مدينة رام الله. وعبر رئيس أعضاء بلدية رام الله عن تقديرهم لمتابعة توجيهات الرئيس الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل على العمل المستمر على نهضة المدينة وتلبية تطلعات أبنائها. أدانت الرئاسة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم قلنديا وما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق أبناء شعبنا، والتي تشمل المداهمات والاعتقالات التي أسفرت عن اعتقال 50 مواطنا حتى الآن، وهدم المنازل والمحال التجارية، وتدبير الممتلكات واقتحام المنازل وتخريبها، ومنع طواقم الإسعاف من أداء واجبها الإنساني والحصار المفروض على المخيم بانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. وأكدت الرئاسة أن ما يتعرض له مخيم قلنديا يأتي في إطار مخطط إسرائيلي ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كافة، والتي بدأت في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، من خلال استمرار عمليات الاقتحام والتدمير والتهجير القسري وفرض الحصار العسكري ومنع عشرات آلاف المواطنين من العودة إلى منازلهم في محاولة لطمس قضية اللاجئين واستهداف وجودهم الوطني وحقوقهم التاريخية التي كفلتها الشرعية الدولية. وأضافت الرئاسة أن هذا التصعيد الخطير يتزامن مع استمرار حرب الإبادة والتجويع والتدمير التي تشنها قوات الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة، مما يؤكد إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ سياسة العدوان والقتل والتهجير والتدمير في محاولة لفرض وقائع بالقوة وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي ستوصل المنطقة للانفجار الشامل جراء هذه السياسات الرافضة للقانون الدولي والشرعية الدولية. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة قلنديا من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وذلك بعد يومين من الحصار والعدوان. وأفاد مراسلنا نقلا عن جمعية الهلال الأحمر بأن 48 مواطنا أصيبوا منذ بدء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة. كما أغلقت قوات الاحتلال شارع القدس الواصل بين بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا، وكذلك الطريق المؤدي إلى المخيم من جهة منطقة سيكال، ومنعت وصول الصحفيين ووسائل الإعلام إلى محيطه، وفرضت قيودا مشددة على التغطية الإعلامية للأحداث. قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلال عدوانها على مخيم قلنديا اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وذلك وفقا للمصادر المحلية، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. وأضاف نادي الأسير في بيان صادر عنه أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني الواسع رافقتها عمليات ارتكاب اعتداءات وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين تمثلت في الضرب المبرح واستخدام القيود وسيلة للتعذيب والتنكيل، إلى جانب التهديد والترهيب وإجبار المواطنين على مغادرة منازلهم وتحويل عدد منها إلى مراكز للتحقيق الميداني، فضلا عن عمليات التخريب والتدمير التي طالت منازل وممتلكات المواطنين. اعتبرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير العدوان العسكري الواسع الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بأنه يأتي في سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي الممنهج ضد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وفي ظل ما كشفته تقارير إعلامية عبرية عن إعداد قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال خطة عسكرية متكاملة لاجتياح واحتلال مخيمات جديدة في عمق الضفة الغربية تشمل مخيمات بلاطة والجلزون وقلنديا. واعتبرت أن اقتحام مخيم قلنديا بهذه القوة العسكرية الكبيرة يؤكد مضي الاحتلال في تنفيذ مخططه الرامي إلى توسيع عملياته العسكرية ضد مخيمات

0: Jean. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وقالت في بيان صادر عنها إن هذا العدوان يأتي في ضوء تقارير تحذر من احتمال توسيع عدوان الاحتلال ضد مخيمات أخرى في الضفة الغربية، مشددة على أن اقتحام مخيم قلنديا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحذرت من خطورة هذا التصعيد الذي يأتي في إطار مخططات إسرائيلية ممنهجة تستهدف تفكيك وتدمير مخيمات اللاجئين في الضفة. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى الخليفة على ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وأكد الزعيمان خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الجمهوري في مدينة العلمين الجديدة ضرورة تهيئة المجال أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وصولا إلى مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية واستنادا إلى حل الدولتين بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية انتهاكات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد الوزراء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أندونيسيا وباكستان الإسلامية والتركية والمملكة العربية السعودية أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الرصاصة والقذائف المدفعية في محيط منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح تجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,382 شهيدا و174,236 مصابا منذ 7 من تشرين الأول 2023. إلى ذلك أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأنه تم تسجيل أكثر من 58,000 إصابة بجدر الماء منذ بداية العام الجاري في ظل تفشي الوباء الذي يتفاقم نتيجة الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون. ويأتي انتشار المرض في ظل الاكتظاظ الشديد في مخيمات النزوح وتلوث مياه المصادر من المياه وانهيار خدمات الصرف الصحي إلى جانب النقص الحاد في مستلزمات النظافة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع رقعة الأمراض المعدية وزيادة المخاطر الصحية التي تهدد حياة المواطنين. أفاد صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بأن ما لا يقل عن 300 طفل في قطاع غزة استشهدوا خلال 300 يوم الماضية، أي منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 على الرغم من الاتفاق على تعليق العمليات العسكرية ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل. وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط إن وقف إطلاق النار الذي يخلف في المتوسط طفلا قتيلا كل يوم إنما يخذل الأطفال، مضيفا أن مئات الأطفال الآخرين أصيبوا غالبيتهم بجروح خطيرة. كشف تحقيق لموقع شومريم الإسرائيلي عن تحولات أفكار لشبيبة التلال اليمينية المتطرفة إلى برنامج سياسي رسمي داخل الحكومة الإسرائيلية لإلغاء اتفاقيات أوسلو والتمدد الاستيطاني في مناطق ألف وباء.
1: نشر موقع شومريم للتحقيقات الصحفية تحقيقا بعنوان من شبيبة التلال إلى طاولة الحكومة، الرؤية الدينية القومية تتحول إلى برنامج سياسي. كشف فيه أن أفكارا كانت حتى وقت قريب محصورة في أوساط شبيبة التلال اليمينية المتطرفة، مثل إلغاء التقسيم بين مناطق ألف وباء وجيم وفق اتفاقيات أوسلو وإقامة مستوطنات في مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية، أصبحت اليوم جزءا من الخطاب السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية. وأشار التحقيق إلى أن ما بدأ كدعوات أطلقتها مجموعة المستوطنين المتطرفين لإلغاء اتفاقيات أوسلو تحول تدريجيا إلى سياسة يدفع بها وزراء وأعضاء كنيسة من اليمين الإسرائيلي، وفي مقدمتهم وزير المالية بتسليل سموتريتش الذي يطالب بفرض السيطرة الإسرائيلية على مناطق جديدة في الضفة الغربية وتغيير الواقع القائم ميدانيا. وأوضح التحقيق أن مطلب نقل مناطق باء إلى مناطق جيم بما يعني إخضاعها للسيطرة الإسرائيلية الكاملة يأتي ضمن حملة أوسع لتفريغ اتفاقيات أوسلو من مضمونها عمليا. وقد بدأت هذه الحملة في أوساط شبيبة التلال قبل أن تنتقل تدريجيا إلى داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. وفق التحقيق ركز ناشطو الاستيطان خلال السنوات الأخيرة على إقامة بؤر استيطانية ليس فقط في مناطق جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بل أيضا في مناطق باء الخاضعة للمسؤولية المدنية الفلسطينية، وأحيانا في مناطق ألف التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة. وبينما تحظى البؤر الاستيطانية في مناطق جيم بدعم حكومي وتمويل وتعاون من الجيش والشرطة الإسرائيليين. وبين التحقيق أن هذه التحولات جعلت قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت هدفا لانتقادات من قبل شبيبة التلال بسبب عمليات الإخلاء وأوامر التقييد الصادرة بحق مشتبه بهم في أعمال عنف يهودية ضد الفلسطينيين رغم قربه من أوساط المستوطنين. وأشار شومريم إلى أن الدعوات لإقامة مستوطنات في مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية كانت حتى وقت قريب مواقف هامشية داخل الحركة الاستيطانية، لكنها أصبحت اليوم جزءا من الخطاب السياسي السائد لدى اليمين الإسرائيلي. وكان حزب عتما يهوديت من أوائل الجهات السياسية التي دفعت باتجاه إلغاء اتفاقيات أوسلو قبل أن يتبنى عدد من الوزراء وأعضاء الكنيسة هذه المواقف. وخلص تحقيق شومريم إلى أن أفكارا كانت مرتبطة سابقا بجماعات هامشية داخل الحركة الاستيطانية مثل إلغاء الفصل بين مناطق ألف وباء وجيم وإقامة مستوطنات في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية أصبحت اليوم جزءا من برنامج سياسي يدفع به وزراء وشخصيات بارزة داخل الحكومة الإسرائيلية. دالين
0: كراكرا،
1: تلفزيون فلسطين.
0: شيع المئات من أبناء شعبنا في محافظة طوباس جثمان الشهيد على إصبيح 28 من قرية تياسير بعد أن سلمت سلطات الاحتلال جثمانه الذي احتجزته لنحو 3 أشهر. وانطلق موقف التشييع بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة وألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة قبل مواراته الثرى في مسقط رأسه. وكان الشهيد صبيح قد ارتقى في جريمة وصفت بالبشعة بعدما أطلق مستوطنون من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي قرية تياسير النار عليه والتنكيل بجثمانه قبل أن يحتجزه الاحتلال لأشهر طويلة مانعا عائلته من استلامه ودفنه. في طول كرم بعد 19 شهرا من العدوان المتواصل تتفاقم معاناة النازحين قصرا تحت تهديد السلاح من مخيمي طول كرم والنور شمس.
2: بعد نحو 19 شهرا على عدوان الاحتلال والنزوح القسري المتواصل لأبناء شعبنا اللاجئين في مخيمي طول كرمان والشمس ومحيط المخيمين، تتفاقم أزمة النازحين على كل الأصعدة وخاصة الاقتصادية والنفسية، وهو ما حذرت منه مؤسسات المخيمين في ظل الحصار الاقتصادي المطبق الذي يفرضه الاحتلال على

0: الكظم وقاصمته لأموال الضرائب الفلسطينية وتراجع أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وهي جملة أسباب أثرت بشكل مباشر على واقع النازحين وقدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم اليومية.
1: يعيشون ظروف صعبة جدا، بحاجة إلى مأكل ومشرب وبحاجة إلى مصاريف يومية وأيضا بدل إيواء. هاي مشكلة تؤرق الواقع الفلسطيني في تلك الكرم، ونحن في اللجان الشعبية وأيضا كفصائل نعمل بجهود كامل من أجل تحسين الظروف.
0: النازحون من مخيمي طول كرم ونور شمس يفرض عليهم للعام الثاني تواليا منع الوصول إلى منازلهم داخل المخيمين واستخراج مقتنياتهم في وقت فقدوا مشاريعهم الصغيرة ومحالهم التجارية والكثير من أمتعتهم خلال شهور النزوح الطويلة، وهو ما ضاعف من معاناتهم وازدادت معه دائرة الاحتياج، فيما تبقى قضية تأمين الإيواء الشغل الشاغل لكافة الجهات ذات الاختصاص أهميتها وحساسيتها، وسط مطالبات بتدخل دولي وحقوقي لمساعدة النازحين في تحسين ظروفهم الاقتصادية.
2: علما أن هذا المواطن الذي خرج من المخيم يعاني الكثير، يعاني كل الإمكانيات بسبب الوضع المادي والتجاري والموجود في المدينة وفي فلسطين كافي، وهو عاطل عن العمل عمليا ويقبض نصف الراتب.
0: مع تواصل عدوان الاحتلال بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج تواصله إلى 14 شهيدا بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين، فيما دمر الاحتلال آلاف الوحدات السكنية وجرف البنية التحتية بشكل كامل. ظروف النازحين الصعبة التي يعيشونها في ظل عدوان الاحتلال المتواصل يتطلب تدخلا دوليا وحقوقيا عاجلا لتقديم العون والدعم لهم وإجبار الاحتلال على الانسحاب حتى يعودوا إلى منازلهم التي أجبروا على تركها تحت تهديد السلاح. إيهاب ضبيب، تلفزيون فلسطين، من محيط مخيم طول كرم.
3: تتواصل أعمال التوسع الاستيطاني في محافظة قلقيلية ببناء أحياء استيطانية وأبوار جديدة على حساب أراضي المواطنين.
4: تشهد المناطق الشرقية والجنوبية لمحافظة قلقيلية موجة غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني، حيث تتسارع أعمال التجريف والبناء لتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين. هذا التمدد يتمركز في بناء أحياء استيطانية جديدة وإضافة مئات الوحدات السكنية ضمن مخطط يهدف إلى ربط المستوطنات ببعضها وتغيير جغرافية المنطقة وديمغرافيتها بشكل دائم.
5: بشبه يومي في تصعيد ملحوظ ومكثف أو في نشاط متزايد في موضوع الاستيطان على الأرض، سرقة الأراضي وقدمها، اختارات في يوميا في بناء وحدة سكنية جديدة في معظم المستوطنات الموجودة على أراضي محافظة قلقيلية.
4: ولم يقتصر الاستهداف على توسيع المستوطنات القائمة، بل امتد لزرع بؤر استيطانية جديدة يرافق ذلك تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تخدم المستوطنين، وفي مقدمتها مشروع الشارع الالتفافي حول بلدة الفندق الذي يلتهم مئات الدنومات ويقطع التواصل الجغرافي بين قرى المحافظة.
6: هناك توسع استيطاني في المستوطنات القائمة، هناك بؤر استيطانية جديدة، هناك طرق التفافية استيطانية جديدة، هناك مناطق صناعية استيطانية جديدة.
4: تتسع دائرة الخناق الاستيطاني لتطوق محافظة قلقيلية من عدة جهات وتعزل التجمعات الفلسطينية وتحولها إلى معازل محاصرة بين البناء الاستيطاني وشبكات الطرق الخاصة بالمستوطنات. التوسع الاستيطاني في محافظة قلقيلية يسابق الزمن من أجل فرض واقع جديد على الأرض يغير ملامح المنطقة ويربط المستوطنات ببعضها البعض. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
3: نجا أطفال من عائلة منصور من الموت بعجوبة بعد سقوط صخور من أعمال التوسع التي تقوم بها سلطات الاحتلال في البرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا على أراضي المواطنين في قرية كفر قليل جنوب نابلس.
7: نجا أطفال عائلة منصور في قرية كفر قليل جنوب نابلس من موت محقق بعدما هوت صخور ضخمة من أعمال التوسعة التي تنفذها قوات الاحتلال داخل البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا، وسط قلق ينتاب أصحاب المنزل من سقوط صخور أخرى قد تهدم المنزل وتقتل من فيه.
8: ما كانوا نايمين إلا مرة واحد ينزل على الحجار الدار هزت من قوتها. قمت أشوف شو هو إلا هو بتهج الدار بنادوا فينا دار سيدة. نزلنا تحت وكمل عليها تنزل. كان عشان لأنه بكينا الصبح نايمين إنه لو بكينا هين كان فعصنا.
9: هذا لولا ضرب في الشارع امتصت ضربة لخزكة السكب وقتل كل اللي في الدار. لأنه يطلع عليه يعني اللي واجهت باطون وحديد وخزك الواجهة خزك الواجهة. لو أجا مباشرة بسكب خش كتل كل في الدار. هسه الحجار مكومين حجار إشي كثير بصيروا المستوطنين اللي يجوا هناك لأنه أنا كنت أظل فيه الأرض ضيئة مقابلهم كانوا دوروا وين في حجر بيقدر يدحلوه علينا.
7: أقيمت هذه البؤرة الاستيطانية على أراضي الأهالي ولا تبتعد إلا مئات الأمتار عن منازل المواطنين في قرية كفر قليل جنوب نابلس التي تعاني بفعل الاحتلال وإرهاب المستوطنين عدا عن التدريبات العسكرية التي تجرى بجانبهم.
10: صخور تم يعني جرفها ودحلت يعني كان هناك مجراها على بيوت ومنازل المواطنين في بلدة كفر قليل كادت أن تقتل عائلات. كل محافظة نابلس هي يعني معرضة للاستيطان كل يوم هناك توسع استيطاني على كل ما تم ذكره وهناك لا يوجد أصبح كل جبل يتم استهدافه من قبل المستوطنين وهذا مشروع يعني خطير جدا.
7: ما يقوم به المستوطنون من أعمال التوسعة والحفر في البؤر الاستيطانية والمستوطنات القائمة يدلل على تسارع وتيرة الاستيطان في أراضي المواطنين في محافظة نابلس التي تشهد حركة استيطانية نشطة منذ مطلع هذا العام. لا تقتصر آثار الاستيطان على الأرض الفلسطينية فحسب بل تمتد إلى أرواح المواطنين وخاصة الأطفال الذين باتوا مستهدفين بفعل الاحتلال والمستوطنين. محمد الخطيب تلفزيون فلسطين نابلس.
3: تتسارع وتيرة التوسعات الاستيطانية في محيط مدينة سلفيت وسط مخاوف من تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين.
11: تتواصل التوسعات الاستيطانية في محيط مدينة سلفيت وسط مخاوف متزايدة من تقلص المساحات المتاحة للمواطنين وتبرز مناطق وادي الشاعر والمطوي وبئر حارس باعتبارها من أكثر المناطق استهدافا حيث تشهد تحركات استيطانية متسارعة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.
12: شرع الاحتلال منذ مطلع العام الحالي بأعمال توسعة واسعة النطاق وإنشاء بار استيطانية جديدة على أراضي مدينة سلفيت. ففي الجهة الشرقية من مدينة سلفيت تحديدا منطقة وادي الشاعر حيث أقيمت بار استيطانية هناك. هذه البارة هي فعليا تقع على مسافة 150 متر هوائي فقط عن جامعة الزيتونة وهي تشكل خطر حقيقي يهدد لا يقل عن 230 دنم مزروعة في الزيتون المعمر في تلك المنطقة والتي تعود ملكيتها إلى عدد كبير من المزارعين في مدينة سلفيت. هذا بالإضافة لأعمال التجريف التي هي مستمرة حتى اليوم تحديدا في منطقة الرأس مرورا في منطقة جلال الدين على مساحة تزيد عن 170 دنم حيث يقيم الاحتلال حي استعماري جديد. هذا الحي الاستيطاني والاستعماري هو فعليا يعتبر امتداد لمستعمرة أرائيل الجاثمة على أجزاء من مدينة سلفيت حيث أن هذه المستوطنة فعليا وهذا الحي السكن الجديد ويعتبر تهديد حقيقي لكافة الينابيع المائية في منطقة وادي المطوي بالإضافة أنه يهدد كامل الأراضي الزراعية في منطقة وادي المطوي على مساحة تزيد عن 400 دنم هي أيضا مشجرة بالزيتون المعمر بالإضافة إلى وجود عدد المشاريع الزراعية التي تعطلت فعليا نتيجة هذا التوسع الاستيطاني ونتيجة اعتداءات المستوطنين التي تتم في تلك المنطقة.
11: هذه الإجراءات تترافق مع اعتداءات متكررة من المستوطنين وإغلاقات للمسالك الزراعية في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني الذي يطوق مدينة سلفيت من عدة جهات ويزيد من التحديات التي تواجه السكان.
13: للأسف يعني احنا ما تتعرض له محافظة سلفيت واعتقد كل محافظة الوطن بلا استثناء يعني هي حالة الهجم المصعورة اللي بتقودها يعني والقرارات ايضا المجنون اللي بتصدرها هي الحكومة اليمينية المتطرفة اللي لها علاقة طبعا بالاستيلاء على الاراضي والضغط على المواطنين والسكان. اليوم محافظة سلفيت تتعرض لهي الهجمة من جديد ايضا من خلال انك بجوز لاحظت انه هناك بالفعل المعدات العسكرية خاصة اللي علاقة بعمليات التجريف والاقتلاع وبقلع الاشجار تحت ذرائع امنية ومسميات يعني مش جديد على هذه. يعني هاي السيمفونية اللي دائما بحكيها الاحتلال دائما اللي هي أغراض عسكرية وأغراض أمنية هي سبب دائما مقدمة طبعا لمشروع بيكون دائما أبعاده استيطانية وتوسعية. احنا باختصار في هاي المحافظة يعني احنا بنعاني كثير من حالة الاستيطان الرعوي.

0: سلفيت.
1: هدمت جرافات الاحتلال مسكن لعائلة غيث في منطقة وادي الأعور جنوب الخليل.
2: بالكاد استطعنا الوصول إلى هذا المكان وتحديدا في منطقة وادي الأعور جنوبي الخليل بفعل إغلاق المنطقة بشكل كامل، حيث استفاقت عائلة المواطن حمزة غيث على أصوات جرافات الاحتلال التي هدمت مسكنهم تحت حراسة وحماية جنود الاحتلال.
3: يعني أول إشي هذه يعني غرفة زراعية، وإحنا منجي لأرضنا هون 70-80 ظلم ومنقعد فيها وحاجاتنا فيها وساكنين فيها، فتفاجأنا بقول لك إجوا قعدوا يهدوا.
4: تعرضنا ثلاث عديات كبيرة من قبل قوات المستوطنين، من قبل قطعان المستوطنين بمساندة من قبل قوات الاحتلال. يعني إحنا هون منطالب بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمحلية إنهم يعززوا صمود هذه المنطقة.
2: فهذه المنطقة تحولت إلى جحيم، فالمستوطنون لا يغادرونها، والاحتلال قطع وخرب شبكتي الكهرباء والمياه الواصلتين إلى المنازل والأراضي الزراعية. وبهدم مسكن عائلة غيث أصبح منزل المواطن نور دريس هو المتبقي في كل المنطقة وتحت التهديد والوعيد.
5: يعني من سنتين يعني بيعتدوا علينا المستوطنين من سنتين، يعني وأغلب الأوقات يعني 14 عائلة هجرت من المنطقة، ما ضلينا إلا إحنا عائلة واحدة في المنطقة.
2: احتلال شرد أكثر من 10 عائلات قصرا من هذا المكان، بالإضافة إلى سرقة مواشيهم وممتلكاتهم العامة. في مخطط واضح المعالم هو السيطرة على أكبر مساحة من أراضي المواطنين لتوسيع وإقامة البؤر الاستيطانية. من منطقة وادي الأعور جنوب الخليل، عزمي بنات، تلفزيون فلسطين.
1: هدمت السلطات الإسرائيلية بناية سكنية في مدينة كفر قاسم بأراضي 48 بذريعة البناية دون ترخيص، في استمرار لسياسة هدم المنازل التي تستهدف البلدات العربية في ظل أزمة تخطيط وسكن متفاقمة. بعد هدوء لمدة 20 يوما عاد الداخل ليسجل جرائم قتل جديدة في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن وضع حد لهذه الآفة.
6: تشهد البلدات العربية داخل الخط الأخضر تجددا لموجة الجريمة المنظمة بعد فترة استمرت نحو 20 يوما لم يسجل فيها الداخل جرائم قتل، ففي خلال ساعات قليلة قتل مواطنان عربيان في كل من الطيبة والمقابلة في عودة سريعة لدوامة العنف التي تحصد أرواح المواطنين في الداخل، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 149 قتيلا، معظمهم قضوا بإطلاق النار في ظل استمرار تعمد الشرطة الإسرائيلية التقاعس عن كبح نشاط منظمات الإجرام ووضع حد لتفشي العنف. وتأتي هذه التطورات في وقت صدقت فيه الحكومة الإسرائيلية على خطة تقضي بإقحام جهاز الشباك بصورة مباشرة في مواجهة الجريمة داخل المجتمع العربي عبر تخصيص مئات ملايين الشواغل لإنشاء وحدة متخصصة بالملاحقات الاستخبارية والتكنولوجية. وتروج الحكومة لهذه الخطوة باعتبارها تحولا نوعيا في مواجهة ما تصفه بالآفة القومية، إلا أن القرار أثار انتقادات واسعة، إذ تسعى إسرائيل للزج بجهاز الشباك في المجتمع العربي تحت ذريعة لجم العنف، متجاهلة إخفاق الشرطة المتعمدة لوضع حد للجريمة، إذ كشفت آخر المعطيات حجم تجاهل الشرطة لمأساة المجتمع العربي، بحيث لم تقدم في العام الأخير لوائح اتهام سوى 10% فقط من مجمل الجرائم، وهو انخفاض واضح عن أعوام سابقة يفضح سياسة جهاز الشرطة تجاه المجتمع العربي. وتؤكد عودة جرائم القتل بعد فترة هدوء قصيرة أن أزمة العنف في المجتمع العربي لم تشهد أي معالجة حقيقية، وأن التراجع المؤقت في عدد الجرائم لم يكن مؤشرا على تغير في الواقع الدامي للمواطن العربي. فمع استمرار انتشار السلاح وتصاعد نشاط منظمات الإجرام مقابل محدودية إنفاذ

0: القانوني وتدني نسب كشف الجنى. يبقى المجتمع العربي في مواجهة دائرة متواصلة من العنف، فيما تتقاعس الشرطة التي يقوم عليها المتطرف بنغفير عن اتخاذ خطوات فعلية تضع حدا لدوامة تقضي على المجتمع العربي من الداخل. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، الناصرة.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المباحثات الجارية مع إيران تسير على ما يرام، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب دون أن يكشف عن تفاصيل المفاوضات. وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس 5 لاس فيغاس أن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز أصبح وشيكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة ذلك. يواصل ناشطون في مختلف المدن التونسية تحركاتهم التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بهدف تسليط الضوء على قضيتهم وللمطالبة بوقف الانتهاكات بحقهم.
2: دعم الأسرى الفلسطينيين في تونس لا يسقط بالتقادم كما قضيتهم تماما، حيث تتواصل الوقفات التضامنية في عدد من المدن رفضا لانتهاكات الاحتلال في حق أسرانا البواسل.
3: قضية الأسرى هي اللي فضحت يعني اختلال موازين العالم، لأنه زر فيه قانون عنصري وإبادي، لأنه أولا يطبق كانش على الفلسطيني ولا يطبق على اليهود، ثم فما أسرى ما عندهمش محكوميات فضلا عن التعذيب وفضلا عن الاغتصاب اللي تعرضوا له وفضلا عن الناس اللي ماتت بسبب الإهمال الطبي. هذا الكل أمام مرأة ومسمع العالم، ومع ذلك تتواصل الجريمة هذه. الجريمة هذه لن نسكت عنها أبدا وباش تقعد متواصلة، ونحن ندعو كل الأمم وكل الشعوب وكل اللي عندهم ذرة الإنسانية أن يقفوا مع الأسرى، ومواصلين وقوفنا مع الأسرى.
2: ولا يقتصر دعم الأسرى على الوقفات التضامنية فقط، بل ينظم ناشطون في تونس فعاليات حقوقية وندوات تناقش أوضاع الأسرى وما يتعرضون له من ظروف اعتقال صعبة وسط دعوات لتكثيف الضغط الدولي من أجل حمايتهم.
4: إعادة زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى سجون المعتقلات الصهيونية، لأنه احنا نعرفوا أنه العدو الصهيوني منذ العدوان على غزة يعني منع هذه اللجنة من زيارة السجون، وهذا فيه هضم كبير لحقوق الأسرى الفلسطينيين اللي يتم حرمانهم الآن، اللي يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم، بل ويتم تجريدهم من كل إنسانيتهم على مرأة ومسمع من كل العالم. وهذه اللجنة بالذات اللي هي بمفعول يعني القانون الدولي، بمفعول اتفاقية روما واتفاقية جنيف، هي مطالبة إنها تمارس دورها المنوط بها قانونيا وفقا للقانون الدولي، إنها تزور الأسرى وتعاين الانتهاكات وتحميهم من هذا التوحش الصهيوني.
2: ويؤكد التونسيون أن هذه التحركات الشعبية والفكرية لن تتوقف من أجل السعي نحو تدويل قضية الأسرى والعمل على تحريرهم من سجون الاحتلال. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
1: أقيم في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية دمشق معرض للزي الفلسطيني تحت عنوان ذاكرة الأرض ولون الانتماء إحياء لتراث الأجداد.
5: لم يمر يوم الزي الفلسطيني في سوريا كأي يوم عادي، بل كان الزي والتراث الفلسطينيان حاضرين بقوة في العاصمة السورية دمشق، وتحديدا في مخيم اليرموك عاصمة الشتات، حيث أقامت مؤسسة صديم للتنمية معرض الزي الفلسطيني تحت عنوان الأرض ولون الانتماء، بحضور رسمي وشعبي ومشاركة واسعة من المهتمين بالتراث والثقافة الفلسطينية.
6: عنا مشروع يستهدف الفتيات الغير قادرات للنزول على سوق العمل، بنعلمهم تطريز الفلسطيني، بنعطيهم هذا التطريز يشتغلوه في البيوت. أما فبنحقق فيه شرطين: الحفاظ على التراث الفلسطيني، وبنفس التوقيت تشغيل أيدي عاملة غير قادرة على الخروج لسوق العمل. اثنين، هذا المعرض الموجودات اللي موجودة فيه، هناك الأثواب الفلسطينية اللي

0: عمرها أكثر من 100 عام واللي مش نحن اشتغلناها، يعني هي موروثة عن الجدات.
1: صراحة كتير شيء حلو، أنا جاي من برا فبذهني كان إنه كتير بكير لنشوف هيك أشياء بمخيم يرموك، لأنه المخيم يمكن من أكثر المناطق بسوريا اللي تعرضت لكتير دمار فظيع. يعني لفت نظري المعرض هو الحداثة بالتراث الفلسطيني، طالع من فترة من الفكرة التقليدية إنه هو مجرد توب طويل فستان للنساء وجنباز حتى وعقال للرجال، وبواكب الحياة العصرية إنه أنا اليوم كممرضة مهندسة صعب أروح على شغلي بتوب فلسطيني، بس كتير مريح إنه أنا أروح بقميص مثل هاد مطرز، أنا حاملة هويتي وتراثي اللي بتعبر عني، بحيث وين ما شافتني الناس تعرف إنه أنا فلسطيني.
2: المعرض ضم أقساما متعددة للأزياء التراثية التي تمثل مختلف المدن والمحافظات الفلسطينية، ومنها القدس وغزة وصفد وجنين وطول كرم وحيفا ويافا وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب نماذج من المطرزات التقليدية التي تعكس خصوصية كل منطقة وتبرز غنى الموروث الثقافي الفلسطيني. كما خصص أحد الأقسام لعرض تراث بعض المدن السورية تأكيدا على عمق الروابط الثقافية والتراثية بين الشعبين السوري والفلسطيني. في كل زاوية من زوايا المعرض كان هناك إرث تاريخي يعرف الحاضرين والمشاركين بالتاريخ العريق للشعب الفلسطيني، ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية المتجذرة في أبناء الأرض رغم شتاتهم وبعدهم لأجيال عن أرض الوطن. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
3: يواصل عشرات الطلبة انتظار الفرص للخروج من قطاع غزة والالتحاق بمقاعد الدراسة من أجل إيصال صوتهم.
4: أمام خيمة نقابة الصحفيين في مدينة غزة خرج الطلبة الحاصلون على منح دراسية خارجية للمطالبة بفتح الطريق أمام سفرهم، بعدما تحولت المنح التي نالوها بجهد وتفوق أكاديمي إلى أحلام معلقة يهددها ضياع المقاعد الدراسية وانتهاء فرص القبول في الجامعات حول العالم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار خانق على قطاع غزة.
5: احنا اليوم جايين عشان نطالب بحكومات العالم انها تعطي فرص لطلاب غزة بانهم يسافروا ويحصلوا على فرص تعليمية اقوى، لانه احنا لنا حق ان احنا نتعلم زي اي طلاب حول العالم، وان احنا ناخذ فرصنا في تعليم جودة تعليم اقوى، لانه في غزة المنظومة التعليمية كلها اتدمرت، فاحنا مش قادرين نحصل على اقل حقوقنا في التعليم. كوننا نحصل على منحة فهو بيساعد طلاب غزة، خصوصا بانه احنا الوضع الاقتصادي عندنا متدهور، كثير من العائلات يعني فقدت رب اسرتها، فقدت مصدر
4: دخلها. تحت عنوان حراك بين الحلم والمعبر أكد الطلبة المشاركون أن قضيتهم ليست مطلبا فرديا، بل هي قضية حق في التعليم في وقت تعرض فيه القطاع التعليمي لدمار واسع طال المدارس والجامعات ومقومات العملية التعليمية، فيما يفاقم استمرار إغلاق المعابر معاناتهم بحرمان مئات الشبان والشابات من استكمال مسيرتهم العلمية وجعل مستقبلهم رهينة واقع لا يمكن تغييره.
6: اليوم احنا بنقدم للمنح الدراسية والقبولات الخارجية في خارج الوطن بسبب انهيار كبير في المنظومة التعليمية في قطاع غزة وتدمير الأساسيات الجامعية، ولا يوجد للطلبة هنا بيئة تعليمية، فالطالب يعيش في خيمة، الخيمة هذه لا في الصيف ولا في الشتاء، فالبيئة التعليمية منعدمة عنده للحياة، فما بالك للتعليم.
7: احنا جينا اليوم هنا جمعنا من جنوب غزة لشمالها عشان ناشد اصحاب القلوب الرحيمة يطلعوا لطلاب غزة العالقين في غزة من 3 سنين مش قادرين يكملوا تعليمهم.
4: يسعى هذا الحراك إلى تغيير دائرة المساندة لقضية الطلبة وإبقاء قضيتهم حاضرة في المشهد، على أمل أن تجد نداءاتهم طريقها إلى من يستطيع فتح المعبر أمام أحلام ما زالت تنتظر العبور. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
3: نهاية هذه النشرة للتذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئاسة تدين وتحذر الاحتلال من استمرار حربه الشاملة على الشعب الفلسطيني ومخاطر ذلك على المنطقة بأسرها. وسط تحذيرات من توسيع العدوان على مخيمات الضفة الغربية الاحتلال، يواصل عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثالث على التوالي. أبناء شعبنا في محافظة طوباس يشيعون جثمان الشهيد على أصبيح من قرية تياسير المحتجز منذ 9 من شهر نيسان الماضي. الرئيس المصري وملك البحرين يشددان على ضرورة تهيئة المجال لإعادة الإعمار في غزة. نهاية النشرة، دمتم في رعاية الله.

الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وإنهاء تفاية خليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن المستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك هنا ما يقص منها. ارض

0: جدنا جد جد جدنا يعني أرض من أكثر من 400 سنة إحنا نمتلك هذه الأرض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي وحط بؤرة استيطانية. إنه 11 شهر معاناة معاناة مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتركترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس إحنا إن شاء الله ما بنرحل.
1: هذا بيجي بيذب الغنم في الزيتون، ما عم بيشوف الزيتون بعينك يعني. بيجي بدك تطرده، بيجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. جاي وبتاع فيها ضرب. بعتقلنا النسوان، وضرب الأولاد، وضرب البيت. اللي بيجي وجهه بتاع فيها حصل. شايف؟ وبضرب الغنم في الزيتون.

تغطي طبعا على القرية كاملة، على من غير المستوطنين حبات معهم من هاي المنطقة، كانوا بيتين من قرابة 40 مستوطن، هم نازلين تركوا هنا 6 أشخاص يضربوا مباشرة على البيت حتى ما حدش يقدر يطلع من خارج ومن داخل البيت، والمجموعة الثانية كملت المسجد حاولوا إحراق المسجد.

0: أسعد الله صباحكم كل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الصباح لليوم الخميس السادس من آب للعام 2026. سنتحدث في حلقة اليوم عن مواصلة العدوان على كافة المدن والقرى والبلدات الفلسطينية في مشهد شبه يومي يثقل كاهل الحياة على المواطن الفلسطيني ويضاعف من معاناته. اقتحامات، حواجز، اعتقالات وإغلاقات متكررة تمتد أثارها لتطال مختلف مناحي الحياة. وفي مخيم قلنديا يواصل استهداف المخيم وسكانه لليوم الثاني على التوالي في إطار سياسة تضييق مستمرة تمس حياة المواطنين اليومية. سنكون معكم على مدار ساعتين من الزمن والحديث عن العديد من الملفات، أنا والزميل ضياء العدم. صباح الخير ضياء.
1: أهلا دلال، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة. سنتابع معكم آخر التطورات بما يتعلق بهذا العدوان المتواصل اليوم الثاني على التوالي على مخيم قلنديا. نتحدث عن تضييق مستمر، انتهاكات لا تتوقف في مخيم قلنديا بحسب ما صدر عن الهلال الأحمر صباح هذا اليوم. في آخر التحديثات 10 إصابات، وما زال الاحتلال يشن عدوان واسع على مخيم قلنديا ومحيطه، وطبعا عرقلت حركة المرور والسير والتنكيل بالمواطنين. وكما شاهدنا في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الفيديو الذي نشاهده لحظة اعتداء قوات الاحتلال على أحد الشبان وضربه ضربا شديدا طبعا في مخيم قلنديا. طبيعة الحال سنتابع آخر التحديثات مع الهلال الأحمر. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر. أخ أحمد صباح الخير، أهلا بك معنا. ضعنا في تفاصيل وطبيعة الإصابات التي تم التعامل معها حتى هذه اللحظة.
2: صباح جميع المشاهدين. يعني للأسف الشديد بعد منتصف الليل قوات الاحتلال أبلغت طواقمنا بعدم السماح للوصول إلى المرضى والمصابين داخل مخيم قلنديا. منذ ساعة فجر الأمس إلى الآن تمكننا من التعامل مع 11 إصابة في الاعتداء بالضرب المبرح على مجموعة من المواطنين منهم كبار السن. تمكننا رغم عرقلة قوات الاحتلال لعمل طواقمنا داخل المخيم من نقلهم إلى المستشفيات التي اعتدى عليهم بالضرب المبرح. كان أيضا هناك عرقلة واضحة للوصول إلى بعض الحالات المرضية التي كانت متواجدة في المنازل التي سيطر عليها واقتحمها جيش الاحتلال وحولها إلى سكنة عسكرية. تمكنا من نقل مجموعة من المرضى داخل هذه المنازل، ولكن إلى الآن وبعد منتصف الليلة إلى الآن هناك بلاغات عديدة عن وجود حالات مرضية وحالات اعتداء، ولكن للأسف الشديد جيش الاحتلال يمنعنا من الدخول إلى المخيم.
0: نعم، يعني نحن نتحدث عن قوة مفرطة ويعني وقوع العديد من الإصابات وصلت إلى 11 إصابة. نحن نتحدث عن عرقلة عمل طواقم الإسعاف واستهداف طواقم الإسعاف أثناء تأديتها الواجب في إسعاف المصابين.
2: يعني بالأمس كان هناك اعتداء واضح على طواقمنا حيث منعوا من الوصول إلى داخل المخيم، وكان هناك إطلاق رصاص بشكل تحذيري على سيارة إسعاف لمنعها من التقدم، وتم احتجازها ما يقارب ساعة محاولة الوصول إلى حالة اعتداء. يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى المصابين، ولكن كما أسلفت بعد منتصف الليل منعت الطواقم بشكل كامل. الآن تم تبليغنا عن حالة اعتداء لشاب عمره 19 عاما سيارة في محيط المخيم، ولكن لا يسمح لها بالدخول إلى هذه الحالة. وأيضا كان هناك بلاغات عديدة عن وجود حالات مرضية أيضا منعنا من الوصول إليها إلى الآن. يجري التنسيق بشكل متواصل مع الجهات المختصة من أجل السماح لطواقمنا للعمل داخل المخيم كما حدث في ساعات ظهر الأمس، ولكن جيش الاحتلال إلى الآن يرفض بشكل كامل الوصول إلى داخل المخيم.
1: طيب سيد أحمد، يعني نتحدث عن هذا العدوان المتواصل اليوم الثاني على التوالي، وأنت تعلم يعني هناك العديد من المرضى داخل مخيم قلنديا. نريد أن نعرف ما الذي هو يعني متوفر أصلا داخل المخيم من مراكز طبية، وكيف ستكون آلية التعامل في نقل المرضى وتوفير العلاج لهم في ظل هذه الظروف الطارئة التي ربما تمتد ولا أحد يعلم متى ينتهي هذا العدوان حتى هذه اللحظة.
2: يعني صحيح احنا طواقم الاسعاف والطوارئ منذ فجر الامس الى الان متواجده على مدار الساعه. تم رفع جاهزيه الطواقم في محافظه رام الله وتشغيل عدد من السيارات، ولكن للاسف كما اسلف جيش الاحتلال لا يسمح لنا حريه الحركه داخل المخيم. بالامس تمكنا من نقل 4 حالات غسيل الكلى وبعد ذلك اعادتهم الى منازلهم، ولكن اليوم نسعى جاهزين للتنسيق من اجل اخراج باقي المرضى. هناك عديد المرضى بحاجه الى نقل الى المستشفيات. ايضا هناك اخلاءات للمنازل من قبل جيش الاحتلال، المنازل التي يقوم باقتحامها، ونسعى ايضا الى اخراجهم من داخل المخيم لنقلهم الى مكان امن، ولكن للاسف الاحتلال يعرقل عملنا بشكل واضح، وتم تبليغنا بشكل واضح من قبل جنود الاحتلال بمغادره المخيم.
0: نعم سيد احمد، في كل عدوان يطال يعني اي مدينه او اي مخيم دائما يتم استهداف الطواقم الطبيه يعني التي تكون خط الدفاع الاول عن المواطن الفلسطيني. رسالتكم للمجتمع الدولي بما يخص حمايه الطواقم الطبيه.
2: يعني للاسف الشديد رسائلنا مستمره على مدار عقود للمنظمات الدوليه من اجل الضغط على جيش الاحتلال على الاقل الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ولكن للاسف الشديد جيش الاحتلال يزيد في تعسفه بحق طواقمنا ليس في مخيم كولومبيا فحسب، بل في كل محافظات الضفه الغربيه، والكل شاهد ما حدث في قطاع غزه من استهداف للطواقم الطبية والإسعافية في الفترة الأخيرة من الاعتداءات على الطواقم. لدينا شهداء، لدينا إصابات، لدينا تدمير للمراكز الصحية ومراكز الإسعاف تحت أعين ومرأة العالم أجمع، ولكن كما أسلف جيش الاحتلال الآن لا يهنأ إلى هذه القوانين جميعها التي تحرم

0: الأساتذة على الطواقم الطبية.
1: شكرا جزيلا لك سيد أحمد جبريل على كل هذه التفاصيل. مشاهدي الكرام، هذا المشوار مستمر معكم، وبالتأكيد سنتابع كل هذه التطورات بما يتعلق بهذا العدوان المتواصل على مخيم قلندية. نتابع الآن حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت هذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صباحية الاعتيادية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، وأولى الأخبار: تواصل انتهاكات للاحتلال ومستعمريه، إصابات واعتقالات واقتحامات واختارات بالهدم واعتداءات. في تفاصيل الخبر: تواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه يوم الأربعاء، حيث أصيب شاب بالرصاص شمال القدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا من مختلف المحافظات، كما اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس وهدمت منازل في بيت لحم والبينة بأراضي 48. إصابة شاب بالرصاص شمال القدس. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تعامل الهلال الأحمر الفلسطيني مع 11 حالة اعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، إضافة إلى إخلاء 5 حالات مرضية من داخل المخيم. الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من مختلف المحافظات. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 مواطنا من عدد من محافظات الضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال مواطنة كفاح حمد 43 عاما عقب اقتحام منزلها في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، والشاب إسماعيل أبو رمون في بلدة سلوان بعد مداهمة منزله وتفتيشه، إضافة إلى اعتقال شاب لم تعرف هويته بعد عقب مداهمة منزله في حي صغير ببلدة كفر عقب. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 شبان من قرى وبلدات المحافظة خلال حملات مداهمة واقتحام. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن المعتقلين هم الشقيقان مصطفى ومحمود عيد جواد، والشاب مصطفى مقدساوي من بلدة برقين غرب جنين.

إضافة إلى إبراهيم أبو حسن وعدي أبو حسن ومحمد رياض أبو حسن ومحمد حليم أبو حسن وبلال حليم أبو حسن من قرية عربونة شرق جنين وعبد الباسط الحاج من بلدة جلقموس قرب جنين. وأضاف أن قوات الاحتلال شنت بالتزامن حملة استجواب ومداهمات في بلدتي اليمون والسيلة الحارثية غرب جنين دون أن يبلغ عن اعتقالات إضافية. وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها وعمليات الاعتقال في محافظة جنين ضمن حملات مداهمة متكررة تطال مختلف المناطق. الاحتلال يقتحم مخيم قلنجة وبلدة حسان وقرى في رام الله. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء مخيم قلنجة شمال القدس المحتلة وسط تعزيزات عسكرية كبيرة شملت عشرات الآليات والجرافات وانتشارا مكثفا في أحياء المخيم. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال دفعت بآليات محملة بصناديق ومعدات وخرائط وشرعت بعمليات مداهمة وتفتيش واسعة طالت عددا من منازل المواطنين تخللها اقتحام مقر اللجنة الشعبية وإخراج عدد من المواطنين من منازلهم وإجبار إحدى العائلات على إخلاء منزلها إضافة إلى منع إقامة صلاة الفجر في مساجد المخيم. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر وقرية حسان ومنطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب المحافظة. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفر مالك ودير جرير فيما اعتدى مستعمرون على أراضي قرية المغير شرق المحافظة. وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر مالك وانتشرت في أحياء القرية كما اقتحمت دير جرير المجاورة دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. هدم منازل واختراط بالهدم والاستيلاء على منازل. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحم. وفي بلدة البعنة بمنطقة الجليل في أراضي عام 48 هدمت الجرافات الإسرائيلية فجرا منزلا بذريعة البناء دون ترخيص. وفي جنين اخترت قوات الاحتلال بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب المحافظة. وفي رام الله استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 3 منازل في حيين في سطح مرحبة بعد إجبار سكانها على إخلائها وحولتها إلى سكنات عسكرية. إصابات وإحراق مساكن في هجوم المستعمرين بالخليل وتسييج أراضي بالأغوار وسرقة مياه في نابلس. أصيب عدد من الأهالي بينهم أطفال ونساء مساء يوم الأربعاء وأحرقت مساكن في هجوم المستعمرين على خربة الطوبة بمسافر يطا جنوب الخليل. وذكر الناشط أسامة مخامرة لوفاء أن مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجمت خربة الطوبة بمسافر يطا واعتدت على الأهالي وأضربت النيران في عدد من مساكن المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق. وشرع مستعمرون بالتسييج مئات الدنومات من الأراضي في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية. وفي نابلس أقدم مستعمرون على سرقة المياه من بلدتي مادمة وعصير القبلية جنوب المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين من البؤر الاستعمارية المقامة على أراضي بلدتي مادمة وعصير القبلية ربطوا أنابيب ناقلة بالمضخة الرئيسية التي تزود المنطقة بالمياه بهدف نقل المياه إلى موقع البؤرة. وفي طول كرم خط مستعمرون شعارات عنصرية على جدار منزل قيد الإنشاء في المنطقة الشمالية من بلدة رامين شرق المدينة. نبقى وإياكم مشاهدين الكرام في وكالة وفا. والخبر الثاني بعنوان مخطط استعماري جديد في جيلة يهدد بعزل القدس الشرقية عن بيت لحم. في تفاصيل الخبر كشفت جمعية عير عميم الإسرائيلية يوم الأربعاء عن مخطط استعماري جديد يقضي ببناء 2300 وحدة استعمارية في مستعمر الجيلة المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة محذرة من أن المشروع سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية. وأوضحت الجمعية أن لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على المخطط في 28 من تموز الماضي
ويشمل إقامة 2300 وحدة استعمارية على مساحة تقارب 20 هكتارا، أي نحو 200 دنم، مع توسيع المستعمرة جنوبا باتجاه شارع 60 الواصل بين القدس وبيت لحم. وأضافت أن المخطط يشمل أراضي فلسطينية خاصة من بينها ما لا يقل عن 28 دنما تم الاستيلاء عليها بموجب ما يسمى قانون أملاك الغائبين، الذي تستخدمه سلطات الاحتلال للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين. وأكدت الجمعية أن المشروع يأتي استكمالا لمخططات استعمارية تنفذها سلطات الاحتلال في مستعمرتي جبعات همتوس وهار حما، ويهدف إلى تكريس الفصل الجغرافي بين القدس الشرقية وجنوب الضفة الغربية وعزل مدينة بيت لحم عن القدس، إضافة إلى فرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض. نذهب إياكم مشاهدينا الكرام إلى صحيفة الحياة والخبر عن جنين: تجريف واقتلاع واختارات جديدة واعتقالات. وصل جيش الاحتلال عدوانه على محافظة جنين، فاقتلع أشجار زيتون وأخطر المزيد من المباني بالهدم، ونفذ حملات دهما واعتقالات شرق جنين وجنوبها وغربها. ففي بلدة عجة جنوب المدينة اقتلعت جرافات الاحتلال أشجار زيتون في محيط مستوطنة ترسلة. وأكد رئيس بلدية عجة أحمد تيسير شحادة للحياة الجديدة أن التجريف بدأ قرابة الساعة 9 صباح يوم الأربعاء، وأسفر عن تدمير نحو 15 دنما مزروعة بقرابة 300 شجرة تعود لمواطنين من عائلات معالي وقاسم سليمان وعمرية وشحادة وخليفة. وفي الفندق مية جنوب جنين أخطر الاحتلال بهدم مبنى شركة تعود للمواطن بسام العزام، تتبع أراضي القرية وتقع بجوار مفرق بلدة جبع المجاورة. وفق رئيس المجلس القروي غسلان قرارية، فإن الشركة المنذرة بالهدم ممتدة على فوق 3 دنومات تضم عدة مكاتب من طابقين بمساحة 80 مترا، ومنشأة لصيانة المعدات بنحو 500 مترا، إضافة إلى ساحات وأسوار على كامل الأرض. نبقى وإياكم في الحياة. الهلال الأحمر 11 إصابة إثر اعتداء الاحتلال عليهم وإخلاء حالات مرضية في مخيم قلنديا. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت منذ يوم الأربعاء حتى الآن مع 11 حالة اعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، إضافة إلى إخلاء 5 حالات مرضية من داخل المخيم. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، ودفعت بمزيد من الجنود والآليات إلى المنطقة، فيما تواصلت عمليات المداهمة والتفتيش والاعتداء على المواطنين حتى هذه اللحظة. إلى صحيفة الأيام والحديث عن قطاع غزة، شهيد متأثرا بجروحه وتوسيع الخط الأصفر شمال مخيم لبريج. في تفاصيل الخبر، شهد يوم أمس عمليات قصف إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق جنوب وشمال القطاع، في حين حركت قوات الاحتلال الخط الأصفر شمال مخيم لبريج وسيطرت على مزيد من المناطق. وأعلن أمس عن استشهاد المواطن محمد بسام مشتهى متأثرا بجروح خطرة كان أصيب بها في مدينة غزة قبل أيام، وأصيب مواطن بصورة بالغة في رأسه جراء إطلاق نار من قبل آليات إسرائيلية متمركزة خارج الخط الأصفر بمنطقة الشاكوش بمواصي رفح. كما أصيب طفل برصاص الاحتلال جراء إطلاق نار كثيف استهدف مخيمات بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس. وأطلقت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة باتجاه مناطق شمال مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة المذكورة. كما أفيد بأن قوات الاحتلال وسعت الخط الأصفر بضع مئات من الأمتار شمال المخيم باتجاه محور نتسارين من الشرق عبر تحريك مكعبات صفراء شمالا، وتعرضت مناطق شرق وجنوب محافظة خان يونس جنوب القطاع لقصف مدفعي عنيف تخللته غارات جوية متفرقة. كما تعرضت مناطق شرق مدينة غزة وشمال القطاع لقصف مدفعي متقطع يوم أمس، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نارا وقذائف صاروخية بشكل مكثف خاصة قبالة شاطئ مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع وغرب مدينة غزة وشمال غربي القطاع.
آخر الأخبار من صحيفة القدس، قوات الاحتلال تعتقل المرشدة التربوية كفاح حمد خلال اقتحام واسع لمخيمي قلنديا. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال المرشدة التربوية كفاح حمد البالغة من العمر 43 عاما. وأفادت مصادر بأن قوة عسكرية كبيرة داهمت المخيم واقتحمت منزل السيدة حمد بطريقة وحشية بعد تحطيم الأبواب الرئيسية للمنزل وترويع سكانه. وذكرت عائلة المعتقلة أن جنود الاحتلال تعمدوا الاعتداء بالضرب المبرح وتوجيه الإهانات اللفظية لجميع أفراد الأسرة فور دخولهم المنزل، كما قامت القوة المقتحمة بتقييد زوج السيدة كفاح واحتجازها في غرفة منفصلة لاستجوابها ميدانيا قبل أن يتم إبلاغ العائلة بقرار اعتقالها رسميا واقتيادها إلى مركز التحقيق. وأوضحت العائلة أن حالة كفاح الصحية تستدعي رعاية خاصة، حيث تعاني من كسر في قدمها وتضع جبيرة طبية، إلا أن جنود الاحتلال تجاهلوا وضعها الصحي وصادروا بطاقتها الشخصية قبل اقتيادها. وتعمل حمد مرشدة تربوية في مدرسة بنات القبيبة الثانوية، وهي حاصلة على درجة الماجستير وأم لثلاثة أبناء، مما يبرز استهداف الاحتلال الكوادر التعليمية والاجتماعية الفلسطينية. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت جولتنا الإخبارية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نذهب الآن وإياكم في جولة إخبارية لأبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية مع المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس.

0: الأستاذ فايز عباس من كفر قنا تنضم إلينا. صباح الخير، دعنا في صورة التفاصيل لأبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية.
1: صباح الخير دلال وضياء، صباح الخير للمشاهدين الكرام. الصحف الإسرائيلية، ما يحدث في لبنان وتهديدات إسرائيلية بقصف مكثف بعد أن تبين أنه كان هناك تفخيخ منزل في إحدى القرى في الجنوب دخلها جنود الاحتلال الإسرائيلي، ولكن قبل حوالي الساعة ونصف من الآن سمح بالنشر عن مقتل جنديين ضابطين، واحدهم يعني مهندس في أكبر شركة لتصنيع السلاح في إسرائيل، قتلا في جنوب لبنان في عملية لحزب الله، انفجار أبوة ناسفة بالجنود، وأصيب في العملية أيضا بجروح بليغة 4 جنود آخرين. في الجولة الحالية في الشمال من القتال قتل حتى الآن 40 جنديا، ولم يذكر رقم العدد الجرحى من جنود الإسرائيليين في لبنان. طبعا يعني بالأمس يعني دخل أفراد الجيش إلى مبنى تم تفخيخه، وقام الجيش بعد ذلك بقصف المكثف في منطقة صور، وتم إخلاء قرية المنصورة في الجنوب التي أعيدت إلى السيطرة اللبنانية. طبعا يعني هي وهي تبتب تحت سيطرة الجيش اللبناني بعد أن انسحب منها الجيش الإسرائيلي. لكن السؤال هنا، إذا كانت هذه القرية التي طبعا انفجرت الأبوة الناسفة في هذا المنزل المفخخ هي تحت السيطرة الإسرائيلية منذ فترة زمنية طويلة، كيف نجح طبعا مقاتلين من حزب الله بدخولها وتفخيخ هذا المبنى، أم أن المبنى كان مفخخا قبل ذلك، قبل وقف إطلاق النار؟ هذا يعني لم يجيب على هذه الأسئلة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. لكن يعني عمليا هذه العملية كانت هي الذريعة لتجديد القصف في منطقة صور وأماكن أخرى في جنوب لبنان. صحيفة يديوت أحرونوت عنوانها الرئيسي التصعيد في لبنان، الجيش طالب بقصف عنيف في لبنان لكن القيادة السياسية منعت ذلك، وجاء هذا الطلب ردا على خرق وقف إطلاق النار كما تقول يديوت أحرونوت من جانب حزب الله. والجيش بدأ بقصف في منطقة صور وهناك محاولات أمريكية للتهدئة وتجديد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي أوقفت بعد هذه العملية في روما. يعني هذه المواجهة كانت في نفس الوقت اللي كانت هناك المفاوضات الجلسة 8 أو اللقاء 8 بين وفد إسرائيلي ولبناني في روما. في طبعا تقول إيديوت أحرونوت في الوقت الذي تدور فيه هذه المفاوضات حدثت هذه العملية، ولكن يعني كما قلت حتى الآن لم يجب الجيش الإسرائيلي على أن هذا المبنى قد فخخ من قبل، لكن هو يعتبر هذه العملية وهذا الانفجار داخل المبنى هو خرق لوقف إطلاق النار. ومجموعة من الفتيات الإسرائيليات، واسمعوا مليح هذا الخبر، اقتحمنا الحدود مع لبنان بهدف الاستيطان، والشرطة والجيش الإسرائيلي استغرق 4 ساعات بمطاردتهم وإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى إسرائيل. 4 ساعات في جنوب لبنان بطاردوا فتيات هن بنتموا إلى منظمة استيطانية صهيونية عوري التسفون، يعني استيقظ الشمال، وتدعو إلى الاستيطان في جنوب لبنان لكي يحصلوا على صورة الانتصار كما جاء في بيان هذه المنظمة. الشيء المثير للاهتمام طبعا يعني هو أن هذه الاقتحامات إن كان في سوريا ولبنان من منظمات استيطانية هي لم يتم طبعا اعتقال أحد أو تقديمهم للمحكمة، هذا ممنوع حسب القانون الإسرائيلي، يعني اقتحام الحدود حتى وإن كان جيش الاحتلال في هذه المناطق، لكن شرطة بن غفير وبن غفير شخصيا يعني يدعم مثل هذه المحاولات الاستيطانية إن كان في سوريا أو لبنان. وحول المفاوضات حول مضيق هرمز تقول إيديوت أحرونوت أن هناك ثقوب في الدفاع. مضيق هرمز سيفتح قريبا أو أن إيران ستقصف، هذا التهديد الجديد القديم للرئيس الأمريكي ترامب. لكن على الرغم من هذا التهديد تضيف إيديوت أحرونوت وأن المضيق لم يفتح، إلا أن الرئيس الأمريكي رفع العقوبات التي فرضت في السابق على طائرات وشركات طيران إيرانية لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني. يعني عمليا يعني من ناحية هو يهدد، من ناحية أخرى هو يرفع هذه العقوبات. وتقرير لشبكة CNN الجيش الأمريكي استغل أو استعمل 80% من منظومة الدفاعات الجوية تاد، ونصف كم الصواريخ من نوع باتريوت. هذا ما تقوله ما نقلته شبكة CNN هو كان السبب في وقف ترامب الأسبوع الماضي، نهاية الأسبوع الماضي، عن توجيه قصف يعني عنيف لإيران.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

بعد أن تبين أن الجيش الأمريكي لا يمكنه الدفاع لا عن إسرائيل ولا عن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة إذا ما أطلقت الصواريخ الإيرانية بسبب النقص في الصواريخ الاعتراضية. وبسبب هذه القضية يعني الرئيس الأمريكي وبخ وصرخ على وزير الدفاع الأمريكي الذي لم يبلغه أي شيء عن هذا الموضوع. النائب اتهم نائبه بأنه هو الذي لم يقدم التقرير للرئيس الأمريكي. وسأل ترامب وزير الدفاع ما الذي

0: فعلت موه لتجديد المخازن الصواريخ الاعتراضية، ولم يجب عن هذا السؤال نائب وزير الدفاع الأمريكي. رون بيني شاي المحلل العسكري يكتب اليوم مقالا حول شركة الأمن أو الدفاع عن المتطرفين اليهود، ويقول عن الجيش الوضع فيه الجيش طبعا يفقد السيطرة على المتطرفين والإرهابيين اليهود، لا يمكن تحمله في دولة طبيعية أو عادية، يعني لا يمكن. هذا ما يكتبه اليوم ران بني شاي في إدوات أحرونات، مقال طويل يعني حول هذا الموضوع. وتحت عنوان آخر، المرشح من أصول مصرية الدكتور عبدالله السيد هو من فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، متغلبا بذلك أو منتصرا بذلك على المرشحة الداعمة لإسرائيل والحركة الصهيونية. ولكن المثير للاهتمام في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة إيديوات أحرونوت أن الملايين لم تسعف الإيباك، والأموال التي أنفقت تبخرت، يعني الإيباك دفع ملايين الدولارات لإسقاط المرشحين من الحزب الديمقراطي الداعمين لفلسطين والمعارضين للإبادة الجماعية في قطاع غزة، لكنهم حتى الآن فشلوا بذلك. وطبعا يعني هذه الملايين كما تقول إيديوات أحرونوت تبخرت، يعني من فوق 40-50 مليون دولار. المرشح من أصول مصرية تغلب على منافسته هيلي والتي كانت تعلن وبشكل واضح حتى أنها قالت في إحدى المرات أنها تحلم بدولة إسرائيل، لكنها هي قامت بمباركة الفائز وأعلنت أنها ستدعمه في الانتخابات النصفية. إذا نجح الدكتور السيد يكون بذلك أول مسلم يدخل إلى السنات الأمريكي، وهذا طبعا دعمه لفلسطين ومطالبته بوقف تمويل إسرائيل هو يعني يثير القلق في إسرائيل وفي لدى الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة، واتهم إسرائيل بجرائم حرب والإبادة تنفيذ إبادة جماعية في غزة. بالمناسبة هو يستطيع أن يترشح لرئاسة الولايات المتحدة لأنه من مواليد الولايات المتحدة. الكاريكاتير في صحيفة إيديوات أحرونوت اليوم هنا يعني حماس سلاح على استعداد حماس لتخزين أسلحتها. هل واحد بيسأل الثاني تذكر كلمة السر لهذا المخزن؟ لا، الثاني يقول له نعم 171023. معرفش أنا ليش هي بترمز يعني الأرقام اللي اختارها رسام الكاريكاتير في إيديوات أحرونوت. صحيفة معريف التصعيد في لبنان بعد خرق وقف إطلاق النار ووقوع عملية عسكرية وإصابات، هذا ما كتب في عملية عسكرية في لبنان، لكن كما قلت يعني هي لم تنشر عن القتلى حتى تم الإعلان رسميا عن ذلك صباح هذا اليوم. وعشية التصعيد الجديد في جنوب لبنان، الجيش يعلن أنه بعد خرق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله، لبنان طبعا يطالب الآن خلال المفاوضات في روما بتوسيع المنطقة التجريبية للانسحاب الإسرائيلي من قرى في جنوب لبنان. وطالبت لبنان بالانسحاب الإسرائيلي من بنت جبيل اللي في إسرائيل بيسموها عاصمة حزب الله والخيام. إيران، توصلنا إلى تفاهمات مع عمان حول مضيق هرمز، ونائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس أعلن أنه لم يهاجم من قبل نتنياهو خلال اللقاء الأخير في البيت الأبيض. كان هناك بعد النشر أن كانت هناك مواجهة بينه وبين بنيامين نتنياهو. فانس كان قد هاجم وندد بتصريحات وزراء في الحكومة الإسرائيلية بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. الكاريكاتير اليوم في صحيفة معريف، رئيس الأركان بيشرح للضباط عنده حول عمليات عسكرية، لكن كلهم بيشاهدون نشرة الأخبار في القناة 14 الإسرائيلية. يعني رسام الكاريكاتير يريد القول أن قادة الجيش يريدون أن يسمعوا ماذا سيحصل لهم وما مصيرهم في القناة 14 بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ببطن حي ومباشر عن الإطاحة بقائد المنطقة الوسطى. طبعا يعني لكن بعد الهجوم عليه بسبب هذا القرار هو تراجع عن قراره إسرائيل كاتس. صحيفة هارس، الجيش يقصف في جنوب لبنان بادعاء، تقول يا هارس، أن حزب الله قد خرق وقف إطلاق النار. مصادر، الاتفاق بين عمان وإيران للسيطرة على الدخول لمضيق هرمز. تواصل المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما، والوفد اللبناني أوقف المفاوضات مؤقتا بعد القصف الإسرائيلي. وتطالب لبنان بالانسحاب الإسرائيلي من بلدات جديدة في الجنوب اللبناني. كما تشاهدون في الصورة، هذه صورة لمجندة إسرائيلية كانت قد خدمت في الجيش. وماذا تقول هذه المجندة في اللقاء معها؟ هو اللقاء مطور. سمعت صراخ الجنود في لحظاتهم الأخيرة، وأنا أرى الأولاد يقتلون في غزة وأمهاتهم تبكي عليهم. والخدمة في الجيش أدت إلى تحطمها نفسيا والجيش يتخلى عنها، تقول صحيفة هارتس. وحول قلنديا، صحيفة هارتس تقول حواجز واعتقالات في قلنديا، والسكان يتخوفون من أن هذه العملية العسكرية ستؤدي إلى طردهم من بيوتهم ومن المنطقة. قوات الأمن الإسرائيلية تستولي على بيوت في قلنديا وتنفيذ اعتقالات والتنكيل بالأهالي، كما تقول هارتس، بإدعاء أن الجيش الإسرائيلي يريد منع العمليات العسكرية ضد إسرائيل في قلنديا. يعني باعتقادي هذا كله كذب، هذا له علاقة بالبناء الاستيطاني في منطقة عطاروت القريبة جدا من قلنديا المخيم والبلد والقرية قلنديا. وإسرائيل، هذه السياسة الإسرائيلية للاستيلاء على أراضٍ أكثر في هذه المنطقة. استطلاع للرأي للقناة 13 الإسرائيلية يشير إلى أن القوائم العربية والقائمتين ستحصلان في حال تشكيل قائمة من مركبات الثلاثة الجبهة والعربية للتغيير والتجمع على 8 مقاعد، والقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس إذا انضم إليه سيجولوفيتش وكان نائب وزير الأمن سابقا ستحصل على 7 مقاعد، أي أن عدد المقاعد للأحزاب العربية سيكون 15 مقعدا. أنا سمعت في القناة 13 من أجرى هذا الاستطلاع وأكد أن الرقم 15 هو ليس الرقم النهائي، وإنما هناك يتبين من خلال هذا التحالف بين الأحزاب العربية ودخول هذا سيجولوفيتش إلى القائمة الموحدة سيرفع عدد المقاعد إلى 16 أو 17 مقعد في المجتمع العربي. وبالطبع يعني هذا الأمر هو سيقلق إسرائيل كثيرا جدا، يقلق الائتلاف الحكومي وحتى المعارضة التي تريد التخلص من حكومة بنيامين نتنياهو. لكن باعتقادي أنه إذا فعلا وصلت هذه الأرقام يوم الانتخابات فإن العرب سيقررون من سيشكل الحكومة القادمة. أنا يعني اللي بعرفه أنه على الأحزاب العربية هي تريد أولا إسقاط حكومة بن غفير سموتريتش وبالآخر نتنياهو. نتنياهو رد على الالتماس للمحكمة العليا، وهذا الالتماس طالب بالإطاحة بوزير الأمن الوطني بن غفير، لكن كان رد نتنياهو لن أقيل بن غفير من منصبه لأن هذا غير قانوني. الكاريكاتير اليوم يتعلق في بن غفير أيضا، هنا وهو يتحدث في المعتقل لأحد المطربين الداعمين له والذي استغل مكانته لدى بن غفير لتنفيذ يعني بعض عدم الأخلاق في قضايا كثيرة. والمفتش العام للشرطة يقف وراء بن غفير ويقول له أجا وقته، انتهى وقته، يعني انتهى الوقت يعني المكالمة، لكن هو يعني القصد هو أن انتهى وقت بن غفير وفي منصبه هذا. شكرا لحسن متابعتكم وألقاكم صباح الأحد.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا فايز على هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا الكرام نذهب لمتابعة آخر التطورات وما يجري مع استمرار طبعا هذا العدوان اليوم الثاني على التوالي في مخيم قلندية، الحديث طبعا عن 10 إصابات وهدم أيضا لعدد من المحال التجارية في هذه اللحظة.
2: نعم ضياء، في هذه الأثناء تقوم قوات الاحتلال بهدم المحال التجارية المحيطة بحاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، كما تعرقل أيضا قوات الاحتلال وصول الطواقم الطبية إلى المخيم لنقل المرضى إلى المستشفيات. لمعرفة آخر المستجدات والتطورات فيما يحدث في مخيم قلنديا ينضم إلينا عبر تقنية الزوم مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس الأستاذ عمر جوب. صباح الخير.
3: صباح الخير ويعطيكم ألف عافية، يسعد صباحكم.
1: أهلا وسهلا بك معنا أخ عمر. إذا نتحدث عن عدوان واسع اليوم الثاني على التوالي على مخيم قلنديا، ضعنا في صورة الوضع وخطورة ما يجري على أرض الواقع في المخيم.
3: بالفعل هذا العدوان مستمر لليوم الثاني على التوالي، قوات الاحتلال لا تزال تواصل هذه العملية العسكرية الواسعة والتي تستهدف من خلالها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب. خلال الليلة الماضية واصلت قوات الاحتلال مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وإخضاع المواطنين للتحقيق، واعتقلت العشرات وأخي ضياء ودلال قوات الاحتلال اتخذت من عديد منازل المواطنين سكنات عسكرية بعد طرد أصحابها منها وتحتجز

0: يحتجز فيها المواطنين وكأنها مراكز للتحقيق، بالإضافة إلى منع حركة التجول داخل مخيم قلنديا للاجئين. وبالأمس أيضا وفي وقت متأخر من الليل واصلت إحدى آليات الاحتلال التوغل داخل مخيم قلنديا، وقامت بهدم واجهات محال وفتحت أيضا العديد أو جرفت العديد من الشوارع. الجميع يعلم كم هو ضيق الشوارع والحارات كذلك في مخيم قلنديا، إلا أن آلية عسكرية كبيرة استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتجريف طرق وإغلاق طرق أخرى. وهذا العدوان أسفر يوم أمس عن اعتقال العشرات، ومصيرهم مجهول حتى هذا الوقت، وأماكن احتجازهم مجهولة حقيقة. أفرج عن البعض منهم في وقت متأخر من الليلة الماضية، ولوحظ الضرب الذي تعرض له هؤلاء المواطنين المحتجزين خلال هذه العملية. ولا بد ضياء، بالإضافة إلى الحديث عن الوقائع الميدانية، التطرق لأهداف الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات هذا.
1: طب دعنا نتحدث عن دلالات استهداف مخيم قلنديا في هذا التوقيت تحديدا، في ظل أيضا ما تعانيه الضفة من تصعيد متواصل.
0: نعم، في مسألة التوقيت، لأنه عديد النقاط تحكم هذا العدوان وهذه العملية العسكرية. فيما يتعلق بالتوقيت فهنالك عاملان أساسيان. أولا الانتخابات الإسرائيلية، ولهذا أقبل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذا العدوان، وهذه مصلحة لليكود وهذه مصلحة للحزب الحاكم المتطرف في إسرائيل وخاصة بنيامين نتنياهو، كتعويض عما يسمى خسائره في الحروب الإقليمية التي تشنها إسرائيل. وبالإضافة أيضا إلى استغلال نتنياهو حالة الانشغال العالمية الموجودة، وذلك بسبب ما يجري في الإقليم من تطورات سواء في الملف الإيراني وغيره، فهذا وقت يتيح لنتنياهو عمل ما يريد حقيقة في ظل حالة الانشغال هذه. أما فيما يتعلق في موقع مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، حيث تخطط سلطات الاحتلال لإقامة مشاريع استيطانية ضخمة، بدءا من شارع 45 الاستيطاني اللي سيمتد من مخماس وصولا إلى حاجز قلنديا، أو مرورا بحاجز قلنديا وصولا إلى عمق المدينة المقدسة وبالتالي المدن المحتلة عام 48، بالإضافة إلى مشروع أو مخطط مشروع مستعمرة عطاروت بالقرب من قلنديا البلد، وكذلك أيضا مشروع منشأة إعادة تدوير النفايات ومبنى المحكمة ومركز التراث الذي سيقام على مبنى أو داخل مبنى مطار القدس الدولي. وبالتالي كل هذه المشاريع الاستعمارية التي يريد الاحتلال من خلالها إعادة رسم المشاريع
2: بالفعل عمر، وهذه المشاريع يعني هي منذ سنوات ويحاول الاحتلال جعلها على أرض الواقع لإعادة تشكيل شمال القدس وفرض واقع جغرافي جديد. لنتحدث عن التداعيات على سكان مخيم قلنديا ومحيط المخيم طبعا وصولا إلى كفر عقب، في حال يعني أقرت سلطات الاحتلال هذه المشاريع وجعلتها واقعا، وبالفعل ربما بدأت في هذه اللحظات بهدم عدد من المحال التجارية، وحتى هذه اللحظة لا مؤشرات على نهاية هذا العدوان الذي ما زال مستمرا ويبدو أنه يتصاعد. أيضا
0: التداعيات يعيشها الآن المواطن على أرض الواقع، ولإقامة هذه المشاريع الاستيطانية الآن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإعادة رسم المشهد العسكري والسياسة العسكرية تجاه أهلنا في شمال مدينة القدس لإغلاق الطوق الشمالي، الطوق الاستعماري الشمالي، هذا بالإضافة إلى السيطرة على مئات الدنومات لإقامة هذه المشاريع الاستيطانية وفصل شمال مدينة القدس عن امتدادها نحو مدينة رام الله. بذلك أخي ضياء، كل هذا العدوان وهذه العملية العسكرية ضد أبناء شعبنا، ويلي الآن الاحتلال بيمنع حركة التجول داخل مخيم قلنديا، وبالأمس كان هنالك تضييق كبير جدا على عمل طواقم الإسعاف. بصعوبة استطاعت طواقم الهلال الأحمر نقل ما يقارب 10 إصابات بالضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى إجلاء حالات مرضية. هناك أكثر من 15 حالة مرضية ما بين من كانوا يحتاجوا إلى علاج طارئ نتيجة أوضاع صحية معينة أو حتى حالات غسيل الكلى. استطاع الهلال الأحمر إخراج هذا العدد، لكن الأكيد بأن هنالك العشرات من هم بحاجة إلى رعاية طبية دورية ومستمرة محرومين من ذلك الآن، بالإضافة إلى الاعتداء على الطواقم الصحفية بالأمس واستهدافهم بقنابل الصوت وقنابل الغاز حتى وقت متأخر من الليل.
1: نعم، يعني أستاذ عمر، كما أجملت وذكرت، جيش الاحتلال ودولة الاحتلال ترى نفسها فوق القانون، تعتدي على الطواقم الطبية والصحفية، على كبار السن وعلى الأطفال، يعني في ظل وجود دولة احتلال لا تلقي للقانون الدولي بالا. يعني ما الذي تستطيع محافظة القدس عمله في هذا الوضع، وهي الآن جيش الاحتلال يقوم بهدم المحال التجارية، يمنع المرضى من الوصول للمستشفيات؟ ما الدور الذي تستطيع القيام به محافظة القدس في ظل هذا التقييد؟
0: أولا أختي الكريمة، نحن نواجه واقع إحلالي بالكامل، والحديث ليس فقط عن انتهاكات أو جرائم متفرقة. هنالك واقع إحلالي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لفرضه على مدينة القدس المحتلة، يحسم من خلاله الاحتلال هوية مدينة القدس لصالح المخططات الاستعمارية التهويدية على حساب الهوية العربية الإسلامية المسيحية لمدينة القدس، ويقف على رأس ذلك، على رأس تلك الأجندة الإسرائيلية، المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى تهويد الأرض وتهويد الإنسان، وذلك من خلال طرد أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا من داخل المدينة المقدسة إلى خارجها، والسيطرة على الأراضي لإقامة مشاريع استعمارية وبنية تحتية للمستعمرات، وبالتالي أرض أكثر للمخططات الاستعمارية والمستعمرات، وفلسطينيين أقل، وجذب أعداد مضاعفة من المستعمرين إلى داخل المدينة المقدسة. وبالتالي أمام هذا الواقع الصعب الإحلالي، نحن بحاجة إلى موقف موحد فلسطيني تجتمع فيه كل الأطياف لرفع يد الاحتلال، ويجب أن نكون معززين بموقف عربي وموقف دولي وموقف إسلامي حقيقة للدفاع عن هوية المدينة ورفع يد الاحتلال وبطش الاحتلال عن أبناء شعبنا في مدينة القدس. نحن في محافظة القدس نواصل كل الأدوار المطلوبة لتعزيز صمود الإنسان في مدينة القدس، وبدورنا كمان في وحدة العلاقات العامة والإعلام دائما على تواصل مع الزملاء الصحفيين، نعم، ونصدر البيانات والنشرات وكذلك التقارير بشكل دوري، سواء يوميا أو حتى أسبوعيا وشهريا، لفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال، نعم، وتبيان أهدافه وتداعيات ذلك على أبناء شعبنا.
2: طبيعة الحال سنكون بالتأكيد بمتابعة هذا العدوان. شكرا جزيلا لك سيد عمر رجوب، مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس. إذن مشاهدي الكرام، مستمرون معكم في هذا المشوار الصباحي. نذهب الآن إلى وقفة قصيرة ثم نعود.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في مشهد يتكرر في أكثر من مخيم فلسطيني تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المخيمات باعتبارها رمزا للجوء والصمود والهوية الوطنية، من جنين إلى طول كرم وصولا إلى مخيم قلنديا الذي يشهد كما ذكرنا منذ فجر أمس عدوان متواصل، ويقوم الجيش الاحتلال بتدمير المحال التجارية والتضييق على المواطنين ومنع المرضى من الخروج من المخيم. بين هذا التصعيد الميداني وتداعياته يبرز السؤال حول ما الذي يريده الاحتلال من استهداف المخيمات وما الذي يعيشه سكانها يوما بعد يوم.
1: طبعا سبق هذا العدوان حملة تحريض واسعة تجاه المخيمات الفلسطينية وبما تشكله طبعا من رمز وطني، ويؤكد طبعا على حق العودة للاجئين. الرسائل السياسية التي يريد المتطرفون في حكومة بنيامين نتنياهو إيصالها، كل هذه التفاصيل وتداعيات هذا المشهد نتعرف بالتأكيد على كل هذه الأمور مع الدكتور صبري صيدم عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير. أهلا وسهلا بك معنا دكتور.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا،
0: صباح الخير. يعني بداية، كيف تقرؤون التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق المخيمات الفلسطينية وما دلالات تركيز الاحتلال عليها في هذه الفترة؟
2: نعم، كل التحية لكم، تحية لعموم أبناء شعبنا، ونخص اليوم أهلنا في مخيم قلنديا وكل مخيمات فلسطين في الداخل وفي الشتات. هذا الحال الذي نعيشه اليوم ليس مشهدا سياسيا معتادا، وليس مشهدا إسرائيليا معتادا، وليس مشهدا يدلل على طبيعة الصمت الدولي التي تقود نحو مشاهد متكررة من هذا النوع، وإنما هو أيضا بمثابة مشهد انتخابي بامتياز. لأن حكومة الاحتلال الآن تتسابق في أركانها حول إعمال طريقة في الحياة السياسية من خلال الاستفادة من البطاقة الفلسطينية، باعتبار أن كلما زاد التنكيل بالشعب الفلسطيني كلما اعتقد السياسي الإسرائيلي بأنه يزداد شعبية داخل ساحته الانتخابية، وبالتالي يريد أن يكون لهذا الكرت، إن صح التعبير، كرت الربح في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. وما نراه من التركيز على المخيم، مخيم يشكل عنوان الصمود، عنوان ثبات الهوية الفلسطينية، عنوان عدم التنازل عن حق العودة، عنوان الرباط الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في أكناف بيت المقدس وقلنديا، تشكل أحد هذه العناوين المهمة. وبالتالي المطلوب لدى هؤلاء كسر أنفة الشعب الفلسطيني. هذا المخيم مخيم الشجاعة، مخيم الحضور، مخيم الهوية. كسر أنفته تعني أن إسرائيل تمتلك اليد العليا كما يشاءون طبعا وكما يرسمون ويخططون بهذا الاتجاه. لذلك إحنا نرى بأنه هذا الهجوم هو هجوم كان مبيتا، وإن كنتم يعني تابعتم وسائل الإعلام الإسرائيلية
1: كان هناك تحريض واسع.
2: نعم، وقد رشح عنها ما قيل آنذاك بأنه الجيش لا يمتلك العتاد الكافي لاقتحام ثلاث مخيمات، وجرى تسمية هذه المخيمات قلنديا، بلاط، الجلزون، لتأتي استكمالا للمشهد الملوث الذي رأيناه في طول كرم وفي جنين وفي طباس، مخيمات أخرى تتتابع بكل اتجاه، لم تتوقف هذه العجلة. ولكن المحزن من الأمر أنه بعد تراكمية الأحداث وما جرى على مدار ثلاث أعوام ماضية تحديدا من عمر القضية الفلسطينية، وما رأيناه في قطاع غزة وما نراه يوميا في القدس وفي كل مواقع النضال في المسافر وفي المضارب، أن يأتي هذا المشهد ليتوج هذا الإصرار الإسرائيلي على الغي بهذا الشكل وعلى التجاسر في العملية وإدارة الظهر للعالم. يعني كل القرارات الدولية ملهاش قيمة، كل ما صدر عن محكمة العدل الدولية ليس له قيمة، وكل ما صدر عن محكمة الجنايات بكل أسف ليس له قيمة، وتستمر إسرائيل فيما تستمر.
1: طيب، هل نحن يعني دكتور أمام استراتيجية إسرائيلية جديدة تقوم على إدارة الصراع بدلا من إنهائه في محاولة القول للعالم؟ نحن يعني موجودون هنا، نحن قادرون على إدارة الصراع بدل من إنهائه، في إشارة طبعا لجعل هذا الأمر واقعا أمام العالم للقول في النهاية أنه لا يوجد شيء لإقامة

0: الدولة الفلسطينية وما تبقى منها؟
1: شوف أخي العزيز، نقطة البداية كانت التعامل مع الشعب الفلسطيني كما قال وزير الدفاع السابق، اليوم بالمناسبة هو يحاول أن يتحلل من الرواية التي أطلقها وصم الشعب الفلسطيني أجلكم الله بالحيوانات البشرية، وبالتالي هو نزع الإنسانية عن الشعب الفلسطيني وأراد أن يبرهن للعالم بأنه هذول مجموعة من المجرمين، مجموعة من القتلة. فبدأت الماكينة العسكرية الإسرائيلية تتدخل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بشكل متزامن، لأنه بالفعل يريد أن يصل إلى ما تفضلت إليه، أن يقنع العالم بأنه هذه مربعات إرهابية كما يزعم، بأنه العملية العسكرية مبررة. ولكن لا ننسى مخيم قلنديا طبيعة وجوده الجغرافي، أيضا لا تنسى الترتيبات اللوجستية التي طبعاً تجري في المكان،
2: قلب العاصمة
1: وإعادة الترتيب وبوابة جديدة ونقطة عار جديدة تستثمر فيها إسرائيل في ذلك المربع، تحتاج إلى ترتيبات أمنية جديدة أيضا. بالتالي هناك مطالب متزامنة أو توقعات متزامنة لدى المكنة العسكرية، تحضير لمستقبل منطقة قلنديا ومحيط القدس، كسر أنفة الشعب الفلسطيني،
2: بمعنى إدارة الاحتلال بشكل جديد.
1: نعم، وبالتالي كما تفضلت هي إدارة للصراع، وهي نقل المشهد من حالة الغرابة إلى حالة الروتين، أن يصبح اقتحام المخيم هو شكل من أشكال الحياة اليومية الفلسطينية، اقتحام المسجد الأقصى من خلال والسجود الملحمي وكل الأعياد التي تتتابع وما نرى من تفاصيل، تهجير المسافر، تهجير المضارب، استمرار زحف الخط الأصفر داخل قطاع غزة إلى المربعات السكنية الفلسطينية، هو حالة تعويد للعالم بأنه هذا المشهد هو مشهد اعتيادي. وأنا قلت يعني بكل أسف بعد كل هذه السنوات العجاف تعود هذه الماكينة العسكرية لممارسة ما مارسته في مخيمات أخرى ومواقع فلسطينية.
3: يعني هل من الممكن أن يستمر يعني الواقع في مخيم قلنديا كما استمر في جنين وطول كرم؟ نحن نتحدث عن قرابة العامين، وأيضا دعنا نتحدث عن صمود أهالينا في المخيمات الذين يعانون واقع صعب، ومع ذلك ما زالوا صامدين في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يصعب على أي بشر في أي مكان أن يتحملها.
1: طبيعة الحال أعتقد أنه يعني غزة وطول كرم بمخيميها وجنين وطوباس ونابلس والقائمة تطول، كلها شكلت مرابط نضالية واضحة لم تنكسر معها الهوية الفلسطينية. رأينا مشهد في قطاع غزة يزف الشهيد في جنازة مهيبة، وتأتي حلقة الأعراس من ناحية أخرى،
2: صحيح،
1: في تأكيد على أنه إحنا موجودين، ها نحن هنا، الشعب الفلسطيني شعب ثابت، الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن هويته مهما حاول الاحتلال أن يعمل طريقه في دم الشعب الفلسطيني. بالتالي هناك حالة عجيبة، إسرائيل تريد أن تركع الشعب الفلسطيني، ترى الأهل في طول كرم رغم، وهذا ليس انتقاصا من المعاناة على الإطلاق، حجم المصيبة والكارثة الكبيرة، ولكن نرى صمود الناس وإصرارها على البقاء في مخيم جنين، يبقى العنوان، والناس في أي لحظة يتشاء الأقدار أن تعود إلى مواقعها تعود وتبدأ الحياة من الصفر وتعيد تشغيل عجلة الإنسانية هناك في كل مكان. لذلك إحنا أمام مشهد قد يكون سريالي في بعض الأحيان، ولكنه مشهد واقعي يعبر عن إرادة الفلسطيني وبقاء وثباته، وهذه المرة لا تنازل عن الركام ولا هجرة عن البيوت التي تهدم. رأينا في قطاع غزة الناس تعود إلى ركام منازلها وتستمر في حياتها، وهكذا هو الحال في كل المربعات. لذلك كما قلت هذه جولة انتخابية، هذه عملية عسكرية والانتقاص من بشاعتها على الإطلاق، ولكن سيكون أيضا الحكم السياسي على الأرض هو نتائج الانتخابات الإسرائيلية ثم مآل الأمور فيما بعد. إحنا لا نعول كثيرا على هذه الانتخابات، ولكن نقول بصراحة هناك تسابق وتزاحم إسرائيلي،
2: صحيح،
1: في تغيير المشهد بعقلية الإسرائيلي بأنه من هو الأكثر تطرفا، من هو الأكثر تشاركا.
2: وهنا يأخذنا السؤال دكتور، ما الخيارات التي أمامنا الآن سياسيا عربيا دبلوماسيا دوليا أيضا؟
1: شوف أخي العزيز، هناك مسعى إسرائيلي واضح لإيصال الشعب الفلسطيني إلى موت هذه الخيارات، أو إقناعه بأنه ليس لديك أي وسيلة، أنت ستتعرض لما تتعرض إليه، العالم تخلى عنك، الأمم المتحدة لا تنفذ قراراتها، المؤسسات ذات العلاقة حتى مؤسسات حقوق الإنسان تغيب عن المشهد، أوروبا غير مجتمعة وغير قادرة على اتخاذ القرار حتى في موضوع معاقبة المستوطنات وإجراءات لمقاطعة وضع المستوطنات. كل هذا المشهد يراد

0: منه إيصال الفلسطيني إلى حد اليأس. العالم تخلى عنك، لا تستطيع أن تدافع عن نفسك. أنا أعتقد أنه بقاء الفلسطيني، ما تحدثنا عنه من صور وملاحم وتأكيد على أنه هذا الثبات والحفاظ على الهوية هو الذي يجسد مرحلة جديدة في حياة التعامل مع هذا الصراع. ولا يمكن أن تبدل إسرائيل معادلة البقاء بهذه الصورة، لكن دعني أقول أنه أيضا هناك مسؤولية أخلاقية علينا في ترتيب بيتنا الفلسطيني، في ترتيب بيتنا الفصائلي داخل منظمة التحرير، في الوصول إلى هذا الحال الذي فيه نستطيع أن نكون أكثر قوة وأكثر حضور. جالياتنا الفلسطينية، سفرائنا، كل ماكنة نحل خلية يجب أن تجتمع على إرادة فلسطينية قائمة على تغيير هذا المشهد. لذلك علينا أخي الحبيب أن لا نعدم الوسيلة، وأختي العزيزة علينا أن نستمر في عملنا، علينا أن لا نصل إلى حد اليأس، ونؤمن دائما بأنه كل هذه التراكمات وكل هذه الفظائع لم تقود نحو تهجير الشعب الفلسطيني على الإطلاق.
1: يعني إحنا بنحكي عن ما مررنا به من حرب إبادة جماعية، العدوان المتواصل على المخيمات، التضييق، البوابات، الحواجز، حتى الأوضاع الاقتصادية الصعبة. كنا تحت الهواء بنحكي إحنا وضياء أن الشعب الفلسطيني بيعيش ظروف ما في أي كائن في العالم عاشها ولا بيقدر يتحملها. لكن كما يقال قد أسمعت لو ناديت حيا، لكن في رسالة لازم توصل للمجتمع الدولي في ظل هذا التخاذل وفي ظل هذا الوضع الصعب. ما الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى المجتمع الدولي في هذا الظرف؟
0: أنا أعتقد أنه يجب أن نفصل الأمر باتجاهين. الاتجاه الأول على المستوى الشعبي، هناك إرادة وهناك تغيير في الخارطة الجماهيرية الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني، لكن تحتاج لتأثير، تحتاج لترجمة دورها. ليس، لا أقول أن نتدخل بسياسات الدول، ولكن نريد لهذه الدول أن تنتقل من دائرة الأمنيات إلى دائرة الفعل، وهي قادرة. رأينا في إسبانيا هذا المشهد، نراه في عواصم أخرى، حتى في هولندا قبل أيام عندما لم تنجح أوروبا باتخاذ قرار مقاطعة بضائع المستوطنات، تدخلت هولندا، تدخلت بلجيكا،
2: صحيح،
0: ولكن لم نرى أثر كبير بالشكل الذي يكون فيه صوت العالم متحدا وراء هذه الخطوة. الناحية الثانية على المستوى الحكومي، هناك تبديلات في المواقف الرسمية، هناك اعترافات جرت بفلسطين من دول لم يحسب الناس بأنها ستتخذ هذه الخطوة. إذن هناك تغييرات يجب أن يسمع الصوت من خلالها، هناك مواقف يجب أن تترجم.
2: ربما سيكون تأثيره على المدى البعيد دكتور، بما نشهده اليوم في العالم من تغير في الرأي العام العالمي، خاصة في داخل أمريكا. نتحدث عن يعني ولايات أصبحت موالية للقضية الفلسطينية، حكام أيضا هذه الولايات، هناك تغير كبير حقيقة في المشهد العالمي، ولكن ربما يكون تأثير هذا الأمر على القضية الفلسطينية على المدى البعيد.
0: شوف، ما يجري الآن عبارة عن حلقة فسيفسائية إن صح التعبير سياسية، فيها تأتي هذه التغييرات. رأينا بالأمس نتائج الانتخابات الأولية، رأينا طامحين من منابت مختلفة يتعاطفون مع القضية الفلسطينية
2: في ميشيغان بالتحديد، صحيح،
0: السياسية، نعم، في ميشيغان وفي غيرها، وسترى المزيد من هذه الحلقات. ولكن أنتم ما تريدون أن تروا هذه الحلقات تتمم المشهد التكاملي اللي فيه ينقل الإرادة إلى حيز الفعل وينقل القرار إلى حيز التطبيق. لا يمكن أن يستمر هذا الحال. وبعدين الفلسطيني يتعامل مع المشهد، كلما ازداد هذا الإعمال بالدم الفلسطيني كلما شعر بالإحباط ربما أو تخاذل العالم. ولكن هناك تراكمية سياسية كبيرة تتغير. المهم أن لا نصل إلى حد اليأس، المهم أن نرى في جالياتنا، أن نرى في أبنائنا الجدد المؤثرين في حلبات سياسية في العالم، أن نرى في سفاراتنا، أن نرى في بيتنا الفلسطيني الداخلي ترتيب لحالنا والضغط باتجاه استراتيجية أن يرى فيها العالم أن الشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم من حيث الهوية ومن حيث البقاء، ونعود إلى ذات المربع الذي بدأت فيه كل هذه العملية. عندما قيل أين الفلسطينيين؟ نحن الفلسطينيون. وعندما قيل بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، هؤلاء صغار المخيم الآن يواجهون هذا المشهد وجرأة وحضور. لذلك كل التحية لبلدنا ولكل مخيماتنا، لمضاربنا، لمسافرنا، لأهلنا في الخارج، بكل من يشاهدنا، ونقول هذه المسيرة ستستمر نحو الانتصار، ليس من باب الشعار وإنما من باب الصمود أيضا والبقاء الذي يجسد هويتنا وبقاء.
1: نعم، كل التحية لشعبنا القابض على الجمر والصامد على أرضه، لأنه أصحاب الحق وأصحاب القضية وما بضيع حق وراء مطالب. دكتور صبري صيدم، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، شكرا جزيلا على تواجدك معنا اليوم على هذه الإضاءة.
2: مشاهدي الكرام، مستمرون معكم، نذهب الآن إلى نابلس ونتابع معكم الدور. وزارة الاقتصاد، مديرية الاقتصاد في نابلس، وطبعا دورها في الرقابة على الأسواق مع الزميلة ديالا عسوس.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المشاهدين، نطل عليكم من أسواق مدينة نابلس للحديث عن الوضع الاقتصادي في المدينة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المهندس بسام فريج، مدير مديرية الاقتصاد في نابلس. سيد بسام، يعني بداية، كيف تقيمون الوضع الاقتصادي وحركة الأسواق في محافظة نابلس خلال هذه الفترة؟
4: الله يسعد أوقاتكم جميعا. يعني مثل ما أنتم عارفين بالفترة الحالية مدينة نابلس بتتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال وقطعان المستوطنين. في السابق كانت هناك الإغلاقات وإغلاقات مشددة على كافة المداخل على المحافظة، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى الأسواق في مدينة نابلس. مع أنه إحنا يعني كثير بنشكر المبادرات اللي قائمة من الشباب في نابلس مثل يلا على نابلس وحملات التسوق والعروض اللي بتصير لتشجيع الناس سواء من الكرة المجاورة أو من إخواننا في الداخل أنهم يجوا على أسواق نابلس، وحقيقة كان لها أثر إيجابي. ومع ذلك الحواجز والمعابر اللي على المدينة والتسكير اللي موجود بأثر سلبا عليها في هاي الأيام تحديدا، وبعد الهجمات اللي صارت على الكرة في المحافظة اللي كان لها أثر سلبي جدا من دخول المتسوقين أو من نفس البلد صراحة إنهم ينزلوا على الأسواق. فيعني في هناك انخفاض في الحركة الشرائية، ونسأل الله إنها تكون فترة مؤقتة وتعود الحياة إلى طبيعتها.
3: نعم، يعني هناك حديث بين المواطنين عن احتمال حدوث نقص في بعض السلع، ما تعليقكم على هذه الأحاديث؟
4: بالعكس، يعني احنا يعني منذ امبارح مباشرة واليوم من صباحا قمنا بنفي مثل هاي الشائعات. هاي شائعات ما إلها أساس من الصحة. التجار مشكورين تحديدا في مدينة نابلس وأصحاب المحلات التجارية المستوردين والمطاحن قاموا بنفي الخبر بشكل رسمي. احنا من خلال جولاتنا الميدانية ومن خلال اطلاعنا على المخزون التمويني ما في أي نقص عن الفترات السابقة. الوضع التمويني مستقر، كافة السلع متوفر ومتوفر بكميات. بالعكس نابلس هي مصدر للمحافظات المجاورة في تحديدا المواد الأساسية، فبأكد أنا أنه ما في نقص لأي مادة غذائية. سلاسل التوريد متوفرة ومستمرة لحتى اللحظة، ما انقطع أي شيء. وهي إشاعات احنا دائما بنقول بنتمنى من الناس انه ياخذوا المعلومة من مصدرها من الجهات الرسمية، ما ياخذوها عبر الوسائل والتطبيقات اللي ما لها أساس من الصحة.
3: نعم، يعني كما تقول ان هناك وفرة كافية في المحافظة للسلع الغذائية.
4: صحيح، وفرة كافية وتمتد الى شهور وما حدث اي نقص لحتى اللحظة. بالعكس الشركات اكدت لنا انه مخزونها كما كان في السابق وسلسلة التوريد لحتى اللحظة مستمرة.
3: نعم، يعني هل المديرية لديها مخزون كافي من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين؟ إذن
4: المدينة طبعا المحافظة فيها وحكيت لك هي للمدينة والمحافظات المجاورة. يعني احنا نابلس تعتبر مركزية في السلع تحديدا التموينية والاستهلاكية، بتغطي محافظة نابلس وبتغطي محافظات مجاورة اللي ما فيها مستوردين وما فيها أماكن تخزين كفاية.
3: يعني طبيعة الرقابة التي تنفذها مديرية الاقتصاد على الأسواق والمحال التجارية هنا في محافظة نابلس؟
4: يعني احنا طواقم حماية المستهلك تحديدا بالشراكة مع الجهات الشريكة عندنا في المحافظة من لجنة السلام العام، الضبط الجمركي، الأجهزة الأمنية، الصحة، الزراعة، البلدية، في عنا جولات مشتركة على أكثر من قطاع. أهم القطاعات المواد الغذائية اللي هي عرض المواد تحت أشعة الشمس، وهذا شيء مخالف للقانون. عندنا جولات لحصر المخزون التمويني، عندنا خط شكاوى مباشر حتى نتلقي شكاوى المواطنين سواء من تلاعب بالأسعار سواء من سلع غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة للجولات الروتينية العادية على الملاحم على محلات البقالة لنتأكد إنه السلع توصل بشكل آمن وشكل صحي والسعر المعلن المعقول للمستهلك.
3: نعم، يعني في هذه العمليات يعني هل رصدتم أي حالات احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار؟ ويعني إذا تم كيف تم التعامل معها؟
4: لحتى اللحظة فيما يخص الأسعار لم تسجل أي مخالفة، بالعكس النتيجة لوفرة السلع في هناك منافسة ومنافسة جيدة وعروض على المحال التجارية، يعني لتشجيع لاستقطاب المتسوقين. فهي الحل يعني ظاهرة إنه في احتكار لم تسجل، ظاهرة إنه في استغلال في أسعار لم تسجل. مثل ما ذكرت لك بالعكس هناك عروض وعروض يعني تشجيعية حتى يزيدوا المتسوقين وحتى يستقطبوا أكبر عدد من المتسوقين.
3: نعم يعني مهندس بسام، يعني أنا برأيي أن إذا تم هناك يعني أي خلل في وجود بعض السلع ممكن أنها تكون بسبب يعني شراء الناس بكميات كبيرة وهائلة بسبب خوفها على أي منتج من المنتجات. يعني أنتوا رسالتكم اللي بتوجهوها للمواطنين بشأن مثلا تخزين المواد التموينية وغيرها والغذائية يعني بشكل كبير؟
4: إحنا الرسالة الأولى بنحب نطمن الناس أنه ما في نقص على المواد الغذائية، وبالتالي ما في هناك داعي للتهافت أو الشراء بكميات أكثر من المطلوب. السلع متوفرة، المخازن والتجار، سلاسل التوريد مثل ما ذكرت لك متوفرة، فلا هيك المفروض إنه الواحد يعني يشتري ويستخدم السلع حسب حاجته أو المعتادة في البيت سواء أسبوعيا أو يوميا. فيما يخص عمليات التخزين، في مواد بحاجة يعني سهل جدا إنها تتخزن في البيت، ولكن في شغلات تحديدا مثل هاي الأجواء الحارة ما بصير يخزن أكثر من طاقته الحادية، لأنه إشي طبيعي إنه يصير فيها تلف، تحديدا مثل الطحين وهيك شغلات هاي، لأنه بدها ظروف تخزينية يمكن ما يقدر يوفرها بالبيت، ونتيجة ارتفاع الحرارة يتؤدي لعمليات تلف فيها.
3: يعني سيد بسام، يعني أبرز الإجراءات اللي اتخذتوها لضمان استقرار الأسواق خلال هذه المرحلة؟
4: احنا اهم شيء احنا علاقتنا مع القطاع الخاص سواء في الغرف التجاريه او ملتقى رجال الاعمال، احنا اتصال دائم معاهم، وحتى نتمكن التجار من الاطلاع على مشاكلهم، اطلاع على شو ممكن احنا نقدم لهم حتى يستمروا في عمليه التوريد في عمليه التخزين، لانه مثل ما ذكرت لك يعني احنا نابلس بنعتبرها محافظه مركزيه، والتجار اللي فيها عندهم امكانياتهم، عندهم مخازنهم، عندهم القدره على التخزين. فهي احنا اهم شيء انه نتواصل مع القطاع الخاص حتى يكونوا هم دائما مستعدين وجاهزين في عمليه تخزين المواد الغذائيه وتوريدها للسوق النابلسي او للمحافظه او للمحافظات المجاوره.
3: نعم، يعني هل هنالك اي تحديات لتوفير السلع وادخالها للمحافظه؟
4: حتى اللحظه لم يذكر هناك شيء غير طبيعي، بالعكس يعني عمليه الشراء، عمليه النقل بتصير مثل ما ذكرت لك، يعني هي المعابر سواء على الحدود او من خلال الحواجز المقامه على المحافظه، ولكن يعني لا يعني يعني بتشكل عبء، ولكن يعني ان شاء الله انه قادرين نتغلب عليها.
3: اكثر السلع التي يزداد عليها طلب في هذه الفتره؟
4: يعني هي فتره مستقره حاليا، ما في هناك شيء خاص يعني مثل خلينا نذكر مثلا شهر رمضان او غيره. حتى اللحظه يعني الاسواق مستقره، ما في عندنا شح بسلعه او في طلب متزايد على سلعه ثانيه. ويمكن انتم من خلال جوله بالاسواق تطلعي وتشوفي انه المحلات التجاريه قاعده بتعمل عمليه عروض وعمليه للاسعار حتى يعني يستقطبوا اكبر عدد ممكن من المستهلكين.
3: يعني نحن نطمئن المواطن انه ليس هنالك اي خلل في توفر المخزون
4: 100%، واحنا مسؤولين عن هذا الكلام على مستوى الوطن ليس على مستوى المحافظه. التجار والمطاحن والمخزون التمويني مستقر وكافي لفتره زمنيه كالمعتاد، وحتى اللحظه لم يحدث هناك نقص في اي سلعه.
3: طيب سيد بسام، دور المواطنين في الحفاظ على استقرار السوق برايك؟
4: اهم شيء انهم ما يتبعوا الاشاعه، اهم شيء ما يكون في هناك عمليه خوف او هلع من اي اخبار متداوله. يعني باختصار الاسواق مستقره، ما في هناك نقص، فعمليه اثاره الاشاعه وعمليه اثاره انه في هناك نقص او في مخزون، وهذا الشيء حدث امبارح، ولكن الحمد لله تم السيطره عليه من خلال بيانات رسميه من التجار والنقابات والموردين الاساسيين للسلع الاساسيه. فيعني بالعكس يعني كان المواطن واعي جدا، ما لاحظنا انه هناك تهافت كما كان يحدث بالسابق نتيجه لاي اشاعه. فبرد أكد لك المصدر الأساسي للإشاعات هو اللي بيعمل حالة البلبلة في السوق، ولكن بنرد نأكد أنه يجب أن يطمئن المواطن للمخزون التمويني، ما في أي خلل، ما في أي خطر حقيقي يستوجب أنه يصير في هناك تهافت.
3: نعم، يعني أخيرا مهندس بسام، يعني رسالتكم لأهالي محافظة نابلس؟
4: بالعكس أنا من خلالكم بشكر التجار في محافظة نابلس، لأنه صراحة يعني يوم أمس نتيجة للإشاعات كان موقف إيجابي وإيجابي جدا من التجار اللي هم نفسهم نفوا هاي الإشاعة نتيجة لتدافع بعض المواطنين للشراء. كان في هناك نفي واضح منهم، اتصلنا فيهم أكدوا لنا على توفر السلع التموينية وما في هناك أي نقص، فهذا شيء يثمن للتاجر في نابلس والمواطنين في نابلس. احنا على تواصل دائم معهم من خلال رقم الشكاوي في حال وجود استغلال، لانه حتى في الاشاعات اثاروا انه ارتفاع في اسعار الخبز وشح في الطحين وغيره، ولكن المواطنين يعني بالعكس لمسنا امبارح قدر المسؤوليه عندهم انه ما صار في هناك تهافت على المخابز، ما صارت في ظاهره غير طبيعيه.
3: شكرا لك مهندس بسام فريج مدير مديرية الاقتصاد في محافظة نابلس. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النافذة، في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وفي محطتنا التالية سنتحدث عن التعليم والتخصصات الجامعية، حيث أن الاستثمار دائما وأبدا في فلسطين يبدأ من الاستثمار في التعليم. نحن دولة لا نمتلك موارد، لذلك نقوم في الاستثمار في تعليم أبنائنا ومواكبة التطورات العالمية التي يشهدها التعليم، حيث لم يعد النجاح يقاس بعدد التخصصات التي تطرحها الجامعات فحسب، بل قدرتها على استشراف احتياجات المستقبل. وفي فلسطين تتضاعف التحديات في اختيار التخصصات بفعل الأوضاع الاقتصادية وأيضا الأوضاع السياسية. ضياء،
1: نعم دلالة في هذه المحطة مشاهدي الكرام. نتحدث عن جامعة القدس المفتوحة، سنتعرف بشكل مفصل ما الذي تقدمه وتطرحه هذه الجامعة من تخصصات جديدة، ما التحديات التي تواجه أيضا الجامعة، تفاصيل كثيرة بالتأكيد سنتعرف عليها مع الدكتور إياد شتي عميد كلية العلوم التربوية. دكتور، سعداء بتواجدك معنا، صباح الخير. أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير أخ ضياء، صباح الخير أخ دلال، صباح الخير لفلسطين ولشاشة الوطن، صباح الخير لكل الفلسطيني حيثما أشرقت عليه الشمس.
0: أهلا بك دكتور. يعني بداية، كيف تقرؤون التحولات التي يشهدها التعليم الجامعي في فلسطين اليوم؟
2: يعني نأخذ التحولات من تحول المشهد على الأرض، المشهد السياسي، التقلبات، الوضع غير الأمني الغير المستقر اللي موجود في الوطن بشكل عام، وخاصة في الفترات الأخيرة. يعني هون برزت لنا دور وأهمية دور المؤسسات التعليمية، وبنخص بالذكر طبعا جامعة القدس المفتوحة اللي هي وجدت وأنشئت لأجل هذه الظروف. يعني للأسف إحنا ظروف المجتمع الفلسطيني منذ يعني سنوات طوال نفس المشكلة، ولكن وجدت جامعة القدس المفتوحة لأجل هذه الظروف. يعني فكرة إنشاء الجامعة، خلينا نبدأ من هنا، فكرة إنشاء الجامعة كانت يعني من فكرة الرئيس المؤسس الراحل ياسر عرفات أبو عمار، في ظل الخنق الكبير اللي كان موجود لمؤسسات التعليم بفترة من الفترات من خلال الاحتلال الإسرائيلي، كان بفكرة أنه نروح باتجاه جامعة تذهب إلى الطالب وليس الطالب يذهب إلى الجامعة. طورت فكرة جامعة القدس المفتوحة، ولدت الفكرة من رحم معاناة الشعب الفلسطيني، وصلت إلى وجود جامعة القدس المفتوحة اليوم على أرض الوطن اللي هي جامعة الكل الفلسطيني كونها موجودة في الضفة الغربية وفي قطاع،
1: طبعا من خلال شبكة واسعة من الفروع الموزعة في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة. دعنا نسألك دكتور، كيف تستعد الجامعة الآن ونحن نقترب من بداية الفصل الجديد لاستقبال الطلبة الجدد أيضا؟
2: يعني احنا دائما العمل على قدم وساق. تعليمات رئاسة الجامعة ممثل بمعالي الأستاذ الدكتور إبراهيم الشاهر رئيس الجامعة لكافة الطواقم العاملة الإدارية والأكاديمية، الطلبة، نقابة العاملين، الجميع يتكاتفوا من أجل استقبال دائما الطلبة الجدد. اليوم جامعة القدس المفتوحة يعني باتت من الجامعات المرموقة جدا في موضوع مواكبة التطورات العصرية، وخاصة في التخصصات الجديدة المطروحة، والتحول الرقمي، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، لغة العصر أصبح اليوم
1: توجه العالم. اليوم
2: هو اليوم لغة العالم.
1: صحيح،
2: نعم هو لغة العالم. في جامعة القدس المفتوحة نعلم الذكاء الاصطناعي اليوم، أطلقناه
1: كتخصص جديد،
2: تخصصات جديدة.
0: دعنا نتحدث عن أبرز هذه التخصصات الجديدة التي استحدثتها الجامعة، وما الذي فرض الحاجة إليها، وأيضا كيف توازنون بين التخصصات التقليدية وإدخال تخصصات حديثة مرتبطة بالتحول الرقمي.
2: اليوم يعني أنا بدي أبدأ من اللي أنت انتهيت فيه دلال. اليوم بنحكي عن التحول الرقمي، بنحكي عن التصاعد.

0: الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم. وبالمناسبة يعني رح أتوقف دقيقة عند هذا التخصص تحديدا. اليوم في توجه في وزارة التربية والتعليم ليكون العمل على مصادر التعليم المفتوح في المدارس وتطبيق هذا النهج. بالتالي رح يكون في نوعا ما إشكالية ما بين الفكرة والتطبيق في المدارس، خاصة أنه الكادر الموجود يعني بحاجة طبيعي أنه يكون يعني يتأهل أكثر لهذا الموضوع. في جامعة القدس المفتوحة نخرج هذا الكادر بشكل جاهز للتعامل مع هذه التطورات، للتعامل مع هذه الثورة الصناعية التكنولوجية من خلال الذكاء الاصطناعي. فكان هذا التخصص وهو جديد جامعة القدس المفتوحة. بالإضافة إلى نقطة في غاية الأهمية، احنا اليوم في موضوع الذكاء الاصطناعي قمنا بإضافة مساق إلى مساق الذكاء الاصطناعي لكافة متطلبات كليات الجامعة وعددها 8 كليات. وبالتالي اليوم الطالب اللي بدرس آداب على سبيل المثال اليوم هو عنده مساق إجباري لازم يأخذه الذكاء الاصطناعي. اللي بدرس إعلام هندسة زراعية بغض النظر إيش كان نوع التخصص أو شكل التخصص راح يخضع على موضوع الذكاء.
1: مهم جدا هذا الكلام دكتور. كي نستغل الوقت أكثر دكتور، خلينا نعرف منك ما التسهيلات الأكاديمية المالية الإدارية المقدمة طبعا للطلبة ودعمهم خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها.
0: يعني تاريخيا جامعة القدس المفتوحة تتميز بسعر الساعة المنافس عن الجامعات الأخرى.
2: صحيح.
0: اليوم لغة الأرقام أخضياء هي التي تتحدث.
1: صحيح.
0: التحويل الذي بتم من الجامعات الأخرى لجامعة القدس المفتوحة مع كل حبنا لكافة زملائنا في الجامعات الفلسطينية، الطالب اليوم والأهل، الأهل خلينا أركز شوي على الأهل. اليوم الأهل معلش عم يحسبوها ماديا، أنا لما بدي أروح أخذ تخصص معين في جامعة وأدفع سعر الساعة 45 دينار وهو نفس التخصص موجود بنفس الشهادة بأداء أكبر مع الاحترام والتقدير ب 19 دينار
1: هون هذا فرق كبير طبعا،
0: وخاصة في ظل الظروف اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني. كذلك الأمر في نقطة مهمة جدا والتسهيل الأكبر موضوع المرونة اللي موجود في داخل جامعة القدس المفتوحة. جامعة القدس المفتوحة بتزاوج ما بين التعليم وما بين العمل. بالتالي هذه المرونة اللي موجودة في جامعة القدس المفتوحة خلت الإقبال خلينا نعتبر
1: سهل
0: على الطلاب، لأنه اليوم بطل مفهوم الطالب التقليدي اللي بده يجلس 4 سنوات على مقاعد الدراسة وكذا. ونقطة بتميز هذا الموضوع أنه اليوم أنت لما بتروح على سوق العمل ما بعد التخرج سوق العمل بطلب منك شهادة خبرة، فبكون في عندك يعني طابور من الخريجين. صحيح. اللي راحوا لموضوع البطالة. في جامعة القدس المفتوحة فكرنا بخارج الصندوق وبطريقة مختلفة، وكان عندنا الحل من خلال انه طبيعة الجامعة يعني مفتوح فيها التزاوج ما بين زوجت ما بين العمل وما بين الجلوس على مقاعد
1: يعني
0: الدراسة.
1: التدريب العملي يحسب كخبرة،
0: أخذوا الخبرة وهم على مقاعد الدراسة بالجامعة. احنا بنخرج الطالب القادر المتمكن المؤهل لسوق العمل، وهذا يعني هذه ديدا جامعة القدس المفتوحة وهذه التسهيلات اللي تقوم بها هذه الجامعة.
2: طب دكتور إياد، يعني احنا بنحكي عن عدد كبير من طلاب الثانوية العامة اللي ما شاء الله اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح، والعديد منهم ما زال محتار ماذا يختار من التخصصات. ماذا تقول للطلبة الذين ما زالوا مترددين في اختيار التخصصات؟
0: يعني احنا رسالتنا للطلاب في هذا المجال زوروا جامعة القدس المفتوحة، زوروا مواقعها الإلكترونية، اطلعوا على ترويج الجامعة الموجود من خلال كلياتها ومن خلال زملاء في دائرة العلاقات العامة والدولية والإعلام. جامعة القدس المفتوحة تطرح العدد المهول من التخصصات التي تواكب العصر، برغم وهذه يعني رسالة، برغم الظروف الصعبة اللي موجودة في مجتمعنا الفلسطيني، إلا أنه جامعة القدس المفتوحة تواكب العصر. إحنا بنحكي لهم زوروا مواقع الجامعة، تفضلوا على كافة مباني الجامعة، تعلموا من تجربة زملائكم. في عنا تجربة يجب الحديث عنها دائما اللي هي تجربة طلبتنا في غزة الحبيبة. أنتوا زي ما بتعرفوا زي ما بيعرفوا الناس، إحنا كان في عنا 5 فروع في قطاع غزة بالإضافة إلى 13 فرع في الضفة الغربية. الخمس فروع اليوم في 4 فروع تساوت بالأرض من خلال العدوان الإسرائيلي.
1: نعم.
0: بقي عندنا فرع واحد، من خلال هذا الفرع درسنا حوالي 50,000 طالب وترتب عليهم مبالغ تتعدى أو تتجاوز 120 مليون شيكل، أكثر من 300 موظف يعني بقوا يتقاضوا رواتبهم رغم الأزمة، وذلك ومع ذلك يعني أدخل

0: قلت نوعا ما الجامعة ببعض الخلخلة المالية وما ذلك كانت الجامعة مستمرة. نقول لكافة طلبتنا في قطاع غزة في الضفة الغربية الطلبة الناجحين بالثانوية العامة ألف مبارك، توجهوا إلى جامعة القدس المفتوحة، يعني جيوش من الطلبة والعاملين والكوادر الأكاديمية وإدارات الجامعة ورئاسة الجامعة دائما بانتظار.
1: نحن دكتور بالتأكيد نتمنى لكم كل التوفيق وبالتأكيد دائما إلى الأمام، وأنتم نموذج يحتذى به طبعا. دكتور شكرا لتواجدك معنا،
0: يسعد صباحك. صباح الخير لفلسطين.
2: شكرا لك مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى محافظة طباس والأغوار الشمالية والزميل الأمير شاهين ليطلعنا على آخر التطورات من الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية التي تثقل حياة المواطنين عبر الإغلاقات المتكررة والتجديدات على الحواجز والطرق في وقت يواجه فيه السكان تحديات يومية
1: وعدوى متواصل في مختلف المحافظات. مشاهدينا الكرام نذهب الآن مباشرة إلى طباس، إليك أمير، تضعنا في تفاصيل أكثر حول طبيعة ما يجري مع استمرار هذا العدوان والإغلاقات المستمرة على كافة مداخل أو معظم مداخل طوباس، وأيضا وصولا إلى الأغوار الشمالية التي تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل المستوطنين ومصادرة الأراضي. إليك أمير.
3: صباح الخير لكم وصباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل نطل عليكم اليوم من محافظة طباس والأغوار الشمالية، نتحدث عن الواقع التي تعيشه العائلات والمناطق الجغرافية على مستوى هذه المحافظة، أسوة في محافظات الوطن في الضفة الغربية وخصوصا في شمال الضفة الغربية. نتحدث عن إغلاقات للحواجز والتجديدات العسكرية على هذه الحواجز، وعمليا فصل الجزء الاستراتيجي من هذه المحافظة الأغوار الشمالية عن امتداده الجغرافي، وكذلك نتحدث عن استغلال الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لهذا الواقع من الاقتحامات والإغلاقات والتجديدات العسكرية لانتشار البؤر الاستيطانية في كل مكان، إلى أن وصل الحد إلى على مشارف هذه المدينة. نحن نتحدث عن منطقة عينون وأيضا خربة أبو صلاح في هذه المنطقة في حيث نحن نتواجد، وصلت عصابات المستوطنين وتعتدي على أبناء شعبنا وتقيم البؤر الاستيطانية في محيط هذه المدينة والبلدات التابعة للمحافظة. سنتحدث أكثر عن هذا الواقع الصعب التي تعيشه محافظة طباس والأغوار الشمالية مع عطوفة محافظ طباس أحمد الأسعد. يعني عطوفتك نتحدث عن واقع غير مسبوق تعيشه كافة المناطق التابعة لهذه المحافظة. كنا قديما نتحدث عن ما يتعرض له أبناء شعبنا في مناطق الأغوار وهو الأهم في هذه المحافظة، ولكن اليوم أصبح الاعتداء على كافة المناطق الجغرافية في عقابة، في طمون، في بزيك، عمليات ترحيل وتهجير وعطوف. هناك مشروع استيطاني أضخم في شمال الضفة الغربية بشق هذا الطريق العسكري. واقع صعب تعيشه هذه المحافظة. لو تطلعنا والسادة المشاهدين على آخر هذه التحديثات.
4: نعم صباح الخير. يعني ما يجري في محافظة طباس هو ما يجري في الضفة الغربية، عمليا الضفة الغربية تحت وطأة جيش الاحتلال. محافظة طباس تتعرض لهجمة مسعورة غير مسبوقة، تهجير التجمعات البدوية والسكانية. نحن نتحدث عن 11 تجمع تم ترحيلهم من مناطق الأغوار الشمالية. طبعا هذه التجمعات والسكان اقتربوا إلى مناطق ألف مناطق السيادة، وبالتالي كما أسلفت بالأمس وقبله كان المستوطنين في هذه المناطق. الاحتلال يسعى من خلال هذه الممارسات إلى فرض واقع جغرافي، واقع جيوسياسي يهدف إلى التفوق الديمغرافي على المواطنين هنا من خلال إحلال المستوطنين كما حدث في المستوطن المنوي إقامتها شرق طمون والطريق الاستيطاني. نحن نتحدث عن طريق استيطاني من عين شبل إلى تياسير، وبعد ذلك المقطع من تياسير إلى منطقة بزيك 8 كيلو 9 كيلو تقريبا. كل ذلك يصاحب عمليات تهجير، وعمليات التهجير تعني قلع المواطن من أرضه، وبالتالي هذا مخالف لكل الاتفاقيات الدولية، مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة التي أحد بنودها عدم المساس بالقضايا الحياتية اليومية مثل مياه الشرب كما يحدث الآن في هذه في مناطقنا. هم قاموا بقطع المياه عن حوالي 12,000 ذنب في منطقة الرأس الأحمر وعطوف وسائل البقيعة، وهذا يؤثر على مربين مواجهين. نتحدث عن 15,000 ذنب كانت هي مراعي، الآن فقط 1500 ذنب، وحتى 1500 ذنب معرضة للضغط من قبل المستوطنين والجيش.
3: يعني نتحدث عطوفتك حتى عمليا المعسكرات التي تم إخلاؤها سابقا عام 2013 و2014 تم إعادتها هذه المعسكرات، ولكن هذه المرة مستوطنات لعصابات المستوطنين، ونشاهد إعلانات هنا وهناك أن الجمعيات الاستيطانية تستقطب عائلات للمستوطنين إلى معسكر تياسير مثلا، وكذلك هناك معسكر تم إخلاؤه سابقا في منطقة أم العبر على طول شارع خط 90 الاستيطاني في مناطق الأغوار الشمالية، عادوا إليه ولكن مستوطنة جديدة ويتم شرعنة هذه المستوطنات. هناك مخطط واضح، تكامل الأدوار ما بين المستوى السياسي والعسكري والجمعيات الاستيطانية التي هي من تطالب بالسيطرة على هذه الأراضي واستمرار الاقتحامات لمراكز السيادة.
4: نعم، عمليا ما يجري في الأغوار الشمالية هو تنفيذ لمشروع اللون. مشروع اللون بطرح في السبعينات الآن يطبق، يعني نص هذا المشروع وسيطرة ما تقريبا هو ثلث مساحة الضفة الغربية، يبدأ بشمال فلسطين من بيسان وينتهي في الجنوب في بيت لحم، هذا الشريط الحدودي من النهر، نهر الأردن باتجاه طوباس. نعم، هم بدأوا بوضع مستوطنات. طبعا الاستيطان بدأ في هذا تنفيذ المخطط منذ فترة من خلال الاستيطان الصامت، سيطرة عصابات المستوطنين على سفوح التلال في كل المناطق الجغرافية على طول هذا الخط، وبالتالي الآن ينفذوا ما يسمونه الطريق القرمزي اللي بده يربط مستوطنات محافظة طوباس بمستوطنات جنين، كما شاهدتم بالأمس أول أمس التهديد بالهدم في شرق جنين. وبالتالي هذا الخط الاستيطاني، نعم هم يحاولوا تكريس الأمر الواقع وفرض واقع في هذه المناطق. طبعا كل ذلك مخالف للاتفاق الدولية، الشعب الفلسطيني سيبقى صامت صابر في هذه الأرض. نحن نسعى بكل السبل المتاحة لتدعيم صمود المواطنين في هذه المناطق، أولا مواطننا هو صامت لأنه هي أرضه وأرض أباء وأجداده. وبالتالي نعم هناك مخطط باشرت الحكومة اليمينية المتطرفة بتطبيقه على أرض الواقع.
3: يعني تفشي الاستيطان وعمليات التشديدات العسكرية على الحواجز التي دائما ما يتعرض أبناء شعبنا إلى عمليات إهانة وذل على هذه الحواجز، تيسير وعين شبلي، كل ذلك استغلته الجمعيات الاستيطانية بدعم لا محدود من قبل حكومة الاحتلال لتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية، ولكن هذه المشاريع وانتشار البؤر أثرت بشكل كبير على حياة الناس وكذلك على القطاع الحيوي في هذه المحافظة، وهو مصدر رزق وحيد لكافة العائلات على مستوى هذه المحافظة، الزراعة. نتحدث أن مناطق استراتيجية، جزء استراتيجي من سلة فلسطين الغذائية خسرناها اليوم بفعل تفشي الاستيطان، بفعل هذا الخط الذي أشرت إليه وقطع المياه وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. اليوم العائلات في طوباس تعيش واقع صعب في ظل هذه انتشار البؤر الاستيطانية.
4: نعم، ما يجري هنا في الأغوار، ما يجري في فلسطين بشكل عام، في القدس، في غزة، وصراع إرادات، صراع بين الحق والباطل. نعم الوضع صعب، ولكن هذا احتلال، نحن باقون في هذه الأرض، وبالتالي ما يجري هو كما أسلفت هو تنفيذ لهذه السياسة. دورنا أن نبقى صامدين بأرضنا، وهنا نثمن دور المواطن الفلسطيني في مناطق الأغوار الشمالية اللي بالرغم من كل هذه التحديات هو صامد. ما يجري اليوم هو تنفيذ لمخططات كانت في الماضي لجمعيات استيطانية مثل كهانة حي، اليوم هي مخطط مقر من الكنيسة، من الهيئات الدستورية في حكومة الاحتلال، وبالتالي قدروا أن نبقى صامدين في هذا الأرض. نسعى بكل السبل المتاحة للوقوف لأبناء شعبنا في الميدان.
3: قبل أن نختم عطوفة المحافظ، أكثر قطاع تضرر بهذا الاستيطان قطاع الزراعي، نتحدث عن مليارات الشواكل خسرها المزارع الفلسطيني خصوصا في منطقة سهل البقيعة وعطوف والرأس الأحمر، فبالتالي ما هو المطلوب من قبل الجهات الرسمية ومن قبلكم لدعم المزارع الفلسطيني في هذه المنطقة سريعا لو سمحت؟
4: نعم، احنا في الفترة السابقة قمنا بإحضار وفدين دبلوماسيين، بالأمس كان هناك وفد دبلوماسي، الوفد الوزاري اللي بتعليمات السيد الرئيس وجهات دولة رئيس الوزراء، وتم عمل لجنة طوارئ لحصر الأضرار وشيء إسعافي بالأمس كان هناك توزيع من قبل وزارة الزراعة لخطوط ناقلة. نحن ضمن الإمكانيات الموجودة نسعى إلى دعم المواطن الفلسطيني من خلال المؤسسات الحكومية والمؤسسات الغير حكومية. الشعب الفلسطيني سيبقى صامد صابر في هذه الأرض.

0: بإذن الله.
1: شكرا. عطوف طموحات الطباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد على وجودك معنا وعلى هذه التفاصيل. نعم يعني هذا الواقع الذي تعيشه محافظة طباس في ظل إغلاق الحواجز وتفشي الاستيطان في كافة المناطق الجغرافية. أثر هذا الإغلاقات وكذلك تفشي الاستيطان وعصابات المستوطنين والاعتداء على أبناء شعبنا خصوصا أثر على القطاع الزراعي في هذه المحافظة الذي تعيش منه من خلاله كافة العائلات على مستوى هذه المحافظة. هذا القطاع يخسر يوميا مليارات الشواكي آلاف الشواكي عفوا. وصل الحد إلى أن الخسائر مبدئيا في منطقة عطوف والرأس الأحمر إلى أكثر من مليار شيكل من الاستثمارات الزراعية دمرت بشكل كامل من خلال جرافات الاحتلال.
2: نعم أمير.
3: نعم أمير. زميل أمير شاهين شكرا لك على هذه الإضاءة وإطلاعنا على الواقع الصعب الذي يعيشه أهلنا في محافظة طباس. ومن واقع صعب مشاهدين الكرام يعيشه أهلنا في محافظة طباس إلى طول كرم حيث تتعمق معاناة الآلاف من النازحين من مخيمي طول كرم ونور شمس مع استمرار عدوان الاحتلال منذ نحو 19 شهرا وما يرافقه من حصار اقتصادي أثقل كاهل المدينة وأرهق قدرتها على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
2: متابعة آخر التطورات بما يجري مع هذا العدوان المستمر على طول كرم ومخيميها نور شمس وطول كرم مع الزميل إيهاب ضمير. إيهاب إليك تفضل.
4: نعم صباح الخير ضياء. صباح الخير دلال. صباح الخير للسادة المشاهدين. عموما بالفعل هذا العدوان ما زال متواصلا ما زال ينهش بكل تفاصيل الحياة هنا في طول كرم، لكن من الضروري معرفته أن هذا العدوان أكثر التفاصيل والقضايا التي يؤثر فيها بشكل متواصل هي قضية النازحين. هذه القضية قضية متفاقمة لأن معاناتهم مستمرة ومع تقادم الوقت تصبح المعاناة أكبر وأكثر، وهذا ما يجعل الظروف ليست بالسهلة. عمليا نتحدث عن 25 ألف نازح، يعني نتحدث عن عدد كبير من النازحين من مخيمي طول كرم ونور شمس والمحيط. بالتالي هؤلاء النازحين يعيشون ظروفا صعبة للغاية حتى هذه اللحظة. هنا سنحاول التعرف أكثر على هذه المعاناة المتفاقمة المتزايدة، الاحتياجات اليومية والمتزايدة لهؤلاء النازحين في ظل هذه الظروف الصعبة في ظل ما يعانيه النازحون. نستضيف هنا معنا الأخ فيصل سلامة وهو رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم طول كرم ليطلعنا على واقع النازحين ومعاناتهم المتفاقمة. مرحبا بك معنا، صباح الخير.
5: صباح الخير لك ولكل المستمعين والمشاهدين في الوطن.
4: نعم كنا نتحدث عن النازحين، النازحون يعيشون ظروف ليست بالسهلة، تقادم الوقت يعني اتساع هذه الرقعة الزمنية يعني مزيد من المعاناة. مبدئيا أهم التفاصيل التي يعانيها النازحون في هذه الأيام في ظل الحديث عن نحو 19 شهرا من النزوح المتواصل.
5: يعني بالتأكيد عندما نتحدث عن 25 ألف نازح من مخيم طول كرم ونور شمس بالتأكيد يعيشون ظروف صعبة جدا وقاسية وقاهرة وظالمة على أثر يعني اجتياح المخيمات وطرد السكان والتهجير القسري وابعادهم عن بيوتهم السكنية، وأيضا الاحتلال فاقم هذه الأزمة بهدم البيوت وفتح الطرقات وتدمير البيوت السكنية وتخريب والعبث بكل محتويات المنازل في المخيمات، حيث أصبحت غالبية بيوت المخيم لا تصلح للسكن الآدمي، تدمير بنية تحتية، شبكات صرف صحي، مياه، اتصالات، كهرباء. بالتأكيد هذه الأزمة تتفاقم والضحية هو النازح الذي طرد من بيته أمام صمت دولي، أمام سكوت قاتل وظالم اتجاه ما يجري من سياسات وإجراءات احتلالية بتمديد العملية العسكرية، والذي فاقم وما زال يفاقم هذه الأزمة. والمشكلة الإنسانية والخدماتية والاجتماعية هو حقيقة تمديد القرار العسكري لثلاثين تسعة في شهر أيلول 2026. بالتأكيد كنا نعول أن نعود إلى المخيم ونقوم بإعادة الإعمار والتأهيل رغم كل الظروف الصعبة. ندرك أننا نحتاج إلى سنوات بإزالة الركام والبناء والتأهيل، وما مصير آلاف من النازحين واللاجئين في المخيمات هدمت بيوتهم بالكامل. فهذا شيء يعني حقيقة
4: أهم القضايا المتعلقة في موضوع النازحين، يعني أهم احتياج تعملون من أجله ولأجله في كل يوم، ما هذا الاحتياج؟
5: يعني أولا احنا بشكل يومي كلجان شعبية بالشراكة مع وكالة الغوث وطاقم دار المحافظة والتنمية الاجتماعية، هذه الثلاث مؤسسات والمؤسسات الداعمة منها الدولية، نجلس كثيرا ونناقش بالعديد من القضايا. أهم مشكلة هي

0: كيفية توفير المأكل والمشرب هذا شيء أساسي بشكل يومي يحتاجه النازح. والمشكلة الأكبر التي تطارد النازحين هي استحقاق شهري بدل أجرة بدل إيواء لأصحاب العقارات، وكثير من أصحاب العقارات أصبحت تلجأ. هاي برضو مشكلة كبيرة تؤرقنا، وبشكل يومي تشكل لدينا مشكلة كبيرة جدا عندما يذهب صاحب العقار إلى المحكمة لرفع شكوى على كثير من النازحين بعدم دفع الأجرة الشهرية المستحقة لصاحب العقار. هنا القانون يقوم بتنفيذ هذا الإجراء، وهذا حق قانوني ندركه، ولكن في ظروف النازح الذي عندما يتلقى شكوى من قبل القضاء الفلسطيني يريد تطبيقه، فمن أين هنا نتساءل من أين يستطيع هذا الإنسان أن يقوم بدفع هذا المصدر في ظل تراجع دور وكالة الغوث، تجيف مواردها أثر كثيرا على اللاجئ والنازح، الوكالة تعاني من عجز مالي، وأيضا كرسلة أموال السلطة لدى الوزارة التي تقوم بتقديم الخدمات كوزارة التنمية الاجتماعية. بالتأكيد كرسلة أموال السلطة الوقت تراجع دورها بالخدمات بشكل، هنا كما قلت الضحية والذي نعاني منه هو حقيقة النازح. النازح هو ما بين توفير مأكل ومشرب بشكل يومي، مصاريف حياتية يومية بحاجة. النازح اللي كان في المخيم في عيادة وكالة في مدارس أمطار يصل إلى المدرسة والعيادة، اليوم كمان هي مشكلة منع منها النازح اللي موجود في الضواحي وفي المحافظة عمال يأتي إلى العيادة الصحية التي فتحت من قبل الوكالة في مركز المدينة وفي ضحد دينا بيحتاج إلى مواصلات. إذا أصبح هناك تكلفة مالية للذهاب للعلاج، بحاجة إلى طلبات سيرفيس، وأيضا بحاجة إلى كمان شراء الدواء الذي لم يتوفر في الوكالة. هذا العجز
1: هنا الجهود المبذولة في هذا الصدد من قبلكم في رجال الخدمات الشعبية سواء في مخيم طول كرم مخيم الشمس، أين تكمن هذه الجهود؟ نحن نعلم الظروف المالية الاستثنائية الصعبة التي يعيشها شعبنا، نتاج الحصار المالي، طول كرم نتاج حصار المدينة أساسا وضرب القطاع التجاري فيها، لكن مع كل ذلك أين تكمن هذه الجهود؟
0: وجود الاحتلال في المخيمات وتحويل المخيمات إلى سكن عسكري، نعم أثرت على الوضع التعليمي والاقتصادي والحياة بشكل عام، يعني كل مناحي الحياة تأثرت. يعني نحكي بواقع، هناك واقع احتلالي مفروض قوات والية عسكرية في المخيم، هي تؤثر على كل مناحي الحياة سواء في على النازحين من مخيم الكرم والشمس وعلى المواطنين بشكل عام. يعني حتى المواطن هون لا شك، يعني المخيمات هي كانت مواقع حياتية كبيرة جدا في واقع المخيمات، والمخيم حياة مستمرة. وجود المخيمات نعم كانت تشكل كمان رافد اقتصادي للمدينة في أسواقها التجارية. تراجع الدور كبير جدا بسبب البطالة وعدم السماح للعمال في الدخل في العمل في الداخل، وأيضا عدم توفر فرص عمل. أصبح هناك سيولة المالية قليلة جدا، في شح بكل الإمكانيات. فاليوم النازح عندما انتشر في كل المحافظة نعم أثر على واقع الحركة التجارية، تراجعت بشكل كبير الواقع الاقتصادي والتعليمي والحياتي بشكل عام. هنا نحن نبذل الجهود التي نبذلها كلجنة شعبية حقيقة بشكل دائم متواصل. أولا وكالة الغوث هي الراعي الأول والمسؤول عن شؤون اللاجئين بشكل عام، وهي التي ترعى وتقدم الخدمات التعليمية والإنسانية. احنا دائما مع الوكالة نتواصل، صح هناك عجز مالي وفي تراجع أدوارها وفي تجفيف الموارد، لكن الوكالة أولا جاءت بقانون دولي رقم 132 هي مسؤولة عن اللاجئين. وأيضا السلطة الوطنية في واقعها والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير بالسلطة الوطنية ودول العالمية على المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية دول مانحة متبرعة التي تضخ الأموال للسلطة الوطنية من خلال وزارة التنمية، كمان نبذل الجهود من خلال وزارة التنمية لتقديم المساعدات للمواطن والنازح. ولكن شح الإمكانيات التي نعاني منها والحصار المالي والاقتصادي الذي نعاني منه كشعب فلسطيني وتحديدا محافظة الكرم في بواباتها تسمى جبارة ومستوطنة حيفس ومستوطنة عناب وحاجز عناب، هذه مسميات، والجدار الفصل العنصري الذي يحيط الكرم، نعم وعدم السماح لأبناء شعبنا من الداخل للتسوق. جميع هذه القضايا والعوامل الاحتلالية أثرت بشكل كبير، ونحن نعيش بسجن نوعا ما كبير جدا في محافظة، وكل المحافظات عبارة عن بوابات، وهي عبارة عن سجن كالوطن، حولونا الوطن وعملية الاستيطان والزحف الاستيطاني. كل هذه القضايا أثرت على شعبنا الفلسطيني وعلى قضيتنا، لكن شعبنا سيبقى صامدا مرابطا حتى زوال الاحتلال ومستوطنيه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
1: إن شاء الله. شكرا لك فيصل سلابي، وأنت رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم طول كرم على كل هذه الإضاحات. بالفعل واقع النازحين واقع ليس بالسهل، لكن هناك جهود بالرغم من الإمكانيات القليلة تبذل من أجلهم في إطار تثبيتهم وتعزيز صمودهم حتى العودة إلى مخيمي طول كرمان والشمس. عودة إليك.

0: نعم، يعني زميلنا واقع صعب يعيشه أهلنا في كافة المخيمات وفي كافة المدن والبلدات والقرى. نتمنى من الله أن يغير هذا الحال والواقع إلى واقع أفضل. زميل إيهاب دميري، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. مشاهدينا الكرام من محافظة الكرم، نكون وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي من برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن التغطية مستمرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين. إلى أن نلقاكم في صباح الغد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يعطيك ألف عافية ضياء.
1: شكرا دلال، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة معكم عبر شاشة تلفزيون فلسطين، والمشوار الصباحي سيكون بإذن الله يوم السبت القادم. إلى ذلك الوقت، إلى اللقاء.

علمي طبعا على القريه كامله، على من غير المستوطنين حبات معهم هاي المنطقه، كانوا بيتم قرابه 40 مستوطن هم نازلين، تركوا هنا 6 أشخاص يضربوا مباشره على البيت حتى ما حدش يقدر يطلع من خارج ومن داخل البيت، والمجموعه الثانيه كملت المسجد، حاولوا يحرقوا المسجد.

يعني هم لإرضاء المستوطنين بالتأكيد الجيش يقوم بحملة اعتقالات. كل المعتقلين ليس لهم دخل فيما جرى في الأسبوع الماضي، سوى فقط هو التعبير عن النقمة الموجودة عند الإسرائيليين، وجزء منه عقاب يعني للمواطنين وللأهالي.

مرة 100 عام. الآن وصلنا إلى 1982 الرابع من حزيران 1982 حرب لبنان. رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن، شارون يقود الدبابات ويضلل بيغن ويقول له فقط 40 كيلومتر يصل إلى بيروت. المعارك، الجنود الإسرائيليون مدججون بالسلاح وبالواقي

0: هنا صوت فلسطين، أسعد الله صباحكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء بكل الخير. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، ما أجمل التفاؤل عندما يكون معك في كل وقت وتجعله صديق دربك. معكم أعزائنا نبدأ مشوار إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الجمعة 7 من شهر آب لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: المرسلين.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. رواه مسلم.
2: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

والحصى والزعفران، والريح تبكي لم يعد غدنا لنا، والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية، فاختار قوس العنفوان. جيتارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7:00 في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

سيداتي وسادتي، طبعا صباحكم، إليكم أولى نشراتنا لهذا اليوم. انسحبت قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة عقب عدوان عسكري واسع استمر يومين، خلف عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، بعد أن نفذ عمليات اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحقيق ميداني واسع. جماهير شعبنا في محافظة طوباس تشيع جثمان الشهيد علاء خالد صبيح في مسقط رأسه تيسير شرق طوباس. في جنين قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد غرب المدينة وتداهم منزل المواطن خالد جمال أبو شملة في منطقة الملول وتحوله إلى ثكنة عسكرية. سلطات الاحتلال تصدر أوامر عسكرية استهدفت أراض في بلدات بمحافظة جنين واقتلاع أشجار 311 دونما. قوات الاحتلال تطلق نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع. في ملف الأسرى، مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر يقول إن إدارة سجون الاحتلال تنفذ إجراءات جديدة تستهدف الأسرى، من بينها إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى الخليفة يشددان على ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بما يشمل ضمان تدفق مساعدات إنسانية دون عراقيل. أخيرا، في حالة الطقس اليوم يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا وغائما جزئيا، في حين تعاود درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأحد ليستمر حتى نهاية الأسبوع. من صوت فلسطين، وكان يكون بموجز لأهم الأنباء، إلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

مستمعينا الكرام، نحييكم إليكم موجزا لأهم الأنباء. قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قالنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة عقب عدوان عسكري واسع استمر يومين، خلف عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. الرئاسة تدين عدوان الاحتلال على مخيم قالنديا محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية جرائمها بحق أبناء شعبنا، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف العدوان. حركة فتح تؤكد في بيان أن عدوان جيش الاحتلال المتواصل على مخيم قالنديا للاجئين يأتي ضمن حرب إبادة إسرائيلية شاملة على شعبنا، مطالبة بحماية دولية. من جانبها محافظة القدس تؤكد أن ما جرى في مخيم قالنديا وبلدة كفر عقب يشكل نموذجا واضحا لاستخدام الاحتلال الأدوات العسكرية لخدمة أهداف سياسية واستعمارية بعيدة المدى. جماهير شعبنا في محافظة طوباس تشيع جثمان الشهيد علاء خالد صبيح في مسقط رأسه تياسير شرق طوباس. إصابة طفل 14 عاما بالرصاص الحي في أسفل الظهر وآخر برضوض بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة جنين. سلطات الاحتلال تصدر أوامر عسكرية تستهدف أراضي بلدات في محافظة جنين باقتلاع أشجار 311 دنما. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة وتطلق نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع. مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر يقول إن إدارة سجون الاحتلال تنفذ إجراءات جديدة تستهدف الأسرى، من بينها إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى الخليفة يشددان على ضرورة الالتزام من كل الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بما يشمل ضمان تدفق مساعدات إنسانية دون عراقيل. في حالة الطقس اليوم يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا وغائما.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا إليكم في هذه الجمعة عن الاستقامة. الاستقامة أمر وخلق عظيم يتخلق به الإنسان المؤمن، والاستقامة أو الخط المستقيم هو أقصر الطرق إلى الهدف. فكيف يكون المسلم مستقيما؟ بأن يسلك الطريق المستقيم، أقصر الطرق إلى الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بسلوكه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، فعل الطاعات والبعد عن المنهيات. كل هذا في السر والعلن، هذه هي الاستقامة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، أن نصلي كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن نصوم، وأن نتصدق، وأن نحج، ونفعل كل العبادات التي جاءنا بها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. عندما صلى فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعندما حج قال: خذوا عني مناسككم. إذن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاستقامة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبعها. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. هذه الاستقامة يجب أن يحرص المؤمن على أن يكون مستقيما كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا أن يفصل الاستقامة كما يريد أو كما يظن. لا، الاستقامة التي أرادها الله سبحانه وتعالى واضحة وبينة، وهي كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم السنة النبوية المطهرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وهو الوحي المتلو الذي نتعبد بتلاوته، وجاء بالسنة النبوية المطهرة وهي الوحي غير المتلو، يعني لا أحد يتلو الأحاديث النبوية الشريفة ويقول هذه تلاوة ويتعبد بها، لكن القرآن الكريم نتعبد به تلاوة. فقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والاجتناب كما قال عنه العلماء هو أشد عبارات التحريم وأشد عبارات النهي، هو الاجتناب. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا فوق طاقتنا، والرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك، أن النهي يجب أن ننتهي عنه، وأن الأوامر والطاعات نأتي منها ما استطعنا. فالله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الاستقامة مطلوب من المؤمنين أن يتحلوا بها، أن يكون إنسانا مستقيما في كل أحواله، في عباداته وفي أعماله، في دنياه، في كلامه مع الناس، في معاملته مع الناس. الدين المعاملة، لا يجوز أن نفصل بين المسجد وخارج المسجد، بين الطاعات وبين المعاملات. المؤمن في كل أحواله صادق، المؤمن في كل أحواله صادق مع الله سبحانه وتعالى وصادق مع الناس. لا يجوز له أن يفصل بين تعامله مع الله سبحانه وتعالى وتعامله مع الناس. المؤمن هو نظيف في اعتقاده، وأيضا نظيف في معاملاته. الله سبحانه وتعالى أمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فقال له: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. وهذا الأمر هو للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين في كل زمان ومكان. فاستقم كما أمرت، كما أمرت هو القرآن الكريم، لكن هو الإسلام. كما أمرنا الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مطلوب منا أن نستقيم عليها. وعن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو في رواية بعدك. هذا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على معرفة ما يصلحهم وما ينفعهم، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، ما ينفعهم، ما يصلحهم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعد، أعطيني موجز ملخص عن الإسلام أتبعه حتى لا أسأل أحد غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات قليلة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني أن كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم القليلة كثيرة في معناها وفي مدلولاتها. تصور، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. إيمان واستقامة، هذا هو الإسلام كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله. إيمان بالله واستقامة على دين الله. كيف أكون، ربما يتساءل بعضنا، كيف أكون مستقيما وكيف أحقق الاستقامة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها؟ هذا سؤال مشروع لي ولك، لأنك ستسأل يوم القيامة عندما تلقى الله سبحانه وتعالى. تكون مستقيما عندما تطلب من الله الاستقامة، تطلب من الله الهداية. نحن نصلي الصلوات الخمس والنوافل، نقرأ في كل ركعة بأم الكتاب بالفاتحة، في كل ركعة، في كل ركعة نقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. تصور، هذا دعاء، طلب من الله سبحانه وتعالى: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، دلنا على الصراط المستقيم. هذا أمر في غاية الأهمية، أن تطلب من الله أن تكون مستقيما، أن يدلك وأهديك إلى الصراط المستقيم. الأمر الثاني الإخلاص لله في القول والعمل، أن يكون قولك لله سبحانه وتعالى وعملك لله، عباداتك لله، أفعالك مع الناس لله. الإخلاص في القول والعمل، هذا الحديث الذي يدور عليه الإسلام، أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام وهي أصل من أصول الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إنما الأعمال بالنيات، يعني ميزان العمل بالنية، الذي يجعل العمل كبيرا والذي يجعل العمل مقبولا هو النية الحسنة، والذي يحبط العمل مهما كان حجمه هو النية السيئة أو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. الله لا يقبل شريكا له، الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشترك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الإشراك ما يشاء، لكن الشرك

قارئ للقرآن. هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم، أول من تسعر بهم جهنم هم ثلاث: قارئ للقرآن، ومنفق، ومجاهد. الله سبحانه وتعالى يعرفهم نعمه عليه فيقول: ماذا فعلت؟ أعطيتك القرآن، أو أعطيتك المال، أو أرزقتك القتال والقوة لتجاهد، ماذا فعلت؟ يقول صاحب المال: يا رب أنفقت في سبيلك، أنفقت المال في سبيلك. يقول قارئ القرآن: يا رب أنا قرأت القرآن في سبيلك. يقول المجاهد: يا رب أنا قاتلت في سبيلك. فالله سبحانه وتعالى المطلع على النوايا يقول لهم لكل واحد: كذبت، أنت قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل، وأنت أنفقت ليقال عنك منفق وجواد وقد قيل، كذبت. والثالث يقال عنه أنك قرأت القرآن ليقال عنك قارئ للقرآن وقد قيل. فالله سبحانه وتعالى يأمر بهم إلى جهنم والعياذ بالله. هذا أمر في غاية الخطورة. لذلك الاستقامة تحتاج إلى إخلاص حتى تعتبر مستقيما، أيضا بحاجة إلى توبة. دائما الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل إنسان يخطئ، والإنسان غير معصوم عن الخطأ. الأنبياء والرسل هم الذين يعني عصموا من الخطأ، لكن البشر بشكل عام هم يذنبون. والعلاج الصحيح لهذا الذنب هو الاستغفار والتوبة. الله سبحانه وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأيضا في الحديث الشريف قال رسول صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن الذنب هو بالنسبة للإنسان أمر طبيعي، والأمر الطبيعي الآخر هو التوبة والاستغفار. لا يجوز أن يبقى المؤمن على الذنب. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتنا، وهو معصوم عن الخطأ، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه إني لأتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إلى الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة، ونحن أصحاب الذنوب لا نتوب ولا نستغفر؟ لا، لابد أن نكثر من الاستغفار والتوبة في كل أحوالنا وفي كل أمورنا، حتى نكون من الذين استقاموا على الطريق. أيضا محاسبة النفس ومراقبة النفس. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يرشدنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن لابد أن يحاسب الإنسان نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أيضا من الأمور الهامة في موضوع الاستقامة هي المحافظة على الصلوات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن الأمور أيضا لأبنائنا وبناتنا الشباب أن يحرصوا

على الصحبة الصالحة، أن يحرص على الصحبة الصالحة، لأن في عدم الصحبة الصالحة إعوجاج وعدم استقامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول، يشبه الصحبة الصالحة، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. تشبيه بليغ، أن الصحبة الصالحة كحامل المسك، تشتم منه رائحة زكية، أما رفيق السوء فهو كنافخ الكير، كالحداد، إما أن يحرق ثوبك أو أن تشتم منه رائحة نتنة. هذا التشبيه. على شبابنا وبناتنا أن يختاروا الصحبة الصالحة حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، وحتى تكون أدعى لتحقيق الاستقامة. أيضا حفظ الجوارح عن المحرمات، اليد والقدم والسمع والبصر واللسان، كل هذه الجوارح يحرص الإنسان المؤمن على أن تبتعد عن المحرمات، لا يمشي إلى حرام، ولا يفعل الحرام، ولا يتكلم بالحرام، ولا يسمع الحرام، ولا ينظر إلى الحرام. يكون نظيفا في اعتقاده في قلبه، ويكون نظيفا في سلوكه وجوارحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يعوضنا خيرا. كان معكم القاضي عبد الله حرب، ومن الهندسة الإذاعية صبحي عكاشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء، وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعائد عائد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية المفصلة. نبدأها بالعناوين. انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وكفر عقب بعد عدوان استمر يومين مخلفا عشرات الإصابات والاعتقالات. الاحتلال يخطر باقتلاع أشجار من مئات الدنومات في جنين. الاحتلال يقيم خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب. انسحبت قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة عقب عدوان عسكري واسع استمر يومين وخلف عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وبلغ إجمالي الحالات التي تعاملت معها الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر منذ بدء العدوان وحتى انسحاب قوات الاحتلال بحوالي 50 حالة، 44 منها جراء الاعتداء بالضرب وإصابة واحدة بالرصاص المطاطي، وبحوالي 6 حالات اختناق بالغاز. ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة حيث تعرض أكثر من 60 مواطنا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء العدوان، بينهم أطفال ونساء. ومعنا من القدس مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس عمر رجوب، أهلا بك معنا.

0: عمر، تفاصيل الأوضاع لديكم الآن بعد انسحاب قوات الاحتلال.
1: صباح الخير ويعطيكم ألف عافية. بالفعل انتهى هذا العدوان الذي استمر على مدار يومين، تخلله حملات مداهمة وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس. الحديث عن عشرات المنازل التي تعرضت للتخريب من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى احتجاز واعتقال أكثر من 60 مواطن، بالإضافة إلى عديد المنازل التي أخلي قسرا سكانها منها وحولت كسكنات عسكرية وكمراكز تحقيق لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. مما رصدناه في هذا الاقتحام أيضا أخي وديع ما يقارب 51 إصابة، معظمها إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، وإصابات أخرى بالاختناق، وإصابة واحدة بالرصاص المطاطي. ويضاف إلى ذلك ما فعلته قوات الاحتلال من عمليات هدم، حيث هدمت صباح يوم أمس 7 محال تجارية قبالة مخيم قلنديا بالقرب من حاجز قلنديا العسكري، بالإضافة أيضا إلى هدم منشأة لغسيل المركبات في حي المطار وتجريف فناء منزل، وربما حتى أكثر من ذلك فيما يتعلق بتجريف فناء منازل، وذلك بحجة قربها من جدار الفصل العنصري في حي المطار. أوضاع صعبة وتداعيات صعبة كانت على المواطنين في ظل هذا الحصار، حيث حاصر الاحتلال الإسرائيلي الأحياء ومنع الدخول والخروج من مخيم قلنديا على مدار يومين، وهو ما كان صعبا جدا حقيقة، خاصة على المرضى وكبار السن. كانت عشرات النداءات لمواطنين بحاجة للخروج للمستشفيات إما لمتابعة طبية أو لأخذ علاج، أتحدث عن مرضى غسيل الكلى أو حتى غيرهم أخي وديع.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس عمر أرجوب. بدورها دانت الرئاسة عدوان الاحتلال على مخيم قلنديا محملة حكومة الاحتلال المسؤولية، مطالبة المجتمع الدولي بحماية المواطنين. ودانت أيضا دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير عدوان الاحتلال على المخيم وسط اعتقال المواطنين. وأكدت أيضا حركة فتح في بيان أن عدوان الاحتلال على مخيم قلنديا يأتي ضمن حرب إبادة إسرائيلية شاملة مطالبة بحماية دولية. من جانبها أكدت محافظة القدس أن ما جرى في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شكل نموذجا واضحا لاستخدام الاحتلال الأدوات العسكرية لخدمة أهداف سياسية واستعمارية بعيدة المدى، وأن استهداف المخيمات يمثل استهدافا مباشرا لقضية اللاجئين والوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وفرض وقائع جديدة على الأرض، تمهيدا لتكريس الضم وعزل المدينة عن امتدادها الفلسطيني. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال وضمان الحماية الدولية للمواطنين. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس ودهمت منزلا دون تسجيل اعتقالات أو إصابات. شيع المواطنون في محافظة طوباس مساء أمس جثمان شهيد علاء خالد صباح في مسقط رأسه تيسير شرق طوباس، وكان ذو الشهيد علاء صباح تسلم جثمان ابنهم الشهيد المحتجز لدى دولة الاحتلال منذ 9 من شهر نيسان الماضي بعد استشهاده برصاص مستوطنين في محيط بؤرة استعمارية قرب مكان سكنه في تياسير. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد ودهمت منزلا وحولته لثكنة عسكرية، وكان قد أصيب طفل 14 عاما بالرصاص الحي، وأصيب مواطن آخر بردود خلال اقتحام الاحتلال وسط مدينة جنين. أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية استهدفت أراضي بلدات في محافظة جنين باقتلاع أشجار من 311 دنما في يعبد وعرابي وعنزة وعجة ومقابل مخيم فحمي، إلى جانب الاستيلاء على أراض بمنطقة الحفيرة في بلدة ميركي. وأخطرت سلطات الاحتلال بقرار عسكري يقضي بإزالة نباتات برية واقتلاع أشجار زيتون في بلدة جبع شمال القدس المحتلة. في قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال النيران صوب وخيم النازحين في مواصي رفح وخانيونس جنوب القطاع، وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال

0: على قطاع غزة إلى 73,382 شهيدا و 174,236 مصابا. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بتسجيل أكثر من 58,000 إصابة بجدر الماء منذ بداية العام الجاري في ظل تفشٍ وبائي يتفاقم نتيجة الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون. في ملف الأسرى، قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن إدارة سجون الاحتلال تنفذ إجراءات جديدة تستهدف الأسرى، من بينها إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب.
1: موضع الأسرى، المرضى والأطباء، وتحديدا الدكتور حسام أبو صفي ومثله الكثيرين، يوميا يتعرضوا للاعتداء ويوميا يتعرضوا للضرب، ولا يفرق الاحتلال بين طبيب ومعلم وطالب وطفل وأسيرة. الجميع هو هدف لدى إدارة السجون ولدى الاحتلال الإسرائيلي. إدارة السجون لغاية الآن لم تسمح لأي طبيب فلسطيني أو غير فلسطيني بالدخول إلى السجون، وبالتالي أعتقد أن الحكومة الحالية، حكومة ابن غفير، لم تسمح لأي طبيب خارج مصلحة السجون بالدخول والاطلاع على الجرائم التي تحصل في داخل السجون.
0: وفي السياق، حمل المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسير الدكتور حسام أبو صفية، محذرا من تدهور خطير يطرأ على حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي والاعتداءات عليه. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة على ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وأكد الزعيمان خلال لقاء عقد في القصر الجمهوري في مدينة العلمين الجديدة ضرورة تهيئة المجال أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وصولا إلى مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية بحسب الشرعية الدولية وبحسب حل الدولتين. أخيرا في هذه النشرة، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون حول معدلها السنوي العام. نهاية هذه النشرة، شكرا على المتابعة، دائما وأبدا بأمان الله.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

عن غير غنى غنى وجريح القلب لو

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تكون الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

0: قلت لا من هالاخبار اللي اتمن همي قلت لا بطل.
1: الساعة الآن 10:00 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بعد عدوان عسكري واسع استمر يومين. الرئاسة تدين عدوان الاحتلال على مخيم قلنديا وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية. محافظة القدس تؤكد أن ما جرى في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب يشكل نموذجا واضحا لتهجير المواطنين. قوات الاحتلال تقتحم بلدة طمون في طوباس وتدهم منزلا دون تسجيل اعتقالات أو إصابات. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد في جنين وتدهم منزلا وتحوله إلى سكنة عسكرية. سلطات الاحتلال تصدر أوامر عسكرية تستهدف أراضي بلدات في محافظة جنين باقتلاع أشجار من 311 دنما في يعبد وعراب وعنزة وعجة. وزارة الصحة تفيد بأنه تم تسجيل أكثر من 58 ألف إصابة بجدر الماء منذ بداية العام الجاري في قطاع غزة. اليونيسف تفيد بأنه ما لا يقل عن 300 طفل في قطاع غزة استشهدوا خلال 300 يوم الماضية. نادي الأسير يقول إن إدارة سجون الاحتلال تنفذ إجراءات جديدة تستهدف الأسرى، من بينها إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب. أخيرا يكون جو اليوم غيم جزيا إلى صافي، وترى انخفاض على درجات الحرارة وتكون حول معدلها سنوي العام.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في حلقة جديدة من برنامج أرض وزرع. برنامج أرض وزرع نافذتكم إلى المعلومة الزراعية الموثوقة والإرشاد الزراعي الذي يواكب احتياجات المزارعين والمزارعات في كل موسم. نرافقكم كما اعتدتم وبناء على رغبة متابعي البرنامج مع بداية كل شهر في جولة عبر الرزنامة الزراعية لنستعرض أبرز الأعمال والممارسات الزراعية والتوصيات الفنية التي تساعد مزارعينا على تنفيذ الأعمال الزراعية في موعدها المناسب بما يساهم في تحسين الإنتاج والارتقاء بجودته وتعزيز استدامة القطاع الزراعي. في جولتنا الزراعية لهذا اليوم، الرزنامة الزراعية للبستنة الشجرية، أهم الأعمال وتوصيات الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة خلال شهر آب. العنب غسل وجهه، ما علاقة هذه المقولة الشعبية بالمثل القائل في آب أقطب في العنب ولا تهب؟ وسنكون مع توصيات فنية لمزارعي الخضار لضمان إنتاج وفير وجودة أفضل. وكيف نحافظ على جودة ثمار التين ونحد من الأفات التي تهاجمها مع ارتفاع درجات الحرارة؟ وكذلك أهم الأعمال الزراعية في أشجار نخيل التمور قبل انطلاق موسم القطاف. وسنكون مع أبرز الأعمال الزراعية في بساتين الزيتون خلال شهر آب وأثناء مرحلة تكوين الزيت في الثمار. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، لنواصل فقرات برنامج أرض وزرع ولكن بعد فاصل قصير.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. لنبدأ جولتنا من البسات، نتعرف على أهم الأعمال الزراعية التي يوصي بها الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة لمزارعي البستنة الشجرية خلال شهر آب مع المهندس يوسف صلاح المختص في البستنة الشجرية. لنستمع وإياكم
1: مزارعين الكرام، من خلال برنامج أرض وزرع نتقدم لكم بمجموعة من النصائح الإرشادية في ظل موجة الحر التي يشهدها هذا الشهر. تنصح المزارعين باستخدام الري التكميلي لأشجار البستنة بشكل متقارب وبكميات معتدلة للتخفيف من الجهد الحراري والمحافظة على الثمار وجودتها. بالنسبة للعنب فإن هذا موسم العنب، وهو موسم نضج العنب وشهر نضج العنب، فننصح المزارعين عدم الاستعجال في القطف والمحافظة على ثمار العنب حتى النضج الكامل، وننصح باستخدام مبيد حشري للأصناف المتأثرة. بالنسبة للوزيات التي تم حصادها لابد من استخدام ري تكميلية، وهدفها المحافظة على الأشجار في ظل الحرارة العالية وكذلك زيادة البراعم الثمرية للموسم القادم. ننصح باستخدام مبيد فطري نحاسي وكذلك حشري للوقاية من الآفات والحشرات التي ستصيب الثمار أو الأشجار في الفترة القادمة. أما أشجار اللوزيات المتأخرة النضج فأنصح باستخدام مبيد حشري للحماية من ذبابة الفاكهة وعثة القطوف في العنب. أشجار التفاحيات المتأخرة ننصح باستخدام مبيد حشري للوقاية من دودة التفاح. الأشجار المروية باستمرار وبانتظام يجب الانتظام في الري بشكل مستمر ومعتدل وبنفس الكمية. كما أنصح باستخدام الأسمدة التي تحتوي على عنصر البوتاس لتقليل من الإجهاد الحراري والمحافظة على الأشجار. ودمتم مزارعين بخير.
0: ولأن الزراعة تحمل في طياتها تراثا غنيا، نتوقف مع مقولة يرددها أجدادنا: العنب غسل وجهه، وعلاقتها بالمثل القائل: في آب أقطف العنب ولا تاب. لنستمع وإياكم.
2: هو العنب غسل وجهه؟ موجود عندنا بفلسطين من 15 ل17 صنف من أصناف العنب: حمداني، بيروتي، بيتوني، دابوقي، شامي، رومي، بيتوني، بلدي، جندلي، حلواني، شيوخي، وغير الأصناف كمان. جدادنا كانوا يقولوا العنب غسل وجهه. طبعاً العنب بغسل وجهه، وهي بتدل على علامات النضج الأولى في العنب لما بتحول لونه من الأخضر للون الذهب الفاتح، وهي العلامة الأولى من النضج، لأنه النضج الكامل بيكون لما بتحول من الذهب الفاتح للون الذهب الغامق. عشان هيك بقول لك المثل: في آب أقطف العنب ولا تهاب.

0: وهذا بدل على موعد نضوج العنب.
1: إذن في آب اقطف العنب ولا تهاب، ولكن يبقى اختلاف موعد القطاف مرتبطا بالصنف والمنطقة والظروف المناخية. لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. ننتقل إلى محاصيل الخضار التي تحتاج خلال هذه الفترة إلى عناية خاصة لضمان استمرار الإنتاج وتحقيق أفضل جودة للمحصول. سنكون مع المهندس محمد أبو صالح المختص في محاصيل الخضار لنستمع وإياكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المزارعين، تحية طيبة لكم. طبعا من المعروف أن شهر آب هو بداية العروة الزراعية، وهو من الأشهر الصيف الحارة أو الحارة جدا أحيانا، والذي ترتفع فيه أيضا نسبة الرطوبة الجوية. لذلك على المزارعين العمل على تخفيف هذه الحرارة والرطوبة داخل البيوت المحمية عن طريق استخدام التظليل أو التشييد لأسطح البيوت المحمية لحماية المزروعات من الحرارة وأشعة الشمس. ولتخفيف الرطوبة يجب فتح الجوانب بشكل جيد، وأيضا القيام بغسل الشبك من الداخل إلى الخارج بالماء أو المضخات المائية لإزالة الغبار والأتربة العالقة عليه والتي تعيق التهوية، وأيضا فتح طاقات التهوية أو الفتحات العلوية من كل رأس جمل للبيوت المحمية لزيادة التهوية والمساعدة على خروج الهواء الساخن من داخل الدفئة، وأيضا التركيز على عملية الري والتسميد بحيث تكون عمليات الري على فترات متقاربة ولكن بكمية قليلة، خاصة في فترات الحر الشديد، من أجل المحافظة على رطوبة التربة المحاطة بمنطقة الجذور سواء كان ذلك للزراعات المحمية والمكشوفة. ويفضل أن تكون عمليات الري خلال فترات الصباح الباكر وتفقد شبكات الري باستمرار، والعمل على فتح العيون المغلقة من أجل توفير الماء للنباتات. أما بالنسبة لعمليات التسميد فينصح بتجنب التسميد الصلب والتركيز على التسميد السائل، وأيضا إضافة الأسمدة العضوية الضرورية لمراحل نمو النبات المختلفة. وأيضا من الإرشادات أن هناك بعض المزارعين والذين يقومون بعملية التعقيم الشمسي خلال هذه الفترة ينصح بالقيام بعمليات الري خلال ذروة الحر من أجل إيصال الحرارة إلى أعماق التربة والقضاء على فطريات التربة الضارة والحشرات الضارة التي تكون متحوصلة داخل التربة، وأيضا القضاء على بذور الأعشاب الضارة ما أمكن، وتنشيط الكائنات الحية الدقيقة المفيدة التي تعمل على تحليل المواد العضوية. وينصح أيضا أن تمتد عملية التعقيم الشمسي من 50 إلى 60 يوم. وأيضا من العمليات الإرشادية الضرورية للمزارعين أن خلال هذه الفترة تنتشر الأمراض الفطرية بأنواعها سواء كانت على النباتات وخاصة النمو الخضري منها، وأيضا على المنطقة السفلية ومنطقة الجذور. أما ما يصيب النمو الخضري من أمراض فطرية فهي على سبيل المثال لا الحصر، فهي كالبياض الدقيقي والصدى والبياض الزغبي. فيجب على المزارع تفقد النباتات باستمرار ورصد هذه الأمراض والقيام بعمليات الرش بالمبيد المناسب والكمية المناسبة مع مراعاة فترة الأمان لكل مبيد. أما ما يصيب المنطقة الجذرية من فطريات فهي على سبيل المثال لا الحصر مثل البيثيوم أو مثل البيثيوم والفيوزاريوم والبيرتسيليوم، وهذه تؤدي إلى ذبول النباتات وموتها. لذلك يجب اختيار المبيدات المناسبة للتخلص منها سواء كان ذلك عن طريق الرش أو التجريع عن طريق شبكات الري. لذلك ينصح بتخفيف الرطوبة الداخلية للبيوت المحمية، لأن الرطوبة هي عامل أساسي لانتشار هذه الأمراض من خلال الطرق التي تم ذكرها آنفا. وأيضا من الإرشادات خلال هذا الشهر أنها تنتشر الحشرات الضارة على النباتات مثل العناكب الحمراء وحشرة التوت أبسليوتا، وأيضا حشرة التريبس والفراش البيضاء. لذلك على المزارعين إحكام إغلاق الدفيئات جيدا ومنع دخول هذه الحشرات إلى داخل الدفيئة،

0: المحمية من أجل زراعتها في أواخر هذا الشهر يجب عليهم اختيار الأصناف المناسبة للزراعة وأيضا اختيار المشاتل الموثوقة والمعتمدة من قبل وزارة الزراعة من أجل عملية تشتيل وإنبات البذور عندهم والحصول على فاتورة من المشتل بالصنف الموصى عليه وعدد الأشتال وأن تكون الأشتال سليمة وجيدة وأن يتم ختم الفاتورة من قبل المشتل.
1: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض زرع. يشهد محصول التين توسعا ملحوظا في الزراعة مما يجعل الاهتمام بجودة الإنتاج أكثر أهمية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد انتشار بعض الآفات الزراعية. نتعرف على أبرز التوصيات الفنية مع المهندس عرفات شتية المختص في التين.
2: بداية قالت على والتين والزيتون وطور التين، يعني هاي الآية أجت من عدة أسباب احنا بنحللها من ناحية علمية. أول شيء يعني التين له فوائد كثيرة وهي ميزة رباني حطها فيها، شجرة مباركة في أرض مباركة، كما أنه شجرة التين لو بحثنا علميا هي تصلح زراعتها في جميع المناطق، في المناطق الجبلية والغورية والسهلية، ولكن كل منطقة لها معاملات الخطة، ولكن أشجار التين أشجار ممتدة وأشجار مزروعة منذ القدم. نحكي عن التوسع في هذه التمرة، لا شك أنه بعد الهجم الشرسي خصوصا بعد 7 أكتوبر والاحتلال تضييقه على الناس وتوقف عمال إسرائيل من التوجه للعمل في الداخل، أصبح أن المزارع أصبح يدور على مزروع اقتصادي، مزروع مشروع مثمر، مشروع إنتاجي. يعني إذا لاحظنا وتتبعنا أسعار التين خلال الفترة السابقة ظلت مرتفعة بسبب زود الطلب عليه وبسبب أنه الناس بلشت توعى يعني شو إنتاج وطني وشو كيف نستهلكه. طبعا إحنا الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت فإن ما يقارب 2000 ل 3000 دونم موجودات في كافة المحافظات الوطن وموزعات، يعني تقريبا نابلس ورام الله لها الحصة الأسد. حاليا الناس بلشت توعى ونحكي عن زي ما أنت طلبت، نحكي عن الأغوار اللي شهدت توسع في هذه الزراعة.
1: نعم.
2: في عنا أصناف دخلت جديدة أو دخلت جديدة وتم العمل عليها مثل صنف الحماضي، جزء كلكم شاهدتوه في الأسواق. فإحنا إذا بدنا نزرع أصناف أو كيف ما نزرع الصنف بيكون عندنا دراية إنه هل هو مناسب للمنطقة هاي، وهل أنا إذا أنا حطيت مصاري للاستثمار إحنا يعني عارفين الوضع، إذا أنا حطيت مبلغ للاستثمار إني أنا أحصل إنتاج. ففي عنا أصناف موجودة بس أصناف مثلاً زي ما نحكي عنها العناكي هذا المشهور عليها تلفي، إذا أنا بزرع في الغور ما بزبط، أول شيء الصنف متأخر، عندنا شغلات كثيرة كل ما تأخر الصنف في مناطق حامية بتكون عرضة للآفات وعرضة للظروف الجوية الصعبة، فإحنا بندور على أصناف مبكرة وتتحمل الشوب. ودرجة وحتى علما إنه شجرة التين تتحمل حرارة، ولكن اختيار الصنف المناسب في البيئة المناسبة بعطي نتيجة وفعالية أكثر. وإحنا دورنا كوزارة الزراعة وكمرشدين زراعيين نطلع الناس شو بناسب المنطقة هاي، شو بناسب شو الأشياء الاقتصادية، وهون واجبنا أساسا نعزز صمود المزارعين زي ما أحكينا. فإحنا الحمد لله في عنا مثلا في عنا عدة مزارع انتشرت اللي هو صنف طين الحماضي، في عنا في النصارية، في عنا في الفارعة، في عنا شوف إيش برضه في جنين فقوعة وفي كركيلي في كافة المحافظات، وأنا أشخاص بتطلع عليه كمان من سلفيت، يعني بلش تنشر الناس وتوعى هاي الزراعة. طبعا إحنا إذا ننتج إشي نكون عارفين على تتبع المعاملات زي ما احنا بنحكي بالمعاملات الزراعيه بالشيء الزراعي، الزراعه المكثفه بدها معاملات مكثفه ومعاملات استثنائيه، معاملات على علم وعلى توسع. زي ما نحكي بلغه العلم احنا لازم نوضع برنامج عشان نعرف لوين رايحين ونعرف شو استخدمنا ونعرف شو الاشياء اللي بتلزم والاشياء اللي بتلزمش. اذا كان عندنا اداره ناجحه لاي مزرعه بكون عندي نتيجه ناجحه. يعني احنا عندنا في التقليم العادي اللي هو الطبيعي اللي زي عندنا التقليم التقليدي في مزارع مثلا تلوش زي هيك بيختلف عن مزارع الغوار، مسافات الزراعه كمان بتختلف، لازم كان مسافات زراعه ولازم كان تقليم جائر. دائما انا بحكيها من ناحيه علميه، الحب الناصحه على الغصن الناصح او على يعني على الطلق الناصح اللي بنسميها باللغه العاميه. فاحنا لازم نعرف انه اذا احنا بدنا عامل جوده بدنا نهتم في الشجر، زائد انه زي ما حكيت ان الاصناف اللي بتزرع في المناطق الحامية بتتعرض للعناكب، بتتعرض للسوالي اللي حكيت عنها، هاي أصناف بدها رش، بدها معاملات باستمرار. احنا بنبلش نكافح في شهر 4 اللي هن الأفعات والصدى، وفي شهر 5 بترتفع الحرارة بنبلش نكافح اللي هن العناكب والحلم اللي حكيت عنه. طبعا في اشياء كثيره احنا دائما يا اخت ضحى.

0: عارفة إن إحنا دائما مكاتبنا مفتوحة وعلى اتصال مستمر مع المزارعين، وإحنا بنزور أي مزرعة وننصحهم. زائد إنه زي ما أنا قلت إن التقليم دور أساسي إنك تحصل على جودة كويسة، مش بس تقليم، بدك تعمل برنامج ري، برنامج تسميد. في عنا أيضا تقليم صيفي، يعني هذا خلال الصيف طلق داخل الشجرة إشي زي هيك. فإحنا دائما على أساس نحصل على محصول جيد لازم يكون عنا دراية وين بنحمل محصول التين اللي هو بيحمل أساسي على النموات العام الماضي. النموات القديمة بيحمل أصناف زي الديفور، بشوف فيها أيام ثمار تين مبكرة، هاي بتحمل على النموات اللي عمر سنة ثم فوق وقليل إنتاجها، بس الحمل الرئيسي بيكون على النموات الحديثة اللي هي نموات العام الماضي. هذا التقليم بيكون يعني كيف متتابع كيف نمو الشجرة. طول ما أنا بسكي الشجرة وبهتم فيها بقدر أشيل الطلوق الزائد الغضة. كيف احنا الطلق غضه يكون داخل الشجره عامله كثافه ما عليهاش حمل، وبكلمها وبنظفها. فانت من ناحيه علميه تقول ما شاء الله عنك، كل ما دخلت الشجره على الشجره الاضاءه والتهويه بتحمل احسن. طبعا عامل انه نوعيه الثمار بده تكون شجره عليها طلوق قويه، زاد انها الشمس والهواء يدخلها. فانا كل ما خففت عدد الاغصان اللي مش لازمه واللي فيش عليها حمل بوجه النمو الشجرة على الأغصان الحاملة، وبالتالي بيكون عندي نوعية جيدة. ولا لازم الكل، أنا بندى بسرعة حتى أنا بتل بندى الكل يشتغل على عامل النوعية، عشان ما شاء الله في عنا مساحات قاعدة تنزرع وفي شغل قوي، وإحنا كمرشدين يعني متابعين المزارع هاي. وقلت يعني هاي زراعة واعدة من الزراعات المجدية اقتصاديا عشان تكون دراية، وبشجع فرز هرمون الإيثيلين عامل النضج. يعني الثمرة اللي مش كامل نضجها لو حطيت عليها زيت ما بصير فيها تفاعل هرمون الإيثيلين. فإحنا أنت إذا حطيت زيت نبات طبيعي على مقدمة الثمرة نفسها، ما بالتالي ما بغير من مكونات الكيماوية بالمرة، وبالتالي ما له آثار سلبية على الشجرة. بالعكس هو بقلل من نسبة الإصابة في ذبابة الفاكهة. فأنت بتسكر العين تاعها بتحط عليها نقطة الزيت وبتقلل من نسبة يعني، وحتى إنه لا سمح الله يكون فيها دود وما دود بيكون فرصة إنه أكل، خصوصاً ذبابة الفاكهة الزيت بيعمل عامل مانع.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. مزارعي نخيل التمور هم على موعد مع مرحلة مهمة تسبق موسم القطاف، وهنا مجموعة من الأعمال الزراعية التي يوصي بها الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة لتنفيذها لضمان محصول عالي الجودة. يحدثنا عن هذا الموضوع المهندس ثائر بشارات المختص في محصول النخيل.
2: بداية أهلا وسهلا فيكم وتحية لكل مزارعين في الأوار الفلسطينية. يعد قطاع النخيل الطمور وبخاصة صنف المجهول من أهم القطاعات الزراعية في الأوار الفلسطينية، واليوم نحكي عن حوالي 300 ألف شجرة نخيل في الأوار وأريحة، وبإنتاج سنوي يقارب 25 ألف طن من الطمور، ويصدر منها حوالي 20 ألف طن للأسواق الخارجية، وهذا بيعكس جودة المنتج الفلسطيني وقدرته على المنافسة. احنا حاليا في مرحلة مفصلية من الموسم، ونجاح موسم القطاف بيعتمد بشكل كبير على الإجراءات التي نتبعها خلال هاي الفترة. لذلك في مجموعة من التوصيات اللي منأكد عليها باستمرار. أولا نوصي المزارعين بالاستمرار بمتابعة أشجار النخيل وبشكل يومي، والتأكد من سلامة أكياس الحماية واستبدال أي كيس تالف. طبعا هذا الأكياس اللي بيكون على القطوف، لأنها بتحمي الثمار من الغبار والحشرات والعوامل الجوية وبتحافظ على جودة الطمور. ثانيا من الضروري إزالة أي ثمار مصابة أو متضررة أول بأول، حتى ما تكون مصدر لانتشار الأعفان أو الإصابات داخل القطوف، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بهذه الفترة. أما بالنسبة للري فلازم يكون مدروس ومتوازن وبعيدا عن الإفراط أو التعطيش، لأن الإدارة السليمة للري لها دور كبير في المحافظة على جودة الثمار ورفع نسبة السكريات والحد من المشاكل التي ممكن تظهر قبل الحصاد. كمان بنشدد على أهمية المحافظة على نظافة المزرعة وإزالة الحشائش والمخلفات الزراعية، والاستمرار في مراقبة أي إصابات حشرية أو مرضية، مع الالتزام بتوصيات وزارة الزراعة فيما يتعلق بالمكافحة، وبشكل خاص الالتزام بفترات الأمان قبل القطاف. ومع اقتراب موعد الحصاد ننصح المزارعين تجهيز أدوات القطاف

0: والصناديق والتأكد من نظافتها واختيار عمال لديهم خبرة الكفاية في التعامل مع القطوف، قطوف النخيل، لأن أي ضرر ميكانيكي للثمار ممكن ينعكس على جودتها وقيمتها التسويقية. ومن المهم جدا بعد القطاف عدم ترك الثمار معرضة لأشعة الشمس، وإنما نقلها مباشرة إلى أماكن مظللة أو مبردة، تمهيدا لعمليات الفرز والتدريج والتعبئة، لأن المحافظة على سلسلة التبريد وجودتها هي أساس الحفاظ على جودة المنتج حتى يصل إلى المستهلك. وفي الختام، رسالتنا لمزارعينا في الأغوار هي أن جودة التمور تبدأ من الحقل، وكلما التزمنا بالتوصيات الفنية والإرشادية حافظنا على السمعة المميزة لتمور المجول الفلسطيني في الأسواق المحلية والعالمية، وحققنا أفضل عائد للمزارع. نتمنى لجميع مزارعين موسما ناجحا وقطافا آمنا وإنتاجا وفيرا يتميز بالجودة العالية.
1: لازلنا وإياكم متواصلين في برنامج أرض وزرع وفقرة الزيتون. نختتم جولتنا بالزيتون، شجرة الخير والعطاء، حيث يشهد شهر آب ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وانخفاضا في الرطوبة الجوية، مما يزيد من معدلات التبخر واحتياجات أشجار الزيتون للمياه. نذكر بأبرز الأعمال الزراعية الموصى بها خلال شهر آب، ولا سيما خلال مرحلة تكوين الزيت في الثمار، وذلك لضمان جودة الثمار. ونذكر بأن هذه المادة أعدت بالشراكة مع خبير الزيتون الفلسطيني المهندس فارس الجابي ومجلس الزيتون الفلسطيني ودائرة الزيتون في وزارة الزراعة والشبكة النسائية الفلسطينية العربية لزيت الزيتون. أخي المزارع، ضرورة الاهتمام بري أشجار الزيتون، خاصة المروية أو التي تعتمد على الري التكميلي لتعويض الفاقد من المياه وفق احتياجات الأشجار وظروف المنطقة. يوصى بري شجرة الزيتون المثمرة بنحو 200 لتر من الماء عند توفر الري التكميلي مع مراعاة ظروف التربة والعمر والإنتاج. أخي المزارع، تزداد خلال هذا الشهر عملية تكوين الزيت داخل ثمار الزيتون، وهي مرحلة مهمة تتطلب توفير الاحتياجات المائية والغذائية للأشجار. أخي المزارع، للمساعدة في زيادة حجم الثمار يمكن رش أسمدة البوتاسيوم على الأشجار المروية أو التي تتلقى رياً تكميلياً. أخي المزارع، يزداد نشاط ذبابة ثمار الزيتون خلال شهر آب نتيجة زيادة أعداد الأجيال، مما يرفع نسبة إصابة الثمار. لذا من المفضل أو يوصى بالاستمرار في استخدام المصائد اللونية أو الجاذبة لمراقبة ذبابة ثمار الزيتون والمساهمة في الحد من انتشارها. أخي المزارع، يوصى بتجديد محلول المصائد أو القنان المخصصة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون وفق التوصيات الفنية. أخي المزارع، ضرورة إزالة السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعمة، وإزالة النموات الخضرية أو ما يسمى بالمصات التي تنمو حول ساق الشجرة لأنها تنافسها على الماء والعناصر الغذائية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع. نتمنى أن تكون هذه التوصيات والإرشادات التي استعرضناها قد أسهمت في تقديم الفائدة لكل مزارع ونحال، وأن تكون عونا في حماية المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز استدامة القطاع الزراعي. هذه تحيات سلام قرقطي من الهندسة الإذاعية والمونتاج من المكتبة الموسيقية هديل عبد المنعم. كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. كل الشكر لضيوف الحلقة ولكل من ساهم في إعدادها. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، هذه تحياتنا وإلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصلا؟

طابعنا فوقها. هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ يا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

مبشع لدموع لما العاجز يكون نصيب وسكوت يحتل كل حواسك وهموم مستني الدفا لكن هاي نار بتحرق البيوت.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين. الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة. انسحبت قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة عقب عدوان عسكري واسع استمر يومين وخلف عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. محافظة القدس أكدت أن ما جرى في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب يشكل نموذجا واضحا لاستخدام الاحتلال الأدوات العسكرية لخدمة أهداف سياسية واستعمارية بعيدة المدى. في جنين أصيب طفل 14 عاما برصاص الحي في أسفل الظهر وأصيب مواطن آخر بردود بالضرب خلال اقتحام الاحتلال وسط المدينة. وفي رام الله أصيب مسن بجروح وردود إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة ترمس عيا. كما وأصيب ثلاثة مواطنين واعتقل أحدهم بهجوم واعتداء مستوطنين على عائلة نايف كعابني شرق الطيبة شرق رام الله. أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية استهدفت أراضي بلدات في محافظة جنين باقتلاع أشجار 311 دنوما في عبد وعرابي وعنزة وعجة ومقابل مخيم فحمي إلى جانب الاستيلاء على أراضي بمنطقة الحفيرة في بلدة مركي. وأخطرت سلطات الاحتلال أيضا قرارا عسكريا يقضي بإزالة نباتات برية واقتلاع أشجار زيتون في بلدة جبع شمال القدس المحتلة. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأنه تم تسجيل أكثر من 58 ألف إصابة بجدر الماء منذ بداية العام الجاري في ظل تفشي وبائي يتفاقم نتيجة الظروف الإنسانية الكارثية للمواطنين. أفادت اليونيسف بأن ما لا يقل عن 300 طفل في قطاع غزة استشهدوا خلال 300 يوم الماضية أي منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين أول لعام 2025 على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل. وأضافت اليونيسف أن وقف إطلاق النار الذي يخلف المتوسط طفلا قتيلا كل يوم إنما يخذل الأطفال مشيرة إلى إصابة المئات منهم بجروح خطيرة. في ملف الأسرى حمل المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار حكومة الاحتلال مسؤولية عن حياة وسلامة الأسير الدكتور حسام أبو صفية محذرا من تدهور خطير يطرأ على حالته الصحية نتيجة الاعتداء عليه والإهمال الطبي. أخيرا في هذه النشرة يكون جو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون حول معدلها السنوي العام. شكرا على المتابعة بأمان الله.

صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: كل ذرة تراب في فلسطين تحمل في داخلها حكاية، ولأن الأثر يبقى شاهدا على ما مضى، نقتفي خطى الذاكرة ونقترب من تفاصيل صغيرة اختزنت معاني كبيرة، لتبقى شاهدة على علاقة الإنسان بالمكان. صوت فلسطين يقدم برنامج أثر، إعداد وتقديم إيمان البطراوي.
2: هنا صوت فلسطين، ومن بين أنقاض ما تبقى من غزة أهلا بكم، أنا إيمان البطراوي، وهذه أولى حلقات

نوثق الموت فقط، بل نوثق الحياة التي رفضت أن ترحل مع أصحابها. نبحث عن التفاصيل الصغيرة التي نجت من الركام، عن الأشياء التي ما زالت تخبرنا من نحن وتقول إننا ما زلنا هنا رغم كل محاولات المحو.

يمسك شيئا يظنه البعض بلا قيمة، شيئا صغيرا باردا في اليد يرافق صاحبه في خيمته وفي طريق نزوحه وفي لياليه الطويلة، شيئا لا يدفئ ولا يشبع، لكن ثقله في الجيب يعادل ثقل وطن كامل. هو الشيء الذي نتحسسه كلما حاولوا إقناعنا بأن ما مضى قد انتهى. قطعة من معدن لا تفتح الأبواب فقط، بل تحرس حكاية كاملة. نفتح اليوم حكاية المفتاح. مفتاح البيت قطعة صغيرة، لكنها ظلت تقول لصاحبها هناك.

بك عزيز المستمع ثقل هذا التفصيل الصغير في جيد الإنسان. علينا أولا أن نتتبع كيف تغيرت الأيدي التي حملت هذا المعدن عبر السنين، وكيف تغيرت الأبواب التي كان يفتحها. فمنذ عام 1948 استقر مفتاح البيت في الوجدان الفلسطيني بوصفه رمزا للنكبة. لثمانية عقود ظل المفتاح يشير إلى الماضي.

مستمعينا الكرام، من حراسة الماضي إلى صياغة الغد وما نعيشه اليوم في غزة. ففي تفاصيل أيامنا غادر هذا المعدن الصغير عتمة الأدراج وجدران الذاكرة، وانتقل مع الناس إلى قلب الحياة اليومية الشاقة. بات يرافقهم في الشوارع المغبرة، ويتنقل معهم بين الممرات الضيقة للخيام، ويقف معهم في صفوف الانتظار الممتدة. لم يعد قطعة منسية للذكرى، بل أصبح جزءا من تفاصيل البقاء. يلامس الصباح في طوابير المياه، ويبيت في الليل تحت وسائد الخيام. لو تأملت معي عزيز المستمع حركة العابرين اليوم وسط الأنقاض، ستلمح حركة صامتة يتشاركها كثيرون دون تفكير. كل بضع دقائق تعود اليد إلى الجيب كأنها تبحث عن شيء يطمئنها أن البيت وإن غاب عن العين لم يغب عن الذاكرة. فالجدران تهدمت وتبدلت ملامح المكان، لكن ملمس المفتاح في كف الإنسان يظل يذكره بأبعاد غرفته وبزاوية مطبخه وبعتبة داره. وفي لحظات الخوف والنزوح المفاجئ، يصبح هذا المفتاح من الأشياء القليلة التي يحرص الإنسان على ألا يفقدها، لأنه يحمل معه أكثر من مجرد معدن، إنه يحمل ذاكرة مكان. هذا الإصرار على البقاء يسكن أكف الكبار، فإن خيط الحكاية لا يتوقف عندهم، بل يمتد لينبت اليوم في أيدي الصغار الذين يرسمون ملامح الغد. لم يعد المفتاح إرثا مؤجلا يترك قبل الرحيل، فالأيدي الفتية الصغيرة باتت تلتقطه من بين ركام غرفها وصورها الممزقة، يتأملونه بكثير من الفضول، وكأنهم يحاولون فهم كيف يمكن لهذه القطعة الصغيرة أن تختصر الألعاب والضحكات والصباحات الدافئة التي سرقت منهم على عجل. أصبح في أيديهم كما كان في أيدي آبائهم علامة صغيرة على بيت لم يغادر ذاكرتهم. هؤلاء الأطفال عزيزي المستمع لا يحملون مفتاحا لزمن غابر لم يعيشوه فقط، بل يحملون مفاتيح لأسرة ناموا عليها ونوافذ كانوا يراقبون منها الأمل.

هكذا مستمعينا الأعزاء في حرب تحاول محو تفاصيل الحياة، يصر هذا الرمز الصغير على البقاء شاهدا على مكان لم يغب من الذاكرة، وفي النهاية حين يهدأ صخب كل شيء نعود معكم إلى حيث بدأنا. لا يبقى من الحكاية سوى صوت صغير صلب واصي عن الكسر، رنين مفتاح في يد إنسان يرفض أن يصبح بلا مكان. فالبيوت ليست جدرانا نتركها خلفنا، بل هي تفاصيل نسكنها وتسكننا، وتكفي قطعة معدن واحدة لتقول إن الحكاية لم تنتهي. انتهت مستمعينا الكرام حكاية اليوم، لكن الأثر يبقى. نلتقي الأسبوع المقبل مع أثر جديد وحكاية جديدة لم تمحى بعد. كنت معكم من الأعداد والتقديم إيمان البطراوي، وهذه تحيات الزميل محمد أبو سمرة رافقني من الإخراج. دمتم بخير وإلى

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. الاحتلال ينسحب مخيم قلنديا مخلفا دمارا وعشرات الإصابات والاعتقالات. نادي الأسير يقول إن عدد حالات إعادة اعتقال الأسرى المحررين منذ الحرب على قطاع غزة تجاوز 80 حالة. تظاهرة احتجاجية على جرائم الاحتلال غدا في أم الفحم. انسحبت قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة عقب عدوان عسكري واسع استمر يومين وخلف عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وبلغ إجماليات الحالات التي تعامل معها الهلال الأحمر بحوالي 51 حالة و44 منها جراء الاعتداء بالضرب وإصابة واحدة بالرصاص المطاطي وست حالات اختناق بالغاز. كما ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة حيث تعرض أكثر من 60 مواطنا للاعتقال والتحقيق منذ بدء العدوان بينهم أطفال ونساء. من جانبها أكدت محافظة القدس أن ما جرى في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب يشكل نموذجا واضحا لاستخدام الاحتلال أدوات عسكرية لخدمة أهداف سياسية وسامرية بعيدة المدى، واستهداف المخيمات يمثل استهدافا مباشرا لقضية اللاجئين، ويأتي ضمن سياسة تهدف لفرض واقع جديد على الأرض لتنفيذ سياسة الضم وعزل المدينة عن امتدادها الفلسطيني. ودعت المحافظة المجتمع الدولي لتحمل المسؤوليات القانونية لوقف هذه السياسات وضمان الحماية الدولية للمواطنين. في جنين أصيب طفل 14 عاما بالرصاص الحي في أسفل الظهر، وأصيب مواطن آخر بردود بالضرب خلال اقتحام الاحتلال لوسط المدينة. وفي رام الله أصيب مسن بجروح وردود باعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة ترمس عية. كما وأصيب 3 مواطنين واعتقل أحدهم بهجوم واعتداء للمستوطنين على عائلة نايف كعابني في الطيبة شرق رام الله. أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية استهدفت أراضي بلدات في محافظة جنين باقتلاع أشجار من 311 دنما في عبد وعرابي وعنزة وعجة وفي مخيم فحمي لجانب الاستيلاء على أراضي من منطقة الحفيرة في بلدة مركي. هذا وأخطرت سلطات الاحتلال بإزالة نباتات واقتلاع أشجار زيتون في أراضي المواطنين في بلدة جبع شمال القدس المحتلة. في قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال النيران صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع، وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,382 شهيدا و174,236 مصابا. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأنه تم تسجيل أكثر من 58 ألف إصابة بجدر الماء منذ بداية العام الجاري في ظل تفشي وبائي يتفاقم نتيجة الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون. أفادت اليونيسف بأن ما لا يقل عن 300 طفل في غزة استشهدوا خلال 300

في يوم الماضي أي منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول عام 2025 على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل. وأوضحت اليونيسف أن وقف إطلاق النار الذي يخلف في المتوسط طفلا قتيلا كل يوم إنما يخذل الأطفال، مشيرة إلى إصابة مئات الأطفال غالبيتهم بجروح خطيرة. ودعا البيان جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة أن تقوم الأطراف بحماية الأطفال. في ملف الأسرى قال ناد الأسير أن عدد حالات إعادة اعتقال الأسرى المحررين منذ بدء الحرب على قطاع غزة تجاوزت 80 حالة. وأضاف النادي أن غالبية المعتقلين أفرج عنهم ضمن صفقات التبادل، فيما خضع عشرات منهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم وحول عدد منهم إلى الاعتقال الإداري. وأكد ناد الأسير أن سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحررين تمثل خرقا واضحا لصفقات الإفراج وتعكس استمرار استهدافهم. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لأوسع مشاركة شعبية في المظاهرة القطرية المقررة يوم غد في مدينة أم الفحم احتجاجا على ما وصفته بجرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار الحرب على قطاع غزة. أخيرا في هذه النشرة، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون حول معدلها السنوي العام. نهاية هذه النشرة، شكرا على المتابعة، دائما وأبدا بأمان الله.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له من دون الله وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. القائل جل في علاه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه اجتباه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركها على بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها ولا يتركبها إلا ضال. القائل صلى الله عليه وسلم مبينا حال الأمة: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، في العدد والحجم كثير.

ولكن في التأثير والأثر، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ما في وزن ولا تأثير ولا اعتبار ولا اهتمام لعدد الأمة الذي يفوق مليار ونيف من المسلمين في كل بقاع الأرض. غثاء كغثاء السيل، كفقاعات الصابون على وجه الماء. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، عدوكم ما بخاف منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. أعداءنا لا يخافوننا لأننا أصبنا بمرض الوهن، الخوف والرهاب والضعف، لأننا يعني نخشى ونخاف على أموالنا وعلى مصالحنا وعلى مناصبنا. والله تعالى يحذرنا ويقول وينهانا عن هذا الوهن، فيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا. شو حقيقتكم؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا استوفيت شرط الإيمان أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ووصف عباده وقال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أكبر عبادة وأفضل عبادة عند الله هي الصبر، وهي انتظار الفرج من الله عز وجل، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر صبر ساعة. وبإذن الله ساعة أمتنا وشعبنا قد اقتربت دقاتها، وآن شعبنا أن يفرح بإذن الله بنصر الله. والصلاة والسلام على الصحابة والتابعين وتابعيهم، وعلينا وعليكم، وعلى الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين والنازحين والمشردين واللاجئين، وعلى كل المرابطين في كل فلسطين، وعلينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، إن الحالة التي نعيشها والمرحلة التي نحياها من آلام ومعاناة ومن تشريد ومن نزوح ومن حصار ومن قتل ومن تدمير في كل وطننا، هذه الحالة القاسية قد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مروا بها في بداية الدعوة على مدى 13 عام، وكان أعظمها وأشدها الثلاث الأخيرة من هذه المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فقد فيها أعز حبيبين وأعز نصيرين وناصرين له، وهي زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت له السد والسند والدعم المادي والمعنوي والنفسي، وفقد كذلك عمه أبا طالب الذي كان يمنعه ويحميه ويشكل له مظلة وحماية من قريش ومن كفار مكة. عندما أتى أهل مكة وكبراء قريش إلى أبي طالب وطلبوا منه أن يكف ابن أخيه صلى الله عليه وسلم محمد عن ذكر آلهتهم بسوء، قال له للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ارفق بي وبنفسك، ارحمني، فإني لا أطيق أذى قريش لي. كثر ما ضغطوا عليه القريش طلبوا منه يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة، فعندما سمع النبي بذلك قال له قولته المشهورة، وهذه نقولها في هذا الزمان وفي هذا المكان، قال له والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى ينصره الله أو أهلك من دونه. ثم استعبرت عيني النبي صلى الله عليه وسلم، كاد الدمع أن يفيض.

عينيه لأنه فقد أكبر ناصر له. فلما رآه عمه توجه إليه وقال له: يا ابن أخي امضي لما أمرك الله، فوالذي نفس محمد بيده لا أسلمك بعد اليوم لهم، ما تخاف، بلغ الدعوة أنا حاميك، ما زلت حيا وما حييت. بهذه العبارات كانت أقوال وتأييد وسند للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد أن توفي عمه مع زوجته سمي عام الحزن. وشأن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عانى والصحابة الكرام من الحصار في شعب بني هاشم، حصار دام 3 سنوات، أكلوا فيها ورق الأشجار، وقاطعتهم كل العرب وكل كفار قريش والمشركين حتى انقضى الحصار. فما وجد محمد صلى الله عليه وسلم بابا يفتح أمامه ولا أذنا تصغي إليه في مكة، أغلقت أمامه جميع الأبواب. فذهب خارج مكة إلى الطائف يلتمس فيها نصرة، يلتمس فيها من يسمع دعوته. فكان أهل الطائف أسوأ من أهل مكة، طردوه وأغروا به الولدان حتى أدموه بالحجارة، فما بقيت أسباب الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أبوابها، فاتجه إلى باب السماء، اتجه إلى الله يطلب النصر والتأييد والعون. فوقف رافعا يديه كما حالنا في هذه الأيام، قال: اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين ويا رب المستضعفين ويا ربنا إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إلا أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا غضبك أو ينزل علينا عذابك، فلك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بهذه العبارات استجاب الله عز وجل لنداء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبعث إليه أمين الوحي جبريل يبشره ويطمئنه ويمسح دمعته ويمسح قلبه ويهدئ من روعه ومن أحزانه. قاله: يا محمد لا تقلق ولا تحزن، وأعطاه رحلة إيمانية، رحلة نورانية يجلي فيها قلبه ويسر فيها قلبه ويهون عليه مما لاقاه، رحلة محطتها من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، إلى أرضنا، تلك أرض المعاناة الأولى للمسلمين وهذه أرض المعاناة الثانية للمسلمين. كانت هناك دولة الحق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهنا بإذن الله ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة في القدس وفي بيت المقدس بإذن الله. فهذه المحطة التي أرادها الله عز وجل لم تكن عبثا، أراد أن تكون محطته في الذهاب والإياب الأقصى المبارك وبيت المقدس لتحل البركة والقدسية على هذه الأرض وعلى هذا الشعب إلى يوم القيامة. فهذه المعجزة أنزل الله فيها صورة لهذه الأمة عامة ولشعبنا خاصة، الإسراء والمعراج. هذه المعجزة آخت بأخوة إيمانية وتوأم روحية بين المسجد الحرام والأقصى المبارك. هذه المعجزة إخوة الكرام كانت نصر لهذه الأمة وانتصار لهذه الأمة، معجزة الإسراء والمعراج. ونحن ثابتون وصامدون بقول الله عز وجل.

الذي يقول في كتابه: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الصابرين في البأساء على قلة ذات اليد، على الفقر وعلى الحصار وعلى الجوع وعلى المجاعة، والضراء على المرض وعلى الجراحات وعلى القتل والتشريد والحرمان والنزوح. وفي البأس في المعركة وفي المواجهة وفي النضال وفي الثبات والصمود للدفاع عن حقوقنا وعن ثوابتنا الشرعية والتاريخية والحضارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو كما قال: فادعوا الله وأنتم موقنون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الطيبين الطاهرين ومن سار على دربهم واهتدى بهديهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، أيها الكرام، مهما تعمقت الجراح ومهما عظمت التضحيات والآلام ومهما قدمنا من قوافل الشهداء وقوافل الجرحى وقوافل الأسرى الذين يخوضون معركة مع الاحتلال في باشتلات الاحتلال النازي، يخوضون معركة بصدورهم العارية، وكل أبناء شعبنا يخوضون معركة تحدي أسطوري مع هذا العدو الغاشم والظالم في كل فلسطين، في كل أرض فلسطين، في غزة التي ارتكب فيها الاحتلال ولا زال جرائم الحرب وحرب الإبادة والتطهير العرقي هناك، ولا تزال معاناة شعبنا هناك في حصار ومنع للإغاثات الطبية والإنسانية، وكل شيء هناك محاصر. لذلك في القدس الشريف الأقصى المبارك الذي يستهدف في قطاع المستوطنين بحماية جنود الاحتلال وحكومة الاحتلال النازية، يقتحمون الأقصى مرارا وتكرارا، يدنسون ساحاته وباحاته وينتهكون قدسيته وحرمته من أجل فرض التقسيم الزماني والمكان عليه، وكذلك يحاصرون البلدة القديمة والقدس العاصمة عاصمة دولة فلسطين بإذن الله عز وجل، ويحاولون تهويدها وتغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي وسلخها عن ثوبها الحضاري والعربي والمسلم. وما يحصل في الضفة الغربية في الأرياف وفي كل المحافظات من اعتداءات متكررة للمستوطنين على البيوت وعلى المزارع، وينتهكون بيوتنا ويقتلون شبابنا وأهلنا ويحرقون مزارعنا ويقطعون أشجارنا ويسرقون مواشينا بالتنسيق مع الاحتلال الذي يصادر الأراضي يوميا ويقتلع الأشجار ويداهم البيوت ويقيم المستوطنات والطرق التفافية في وطننا. كل ذلك لا يثنينا أن نتمسك بحقوقنا وثوابتنا وتجذرنا في أرضنا وحقنا مهما طال الزمن ومهما كبر الثمن، متذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، إلا ما أصابهم من لأواء. وكل هذا الظلم الذي يعيشه شعبنا من هذا الاحتلال الغاشم هي اللأواء، قتل وتشريد وتدمير وحصار، كل هذا تحت باب اللأواء، وشعبنا صابر وصامد ومحتسب، متمثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إن الله سيفتح عليكم الشام من بعدي، من العريش إلى الفرات، رجالهم ونساؤهم وإماؤهم في رباط إلى يوم الدين. وقول صلى الله عليه وسلم لذي الأصابع عندما سأله وقال له: يا رسول الله، إذا طال بنا المقام من بعدك أين تأمرنا بالسكن والمقام؟ فقال: عليكم ببيت المقدس.

المقدس وأكناف بيت المقدس، فلعله أن يكون لك ذرية يغدون ذلك المسجد ويروحون. وما دام لنا ذرية وما دام لنا شباب وما دام لنا مرابطون وصامدون وثابتون ومناضلون على أثر هذه الأرض الطيبة والمقدسة، فنحن بخير بإذن الله عز وجل. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب وحد صفنا واجبر كسرنا وفرج همنا ولم شملنا وتقبل شهداءنا وأطلق سراح أسرانا وشاف جرحانا وعاف مبتلانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ورد كيد الأعداء عنا وآمنا في أوطاننا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا، إنك سميع قريب مجيب. اذكر الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.

أمر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. استقيموا للصلاة وسووا صفوفكم، أقبلوا إلى الله بقلوبكم يقبل عليكم برحمته. الله أكبر.

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا إليكم في هذه الجمعة عن الاستقامة. الاستقامة أمر وخلق عظيم يتخلق به الإنسان المؤمن، والاستقامة أو الخط المستقيم هو أقصر الطرق إلى الهدف. فكيف يكون المسلم مستقيما؟ بأن يسلك الطريق المستقيم، أقصر الطرق إلى الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بسلوكه، وهو الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، فعل الطاعات والبعد عن المنهيات. كل هذا في السر والعلن، هذه هي الاستقامة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، أن نصلي كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن نصوم ونتصدق وأن نحج ونفعل كل العبادات التي جاءنا بها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. عندما صلى فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعندما حج قال:

خذوا عني مناسككم. إذن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاستقامة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبعها. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. هذه الاستقامة يجب أن يحرص المؤمن على أن يكون مستقيما كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا أن يفصل الاستقامة كما يريد أو كما يظن. لا، الاستقامة التي أرادها الله سبحانه وتعالى واضحة وبينة، وهي كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم السنة النبوية المطهرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وهو الوحي المتلو الذي نتعبد بتلاوته، وجاء بالسنة النبوية المطهرة وهي الوحي غير المتلو، يعني لا أحد يتلو الأحاديث النبوية الشريفة ويقول هذه تلاوة ويتعبد بها، لكن القرآن الكريم نتعبد به تلاوة. فقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والاجتناب كما قال عنه العلماء هو أشد عبارات التحريم وأشد عبارات النهي، هو الاجتناب. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا فوق طاقتنا، والرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك، أن النهي يجب أن ننتهي عنه، وأن الأوامر والطاعات نأتي منها ما استطعنا. فالله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الاستقامة مطلوب من المؤمنين أن يتحلوا بها، أن يكون إنسانا مستقيما في كل أحواله، في عباداته وفي أعماله، في دنياه، في كلامه مع الناس، في معاملته مع الناس. الدين المعاملة، لا يجوز أن نفصل بين المسجد وخارج المسجد، بين الطاعات وبين المعاملات. المؤمن في كل أحواله صادق، المؤمن في كل أحواله صادق مع الله سبحانه وتعالى وصادق مع الناس. لا يجوز له أن يفصل بين تعامله مع الله سبحانه وتعالى وتعامله مع الناس. المؤمن هو نظيف في اعتقاده وأيضا نظيف في معاملاته. الله سبحانه وتعالى أمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فقال له: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، وهذا الأمر هو للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين في كل زمان ومكان. فاستقم كما أمرت، كما أمرت هو القرآن الكريم، لكن هو الإسلام. كما أمرنا الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مطلوب منا أن نستقيم عليها. وعن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو في رواية بعدك. هذا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على معرفة ما يصلحهم

وما ينفعهم، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، ما ينفعهم، ما يصلحهم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدا، أعطيني موجز ملخص عن الإسلام أتبعه حتى لا أسأل أحدا غيره. فقال، قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات قليلة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني أن كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم القليلة كثيرة في معناها وفي مدلولاتها. تصور، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. إيمان واستقامة، هذا هو الإسلام كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله. إيمان بالله واستقامة على دين الله. كيف أكون، ربما يتساءل بعضنا، كيف أكون مستقيما وكيف أحقق الاستقامة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها؟ هذا سؤال مشروع لي ولك، لأنك ستسأل يوم القيامة عندما تلقى الله سبحانه وتعالى. تكون مستقيما عندما تطلب من الله الاستقامة، تطلب من الله الهداية. نحن نصلي الصلوات الخمس والنوافل، نقرأ في كل ركعة بأم الكتاب بالفاتحة، في كل ركعة، في كل ركعة نقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. تصور، هذا دعاء، طلب من الله سبحانه وتعالى: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، دلنا على الصراط المستقيم. هذا أمر في غاية الأهمية، أن تطلب من الله أن تكون مستقيما، أن يدلك وأهديك إلى الصراط المستقيم. الأمر الثاني الإخلاص لله في القول والعمل، أن يكون قولك لله سبحانه وتعالى وعملك لله، عباداتك لله، أفعالك مع الناس لله. الإخلاص في القول والعمل، هذا الحديث الذي يدور عليه الإسلام، أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام وهي أصل من أصول الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنما الأعمال بالنيات، يعني ميزان العمل بالنية، الذي يجعل العمل كبيرا والذي يجعل العمل مقبولا هو النية الحسنة، والذي يحبط العمل مهما كان حجمه هو النية السيئة أو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. الله لا يقبل شريكا له، الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الإشراك ما يشاء، لكن الشرك لا يجوز أن يتحلى به الإنسان المؤمن. إذن الإخلاص، نحرص أن يكون عملنا وقولنا لله. كيف؟ تسأل نفسك: لماذا أنا أفعل كذا؟ لماذا أقول كذا؟ إذا كان ابتغاء وجه الله، إذا كان حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عني، فأنا بخير. ولكن إذا فعلت أو قلت من أجل فلان، من أجل علان، من أجل أن يراني الناس، من أجل أن يقول عني الناس أنني منفق، أنني مجاهد، أنني قارئ للقرآن، هؤلاء الثلاثة الذين
تسعر بهم جهنم. أول من تسعر بهم جهنم هم ثلاث: قارئ للقرآن، ومنفق، ومجاهد. الله سبحانه وتعالى يعرفهم نعمه عليه فيقول: ماذا فعلت؟ أعطيتك القرآن، أو أعطيتك المال، أو أعطيت أرزقتك القتال والقوة لتجاهد، ماذا فعلت؟ يقول صاحب المال: يا رب أنفقت في سبيلك، أنفقت المال في سبيلك. يقول قارئ القرآن: يا رب أنا قرأت القرآن في سبيلك. يقول المجاهد: يا رب أنا قاتلت في سبيلك. فالله سبحانه وتعالى المطلع على النوايا يقول لهم لكل واحد: كذبت، أنت قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل، وأنت أنفقت ليقال عنك منفق وجواد وقد قيل، كذبت. والثالث يقال عنه أنك قرأت القرآن ليقال عنك قارئ للقرآن وقد قيل. فالله سبحانه وتعالى يأمر بهم إلى جهنم والعياذ بالله. هذا أمر في غاية الخطورة. لذلك الاستقامة تحتاج إلى إخلاص حتى تعتبر مستقيما، أيضا بحاجة إلى توبة. دائما الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل إنسان يخطئ، والإنسان غير معصوم عن الخطأ. الأنبياء والرسل هم الذين يعني عصموا من الخطأ، لكن البشر بشكل عام هم يذنبون. والعلاج الصحيح لهذا الذنب هو الاستغفار والتوبة. الله سبحانه وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأيضا في الحديث الشريف قال رسول صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن الذنب هو بالنسبة للإنسان أمر طبيعي، والأمر الطبيعي الآخر هو التوبة والاستغفار. لا يجوز أن يبقى المؤمن على الذنب. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أسوتنا وقدوتنا وهو معصوم عن الخطأ يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه إني لأتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إلى الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة، ونحن أصحاب الذنوب لا نتوب ولا نستغفر؟ لا، لابد أن نكثر من الاستغفار والتوبة في كل أحوالنا وفي كل أمورنا حتى نكون من الذين استقاموا على الطريق. أيضا محاسبة النفس ومراقبة النفس. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يرشدنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن لابد أن يحاسب الإنسان نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أيضا من الأمور الهامة في موضوع الاستقامة هي المحافظة على الصلوات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن الأمور أيضا لأبنائنا وبناتنا الشباب أن يحرص على الصحبة الصالحة،
أن يحرص

ثوبك أو أن تشتم منه رائحة نتنة. هذا تشبيه، فعلى شبابنا وبناتنا أن يختاروا الصحبة الصالحة حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، وحتى تكون أدعى لتحقيق الاستقامة. أيضا حفظ الجوارح عن المحرمات، اليد والقدم والسمع والبصر واللسان، كل هذه الجوارح يحرص الإنسان المؤمن على أن تبتعد عن المحرمات، لا يمشي إلى حرام ولا يفعل الحرام ولا يتكلم بالحرام ولا يسمع الحرام ولا ينظر إلى الحرام، يكون نظيفا في اعتقاده في قلبه، ويكون نظيفا في سلوكه وجوارحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يعوضنا خيرا. كان معكم القاضي عبد الله حرب، ومن الهندسة الإذاعية صبحي عكاشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعب

هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي، سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. جيش الاحتلال يواصل إطلاق النار صوب المناطق الشرقية من قطاع غزة وسط

تحليق مكثف لطيران الاستطلاع. مستوطنون يهاجمون مجددا تجمع الكعابنة شرق الطيبة برام الله، وكان أصيب 3 مواطنين باعتداء مستوطنين على العائلة أمس. قوات الاحتلال تداهم منزلا في بلدة طمون جنوب طوباس خلال اقتحامها بآليات عسكرية. في بيت لحم مستوطنون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال برك سليمان السياحية الواقعة بين الخضر وأرطاس جنوب المدينة وسط تأدية طقوس تلمودية. ومستوطنون يهاجمون صهريج مياه في خلايا اللوز. انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وكفر عقبة بعد عدوان استمر يومين أسفر عن عمليات هدم وإخلاء واعتقالات و48 إصابة. أمين عام الجامعة العربية يحذر من نهج إسرائيل بتغيير الواقع على الأرض بالقوة واستهداف المدنيين بعمليات عسكرية وانتهاكات متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا. وزارة الخارجية الباكستانية تعلن توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا في مدينة مكة المكرمة. أجواء صيفية تصبح شديدة الحرارة اعتبارا من الأحد. ختام الموجز بأمان الله.

0: الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن

0: صوت فلسطين يقدم في حضرة القدس. في حضرة القدس. في حضرة القدس برنامج يتناول كل ما يختص بشأن العاصمة الأبدية لفلسطين القدس. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادي.
1: أرحب بكم مستمعين عبر صوت فلسطين في أولى حلقاتنا من برنامجكم في حضرة القدس، راجين من الله أن نكون دوما صوتكم النابض من القدس، وأن نسلط الضوء على كل ما يتعلق بشؤون عاصمتنا الأبدية وما تعانيه مدينتنا وقراها ومخيماتها وأهلها من ويلات الاحتلال ومحاولاته المستمرة في التضييق عليهم وتهويد المدينة وتغيير طابعها الإسلامي العربي الفلسطيني. تتكرر في الآونة الأخيرة الإعلانات الإسرائيلية عن اكتشافات أثرية في منطقة القدس تقدم باعتبارها أدلة قاطعة على الرواية التوراتية. يأتي ذلك في محاولة لتسويق فرضيات تاريخية زائفة وتوظيفها سياسيا لتبرير سياسات الضم والاستيطان والتهويد. حيث أكدت محافظة القدس في بيان لها نشر مؤخرا أن توظيف الاكتشافات الأثرية لخدمة رواية الاحتلال الإسرائيلي لا يغير الحقائق التاريخية ولا ينشئ حقوقا قانونية له في مدينة القدس المحتلة. وصرحت المحافظة بأن الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن العثور على عوارض خشبية متفحمة في منطقة وادي حلوة ببلدة سلوان وربطها بصورة مباشرة بما يسمى تدمير الهيكل الأول يمثل تفسيرا أحاديا صادرا عن الجهات الإسرائيلية المشرفة على الحفريات. وأضافت أن هذا الإعلان جاء في ظل غياب مراجعة علمية مستقلة ومحايدة من مؤسسات أكاديمية دولية غير مرتبطة بسلطات الاحتلال أو بالجهات الاستيطانية التي تدير الموقع. ويذكر أن الموقع الذي أعلن فيه عن هذه المكتشفات يخضع لإدارة جمعية مدينة داود الاستيطانية التي لا تمارس نشاطا أثريا محضا وتعد إحدى الأذرع الرئيسية للمشروع الاستيطاني في سلوان. وحسب ما يراه المراقبون والباحثون إلى أن الحفريات والحدائق التوراتية

0: القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم المدينة أو تغيير طابعها أو تركيبتها السكانية أو هويتها الثقافية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وأضافت أن التراث الأثري في القدس هو إرث إنساني متراكم تعاقبت على صناعته حضارات وشعوب متعددة، بدءا من الحضارة الكنعانية واليبوسية مرورا بمختلف العصور التاريخية وصولا إلى الحضارة العربية والإسلامية. ولا يجوز اختزال هذا التاريخ في رواية واحدة أو احتكاره لخدمة مشروع استيطاني. وأكدت أن هذا التراث هو جزء لا يتجزأ من الموروث التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني صاحب الأرض والوجود المتواصل فيها، ولا يملك الاحتلال أي حق في مصادرته أو إعادة تفسيره بما يخدم مشروعه الاستيطاني أو يمنحه شرعية تاريخية أو قانونية. ونبهت المحافظة إلى أن أخطر ما يمارسه الاحتلال لا يقتصر على الترويج لتفسيرات أثرية منحازة، بل يتمثل أيضا في مواصلة الحفريات أسفل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك وبلدة سلوان. وبينت أن هذه الحفريات ينتج عنها تشققات وانهيارات في منازل المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب طمس معالم أثرية قائمة وإقامة مرافق ومسارات استيطانية وسياحية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد التاريخي للمدينة بما يخدم الرواية الإسرائيلية وحدها. وللحديث بشكل مفصل حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأخ خليل التفقجي الخبير في شؤون القدس. أخ خليل، ما طبيعة التنقيبات والآثار التي يتم الحديث عنها مؤخرا والإعلان عنها من قبل سلطة الاحتلال؟
1: كما هو معروف تماما أن الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يقول بأن لنا تاريخ هنا، وبالتالي ما يحدث الآن في مناطق سلوان وفي مناطق أي أثارات توجد في داخل القدس يعيدها إلى الفترة المكابية أو الفترة الحشمنائية، بمعنى أن هؤلاء كانوا للبقايا اليهود الذين كانوا يعيشون هنا، وهذا ضمن سياسة إسرائيلية واضحة تماما بقضية لي التوراة لأهداف سياسية، بمعنى أن أي اكتشاف في منطقة القدس سواء كان في منطقة سلوان أو في منطقة جنوب القدس أو في منطقة غرب القدس أو في منطقة شرق القدس، كل هذه الاكتشافات تؤدي إلى أن الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو يريد أن يقول للعالم ككل أننا لنا تاريخ ونحن هنا موجودون قبل العرب وحتى الكنعانيين.
0: ما تفسيركم للإعلان بشكل أحادي عن تفسيرات لهذه الاكتشافات ومحاولة إسقاط الرواية التوراتية عليها دون أن يكون هنالك مراجعة دولية أو لنقل أطراف محايدة في تقصي الحقائق حول طبيعة هذه الاكتشافات؟
1: حقيقة هو أن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يقول أن يكون هنالك ناس محايدين سواء كان من الجانب العربي أو من الجانب الأوروبي أو حتى، لأن هنالك أيضا من الجانب الإسرائيلي ما يعتقد أن هذه الاكتشافات الإسرائيلية أو هذه الآثار لا تكون هي تماما مطابقة لما يتم إعلانه من الأثريين التوراتيين، بمعنى آخر أن هنالك كثيرا من الأثريين الإسرائيليين دائما يناقضون ما يتكلم به الأثريون التوراتيين، لأن هنالك صراع ما بين الرواية اليهودية التوراتية وبين الحقائق. من الذي يبحث؟ هل يونسكو هي التي تبحث في هذه الآثار؟ هل هنالك حفريات من جانب فلسطيني أو جانب عربي أو جانب إسلامي ليؤكد هذه الحفريات أن هي صحيحة ما يدعيه الجانب الآخر؟ أنا حقيقة عندما أنظر ما دائما بقضية الآثار والاكتشافات الأثرية وخاصة في منطقة القدس بالذات، أنه دائما يعيدونها إلى ما نطلق عليه الفترة المكابية، يعني كان في الفترة الرومانية السابقة.
0: نعم.

0: لا يوجد في التاريخ والأثريات أن هنالك مكابيين أو حشمونيين إلى غير ذلك، بل هنالك طبقات معينة متفق عليها في بين الأثريين العالميين. وهذا ما اعتقادي، أن الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يطبق نظريته التوراتية بدل العلمية في هذا الموضوع.
1: إذن هي معركة ما بين العلم والحقيقة وما بين التزييف ولنقل التدليس، لكن هل هذا يكسب الاحتلال أي حقوق في القدس أو يؤكد بشكل ما تغيير الواقع العربي الإسلامي لهذه المدينة؟
0: أنا أعتقد أن هناك مرض في هذه المنطقة كثيرا من الهجرات وكثيرا من الأمور. يعني عندما ندرس التاريخ، في تاريخ عندما بدأ من الأهليين والبابليين والفرس والإمبراطورية الرومانية والبيزنطية والإسلامية، وكل هذه الأمراض مرت في هذه المنطقة بشكل كأنه تركت آثارها.
1: نعم، هي تراكم للحضارات،
0: تراكم للحضارات. وهذا لا يعني نحن الآن كفلسطينيين أو كعرب نطالب بآثارنا وتاريخنا في الأندلس، لقد بقينا هنالك 800 عام. وهنالك حتى عندما تذهبين تشاهدين المساجد وتشاهدين القصور الإسلامية، هل نجي نقول لهم أننا تاريخ الجدع عادتها؟ أنا حقيقة أن الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو يريد أن يقول للعالم عندما جئنا لهذه البلاد، على الرغم بأن الأثريين يتكلمون عن أن منطقة اليهود ليست في هذه المنطقة بل منطقة أخرى، على هذا الأساس الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يستخدم القضية الدينية لأهداف سياسية. وبالتالي ما يحدث أن هنا كنا قبل فترة كما يسمونها في فترة يهودا والسامرة، أو في منطقة المملكة اليهودية السامرية والمنطقة اليهودية داود وسليمان، هذا اعتقادي أنه هو يريد أن يقول. وهذا طبعا يؤكد ما يحدث الآن من المستوطنين الإسرائيليين عندما يقولون أنتم قد احتليتم بلادنا ونحن قد حررناها منكم كمحتلين. يعني هذه القضية هي قضية سياسية، إخدام التاريخ، إخدام الآثار والرواية والصورة بالصورة وبالصورة وبالمتحف وبالسردية اليهودية. هو يريد أن يطبق أننا كنا هنا وبالتالي نعود إلى أرضنا التي وعدنا الله بها. وبالتالي هذه شيء، هذه توراة شيء وعلم، وهنالك علم آخر يختلف تماما. إذا أردنا أن نطبق هذا العلم على الطبيعة سيخرجون من هذا الموضوع، لأن هنا كانوا كنعانيين، هنا كانوا مؤابيين، هنا كانوا في هذه المنطقة، كانت مرت علينا تاريخ وحضارات في هذه المنطقة. حتى عندما تشاهدين الآن التاريخ، تشاهدين التاريخ البيزنطي والتاريخ الروماني والتاريخ العربي الإسلامي، أما اليهودي فيقول نحن قبلكم، بمعنى نحن قبل أي تاريخ. هذا ما يحدث الآن في الصراع الأثري في داخل القدس بالذات.
1: أستاذ خليل، هل يكتسب الاحتلال أي حقوق في القدس بناء على هذه التزييفات في التاريخ، أم أن الوضع القانوني للقدس يحدده القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؟
0: القانون الدولي مع محسوم أمره، لأن هنا القرار 181 الذي يعتبر القدس لها وضعية خاصة تحت الوصاية الدولية، وبالتالي لا يعترف ولا في العالم، في الدولة في العالم، ما عدا ترامب الذي اعترف القدس العاصمة. أما قضية أنه هذه الآثارات تدل على أن التاريخ، طبعا المسيحية كانت قبل اليهودية في هذه المنطقة، عندما كانت المسيحيين، وبالتالي المسيحيين هنا يحجون، وبالتالي هي مدينة مقدسة للإخوة المسيحيين في هذه المنطقة بدءا من المرحلة الأولى حتى المرحلة 14 في داخل مدينة القدس، وبالتالي التاريخ لا يعطي. إذن إذا أردنا أن نحدث هذا الموضوع يجب أن نحدثه في إسبانيا، يجب أن نحدثه أيضا من فرس بهذا التاريخ، للآشوريين بهذه البلاد، للفينيقيين وهكذا، والمصريين طبعا الفراعنة، أقصد المصريين الفراعنة في هذه الفترة. إذا أردنا أن نستخدم التاريخ، أن كنا هذه البلاد والعثمانيين الذين سيطروا عليها 400 عام، إذا هم الحق بأن يستردوا هذه البلاد. أنا اعتقادي أنه هو عبارة عن عملية تزييف ولا يحق لأي إنسان. القدس هي ملك العالم، إلى كل العالم هي مدينة مفتوحة، ولنا تاريخ هنا ولهم تاريخ هناك. هذا ما يعني أن كل إنسان يرفض الآخر أو يستهدي الآخر.
1: نعم، لكن هنالك جانب آخر خليل يمثل خطورة ما يمارسه الاحتلال. هو لا يقتصر على الترويج لتفسيرات أثرية منحازة، بل أيضا يتمثل في مواصلة هذه الحفريات سواء أسفل البلدة القديمة

0: وفي محيط المسجد الأقصى المبارك أيضا في بلدة سلوان. ينتج عن هذه الحفريات تشققات وانهيارات في منازل المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى طمس المعالم الأثرية القائمة. خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من هذه التشققات والانهيارات التي قد تتفاقم وضعها في منطقة القدس القديمة.
1: اولا هنالك قدس اخرى، يعني عندما تنزلين انت تدخلين للنفق الذي يبدا من حاره المغاربه وتصل حتى طريق الالام، هنالك مدينه اخرى تحت القدس التي ترينها بالعين المجرده، ممكن ان تسيري تحت الارض. وانا احد الاشخاص الذين قادوا احد هذه الانفاق مع اليونسكو مع البعثة التركية عندما جاءت في قضية التلة اللي هي الموجودة بضحاف المغاربة. حقيقة عندما تشاهدين هنالك تحت الأرض هنالك مدينة أخرى، هذه المدينة هي عندما تشاهدينها طبعا هم يرمون لك بالصوت والصورة أننا قبل وجود قبة الصخرة كان هنالك الهيكل، كان تحت هذه قبة الصخرة كلمات العشرة والعهد وغير ذلك من الأمور. طبعا هي عملية روائية سردية دائما تشكل بها بهذا الإطار، لكن أنا عندما أنظر إلى قضية أخرى وهي قضية أن هذه القدس التي نسير بها هل تم تدمير، لأن الجانب الإسرائيلي يذهب إلى أن ما تحت الأرض، يعني نحن أقدم منكم، هنا النقطة بالتأكيد، يقول نحن هنا يعني عندما ينزلون تحت الأرض بحوالي 10 متر أو 20 متر يقولون أنك نحن هنا كنا، ثم جاءت حضرات أخرى بمعنى نحن أقدم منكم. هلا قضية المنازل وغير المنازل التي تأتي بالأنفاق هذه طبعا سياسة إسرائيلية بعملية التهجير، لأن الأنفاق التي تبدأ منطقة سلوان وهي هذه الأنفاق حوالي 3 أنفاق، جزء منها معروف وجزء غير معرض حتى هذه اللحظة، يعني هو معروف لكن لم تفتح أمام الجمهور. يسمون لك أن هذه كانت الحجاج يأتون إلى منطقة الحائط البراق أو الهيكل اللي هو مكان قبة الصخرة، وهنالك أبواب الثلاثة المغلقة التي هي للشعب العام، وهنالك قوس موجود للطبقة الوسطى. يعني هم يفسرون لك حول المسجد الأقصى ثلاثة طبقات، في داخل النفق يوجد بوابة ضخمة يقال، وهذه تحدث أنها إذا فتحت أبواب جهنم علينا اللي تؤدي إلى قبة الصخرة، وهذا مغلق بالإسمنت المسلح عندما تدخلين هذا النفق. وطبعا في الأنفاق هناك كنس تحت النفق، كنس يصلون بها. أيضا في هذه المنطقة إذا ظهرت إلى الحجارة، هي حجارة بيزنطية حجم جزء منها حوالي 450 طن إلى 500 طن حجم الحجارة التي لا ترينها بالعين البشرية تحت الأرض. عندما تنظرين إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يهتم ولا بشكل من الأشكال بقضية أن هنالك عمليات هدم أو عمليات سقوط لأتربة أو تشقق المنازل، بل هو يهتم بنقطة واحدة بأن لنا تاريخنا وبالتالي نريد أن نثبت حقنا في هذا البلد.
0: في نهاية حديثنا معك أشكرك الأخ خليل التفقجي الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم في حضرة القدس. لكم مني التحية ومن طاقم العمل، كان معنا في الهندسة الإذاعية عماد حمد. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج في حضرة القدس، إعداد وتقديم رانيا أبو جرادي.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

هنا صوت فلسطين. مستمعين الكرام حياكم الله، وهذا موجز الأخبار. جيش الاحتلال يواصل إطلاق النار صوب المناطق الشرقية من قطاع غزة وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع. مستوطنون يهاجمون مجددا تجمع عائلة الكعبنة شرق الطيب برام الله، وكان أصيب 3 مواطنين باعتداء مستوطنين على العائلة أمس. قوات الاحتلال تداهم منزلا في بلدة طمون جنوب طوباس خلال اقتحامها بآليات عسكرية. في بيت لحم مستوطنون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال بركة سليمان السياحية الواقعة بين الخضر وأرطاس جنوب المدينة وسط تأدية طقوس تلمودية. الرئاسة تدين الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات. أمين عام الجامعة العربية يحذر من نهج إسرائيل بتغيير

الواقعي على الأرض بالقوة واستهداف المدنيين بعمليات عسكرية وانتهاكات متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا. توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا في مدينة مكة المكرمة تنص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث هو هجوم عليها جميعا. أجواء صيفية تصبح شديدة الحرارة اعتبارا من الأحد. ختام الموجز بأمان الله.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت

ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: يتحدث التاريخ، يلتقي البعيدان. صوت فلسطين يقدم بين القدس والنيل، رحلة عبر التاريخ نروي فيها فصول العلاقة الممتدة بين فلسطين ومصر من الحضارة إلى الحاضر. إعداد وتقديم سماح أبو سعد.
1: هذا صوت فلسطين يحييكم من القاهرة، أهلا بكم. هناك حيث تستيقظ القدس على نداء السماء، وحيث يحتضن بحر غزة أول خيط من شمس المتوسط، تبدأ حكايتنا. حكاية ليست عن حدود رسمها البشر، ولا عن معابر صنعتها السياسة، بل عن أرض اسمها فلسطين. هذه الأرض التي كانت منذ آلاف السنين بوابة المشرق ومفترق الحضارات وطريق الأنبياء ومسرح الإمبراطوريات، ومنذ أن عرفت فلسطين اسمها كانت مصر هناك قريبة من نبضها، متشابكة مع تاريخها، يشد بينهما خيط لا تراه العين لكنه حاضر في الجغرافيا والحروب والتجارة والحضارة وفي ذاكرة الشعبين. لم تكن العلاقة بين فلسطين ومصر يوما علاقة جوار فقط، بل كانت علاقة مصير. فإذا تحركت الجيوش نحو فلسطين كانت مصر أول من يشعر بالخطر، وإذا ازدهرت التجارة في غزة وصل خيرها إلى النيل، وإذا نهضت القدس كان صداها يبلغ القاهرة. هكذا منذ آلاف السنين كانت فلسطين ومصر صفحتين متجاورتين في كتاب التاريخ. أنا سماح أبو سمرة، ومن قلب القاهرة أحمل إليكم حكاية فلسطين كما روتها الأرض وحفظها التاريخ. أهلا بكم في بين القدس والنيل. وفي حلقتنا الأولى نقدم لكم جوابا لسؤال يقول: لماذا ارتبطت فلسطين ومصر منذ فجر التاريخ؟ أهلا بكم. فلسطين الأرض التي عبرت فوقها قوافل الحضارات، ومشت على ترابها أقدام الأنبياء، وتناوبت على مدنها الإمبراطوريات. مستمعين الكرام، قبل أن توجد الحدود، قبل أن تعرف المنطقة أسماء الدول الحديثة، لم تكن هناك مصر بالشكل الذي نعرفه اليوم، ولا فلسطين بحدودها الحالية. لكن كانت هناك حضارات، وكانت هناك طرق، وكان هناك إنسان يبحث عن الماء والأمان والتجارة. ومنذ ذلك الزمن كانت فلسطين تشكل الجسر الطبيعي بين قارتي آسيا وإفريقيا، فكل من أراد الوصول إلى وادي النيل من الشرق كان لابد أن يمر بأرض فلسطين. ولهذا لم تكن العلاقة بين فلسطين ومصر قرارا سياسيا، بل فرضتها الطبيعة. فالجبال والبحر والصحراء رسمت طريقا واحدا تقريبا يربط بين الأرضين. ولهذا قال المؤرخون إن الجغرافيا كانت أول من كتب تاريخ العلاقة بين فلسطين ومصر. فلسطين بوابة مصر الشرقية. إذا وقفنا على خريطة الشرق القديم سنجد أن فلسطين لم تكن مجرد قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط، بل كانت المفتاح الذي يفتح أبواب مصر من الشرق. ولهذا نظر المصري القديم إلى فلسطين باعتبارها خط الدفاع الأول عن وادي النيل، وكان يعلم أن أي جيش قادم من آسيا لن يصل إلى مصر إلا إذا مر أولا عبر غزة ثم سيناء. ولهذا أصبحت غزة منذ آلاف السنين مدينة استراتيجية، ولم تكن غزة مدينة فلسطينية مزدهرة فقط، بل كانت محطة رئيسية للقوافل القادمة من الجزيرة العربية وبلاد الشام، ومنها كانت البضائع تتجه نحو مصر ثم إلى إفريقيا، ولهذا ازدهرت فيها التجارة وتعددت الثقافات وأصبحت واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم. ويؤكد علماء الآثار أن تاريخ غزة يعود إلى أكثر من 5000 عام، لتبقى شاهدة على عمق العلاقة بين فلسطين ومصر. النقوش الفرعونية تتحدث. قد يظن البعض أن العلاقة بين فلسطين ومصر مجرد روايات تناقلها المؤرخون، لكن الحقيقة يا أعزائي أن الحجارة نفسها تحدثت، وعلى جدران معبد الكرنك وفي نقوش الفراعنة وردت أسماء مدن فلسطينية مثل غزة ومجد ويافا، كما كشفت رسائل تل العمارنة التي تعود إلى القرن 14 قبل الميلاد عن مراسلات بين حكام المدن الكنعانية في فلسطين والفرعون المصري أمنحوتب الثالث وابنه أخناتون. تلك الرسائل المكتوبة

التجارة التي صنعت الجوار. قبل آلاف السنين لم تكن الحدود مغلقة، بل كانت الأسواق مفتوحة. خرجت من فلسطين الأخشاب القادمة من جبال الشام وزيت الزيتون والفخار، ووصلت إلى مصر. وفي المقابل خرجت من مصر الحبوب والكتان والذهب لتصل إلى مدن فلسطينية. وكان التجار هم أول سفراء بين الشعبين، فقد حملوا معهم اللغة والعادات والأفكار قبل أن يحملوا البضائع. ولهذا لم تكن العلاقة اقتصادية فقط، بل إنسانية أيضا. الأنبياء الذين جمعوا الأرضين. حين نقرأ التاريخ الديني سنجد أن فلسطين ومصر اجتمعتا في محطات كثيرة. فإبراهيم عليه السلام مر بمصر، ويوسف عليه السلام عاش فيها وأصبح عزيزها، ويعقوب عليه السلام دخلها مع أبنائه، ثم خرج موسى عليه السلام من مصر وعبر سيناء. وفي رحلة العائلات المقدسة كانت مصر ملاذاً للسيدة مريم والمسيح عليه السلام. وهكذا لم يكن الرابط بين فلسطين ومصر سياسياً فقط، بل روحياً أيضاً. طريق حورس، الطريق الذي جمع الأرضين. حين أراد المصري القديم حماية حدوده الشرقية، أنشأ واحداً من أهم الطرق العسكرية في العالم القديم. عرف هذا الطريق باسم طريق حورس، امتد من شرق الدلتا عبر شمال سيناء حتى جنوب فلسطين. وعلى امتداده بنى الفراعنة القلاع وحفروا الآبار وأقاموا الحاميات العسكرية. ولم يكن طريقاً للجيوش فقط، بل للقوافل التجارية وللرسل وللحجاج وللثقافات. إنه الطريق الذي سلكته آلاف الأقدام. وبالمناسبة حورس هو اسم أشهر الآلهة في مصر القديمة. مستمعينا الكرام، ربما سقطت إمبراطوريات ورسمت حدود وتغيرت أسماء حكام على مر التاريخ، ولكن شيئاً واحداً لم يتغير، إن فلسطين كانت دائماً جزءاً من المشهد التاريخي لمصر، ومصر كانت حاضرة في أهم محطات التاريخ الفلسطيني. ليست لأن السياسة أرادت ذلك، بل لأن الجغرافيا كتبته والتاريخ حافظه. وفي الحلقة القادمة نعود وإياكم لأكثر من 3000 عام للوراء، لنقرأ كيف ظهرت فلسطين في النقوش الفرعونية، وكيف وثق المصريون أسماء مدنها، وما الذي تخبرنا به تلك الآثار، وما الذي يجب أن نعرفه اليوم. هذه نهاية حلقتنا الأولى من برنامج بين القدس والنيل، وهذه تحية فريق العمل. من الهندسة الإذاعية كان معنا الزميل محمد صلاح، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. إلى اللقاء.

حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، وهذا عرض إخباري مفصل أبدأه بالعناوين. جيش الاحتلال يواصل تجريف منازل وسط قطاع غزة. مستوطنون يعتدون على أهالي ويغلقون طرق في الضفة. الرئاسة تدين الهجمات الصاروخية على السعودية واليمن. إلى تفاصيل النشرة مستمعينا، حياكم الله. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تجريف وهدم لما تبقى من منازل في موقع أبو حمام تجاه الجنوب قرب قوز أبو جريبان شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مع توغل آليات وإطلاق نار في المكان. المزيد من التفاصيل معنا شادي الباز من قطاع غزة، مراسلنا. شادي، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا لك لينا وللسادة المستمعين. يعني كما تحدثت الأوضاع في قطاع غزة هادئة بالعموم، لا يوجد قصف أو استهدافات من قبل الاحتلال، هناك طائرات مسيرة في الأجواء، ولكن يعني في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة تشهد هذه المنطقة عملية إنشاء موقع عسكري جديد إن صح التعبير، سواء تتصبيها هناك جرافات الاحتلال تحت تغطية نارية وقصف مدفعي في هذه المناطق بشكل مكثف. كما تعدتنا يعني لينا الأوضاع هادئة، نتمنى أن يستمر هذا الهدوء ونتمنى أن تنتهي هذه المعاناة، ولكن ربما في أي لحظة تنقلب الأمور في قطاع غزة. بشكل عام يعني القصف وعمليات النصف تتواصل في المناطق التي سيطر عليها الاحتلال مع توسيع ما يعرف بالخط الأصفر على امتداد قطاع غزة.
0: نعم، هذا بالنسبة للوضع الميداني، ماذا عن الوضع الإنساني في قطاع غزة شادي؟
1: نعم بالتأكيد، يعني لا جديد حتى هذه اللحظة، هناك العديد من وسائل الإعلام تتحدث ربما عن زيادة أعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة وزيادة المساعدات، ولكن حتى هذه اللحظة يمكننا الحديث عن الوضع الإنساني لم يتحسن، بل هو يتجه نحو الأسوأ، خاصة مع السياسات التي اتبعها الاحتلال في تقليص المساعدات، في تقليص دور المؤسسات الدولية لدعم المواطنين في ظل هذا الحصار المطلق الذي تفرضه، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن في قطاع غزة الذي كان يعتمد خلال فترة العدوان وحتى هذه اللحظة على المؤسسات التي كانت تقدم له كافة الخدمات، ولكن تراجعت هذه الخدمات بشكل كبير. المواطن اليوم يعيش في ظل أزمة حقيقية ليست فقط في تأمين الغذاء والماء والمأوى، ولكن هناك مشاكل متلاحقة وكبيرة جدا في قطاع غزة فيما يتعلق بالوضع الإنساني بشكل كامل. هناك يعني أمل بأن يتحسن هذا الوضع في القريب العاجل، ولكن كما نتحدث الاحتلال لا يريد إعادة قطاع غزة ولا يريد إحياء الوضع في قطاع غزة بشكل كامل.
0: نعم، أعانكم الله أبناء شعبنا في قطاع غزة. شادي الباز مراسلنا في القطاع، شكرا جزيلا لك. في جنين نفذ مستوطنون اليوم جولات استفزازية في مواقع عدة تخللها إغلاق طرق واقتحام قرى والانتشار على الشوارع الالتفافية. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين تواجدوا صباح اليوم على شارع جنين نابلس قرب محطة عرابة وأغلقوا الشارع أمام حركة المركبات لفترة من الوقت. في سياق متصل، اقتحم مستوطنون صباح اليوم قرية جلبون شرق جنين، في حين شهد الشارع الالتفافي شرق المدينة انتشارا مكثفا للمستوطنين الذين لاحقوا مركبات المارة، ما أثار حالة من التوتر وإعاقة لحركة المواطنين. كما اقتحم مستوطنون متنزه بلدية برقين غرب جنين فجرا والمقام على أراضي البلدة. في بيت لحم هجم مستوطنون اليوم صهريج مياه في خلايا اللوز جنوب شرق المدينة يعود للمواطن ناصر خليل خلاوي وفق مصادر محلية. هذا واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب المدينة، وأدوا طقوسا تلمودية. يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق برك سليمان، تمثل بإغلاقها والاعتداء على المواطنين المتنزهين وإجبارهم على المغادرة ومنعهم من الوصول إليها. كما هاجم مستوطنون مجددا اليوم تجمع عائلة الكعابنة البدوي شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله، واقتحموا منزل المواطن نايف الكعابنة برفقة قطيع مواشيهم. ويأتي هذا الهجوم بعد اعتداء عنيف شنه المستوطنون مساء أمس على التجمع أسفر عن إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة ومتضامن أجنبي بردود في الوجه والرأس بالضرب المبرح. أدى نحو 70,000 مصل صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة. يشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ 3 سنوات المواطنين من الضفة وغزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. أدانت الرئاسة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على نجران في السعودية، والهجمات التي استهدفت محافظتي مأرب وحضرموت في اليمن، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، معتبرة ذلك بمثابة تصعيد خطر يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وأكدت الرئاسة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والاعتداءات التي تستهدف الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الإرهابية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وزعزعة الأمن الإقليمي. وأعربت الرئاسة عن تضامن دولة فلسطين مع المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مجددة الدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص تحقيق السلام.

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا في مدينة مكة المكرمة، مؤكدة أن الاتفاقية تعكس التزام الدول الثلاث بتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها. وأوضحت الخارجية الباكستانية أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء وتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم. حذر أمين عام الجامعة العربية نبيل فهمي من نهج إسرائيل بتغيير الواقع على الأرض بالقوة واستهداف المدنيين بعمليات عسكرية وانتهاكات متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا. وشدد الأمين العام في بيان اليوم على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها ووقف الاعتداءات على لبنان وسوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية. في حالة الطقس نهار غد السبت تبقى الأجواء صيفية، هذا وترتفع درجات الحرارة ليصبح الجو شديد الحرارة اعتبارا من الأحد وحتى الخميس المقبل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، في ختام هذا العرض الإخباري أذكر بأبرز العناوين. جيش الاحتلال يواصل تجريف منازل وسط قطاع غزة. مستوطنون يعتدون على أهالي ويغلقون طرق في الضفة. الرئاسة تدين الهجمات الصاروخية على السعودية واليمن. ختام النشرة بأمان الله.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد. أرض

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: تسكن الحكايات في الثوب حكاية وفي الأغنية وطن وفي المثل الشعبي حكمة الأجداد هناك ذاكرة لا تشيخ وتراث لا يموت نحن حراسها نعيدها إليكم صوتا وصورة وحكاية برنامج حراس الذاكرة إعداد وتقديم براء عماد هندسة إذاعية وإخراج جواد سليم
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أولى حلقات برنامج حراس الذاكرة. هذا البرنامج هو بمثابة أرشيف صوتي للهوية الفلسطينية. اليوم سنحدثكم عن عاداتنا القديمة في القرى الفلسطينية بما يشمل العونة والتكاتف والتكافل الاجتماعي مع ضيفنا الدكتور إدريس جرادات مدير مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي. أهلا بك معنا.
2: سلامات لك ولكل الأخوة المستمعين والمتابعين.
1: التراث ليس فقط ثوب أو أكلة بل هو منظومة قيم كانت تقوم عليها القرية الفلسطينية ومن ضمنها العونة ومظاهر التكاتف القوية والتي كانت تربط الناس ببعضهم البعض. كانت

0: القرية الفلسطينية توصف بأنها أسرة واحدة. دكتور إدريس، إلى أي مدى كان هذا الوصف يعبر عن الواقع؟ تفضل.
1: كلمة تراب من الجذر ورثة، فأي شخص يرث عن الآباء والأجداد سواء جوانب مادية أو معنوية. فالتراث المادي الملموس والمحسوس، كل شيء ملموس ومحسوس ترثه عن الأباء والأجداد يعتبر تراث مادي. وأما التراث المعنوي أو اللامادي هو يتمثل في العادات، في التقاليد، في الأعراف، في القيم، في الطقوس، في الأدب، الشعر، القصة، الخاطرة، الرواية. يهمنا في هذا الجانب التكاتف الأسري. كان سابقاً إنه القرية أو الحي أو المكان أسرة واحدة، لأنهم بحاجة أن يتكاتفوا مع بعضهم البعض لمواجهة ظروف ومتطلبات الحياة. اليوم كل شيء متوفر بين الأيدي، يعني بإمكانك تذهب للسوق تشتري كل شيء، ولكن سابقا إما أن يكون نادرا أو إنه يتعاونوا على توفير الشيء فيما بينهم. فكانت مجالات التعاون واسعة وعريضة بينهم. فكان يبدأ التعاون من المضافة. ما المقصود بالمضافة؟ هي المكان اللي كانوا يجتمعوا فيه للسهر، لاستقبال الضيوف، فندق القرية المجاني، خلينا حل المشاكل، المحطمة الماء للقرية أو المضرب، انطلاق للزراعة، انطلاق للحراسة، انطلاق لكل جوانب الحياة.
0: نعم دكتور.
1: يشربوا القهوة في بيت العميد أو كبير العائلة، ثم ينطلق كل منهم إلى مكان عمله، أو كانت تسمى بالساحة اللي هي للبلد ككل. يعني كانت العدد الناس قليل، وبالتالي كانوا يجتمعوا فيما يسمى بالساحة أو المضافة.
0: ما المقصود بالعونة في التراث الفلسطيني أو في الموروث الشعبي، وكيف كانت تمارس؟
1: نعم، العونة من الجذر عون، عانى يعين عونا، فإنه الناس تساعد بعضها، تفزع لبعضها فزعة خير، يساندوا بعض، الكل يشعر إنه مسؤول عن القيام بالعمل. كان كل شخص عليه ليلة أن يغلي القهوة، يعني يحضر الحطب، يقوم بأمور الضيافة حتى يساعدوا بعضهم البعض في ما يسمى في المضافة. ثم العون في الأعمال الزراعية، حينما كان أي شخص عنده أرض واسعة كانوا يعني كل شخص ينهي حراسة أرضه يروح يساعد مين؟ صاحب الأرض، إما بالبذار أو بالدابة أو هو يحرث معه، وهذه تعتمد ما يسمى بنظام المقايضة، تبادل الخدمات. اليوم عندي بكرة عندك، اليوم أنا بساعدك مثلا في الحراسة، بكرة أنت بتساعدني في إيش؟ في الحصاد. اليوم
0: صحيح.
1: أنا بساعدك في عقدة البيت، بكرة بتساعدني مثلا في أعمال أخرى. فإذا العونة خلينا نقول بالأعمال الزراعية، من حراسة، من تقنير، من تعشير، من حصاد، الكل يساعد ويشعر إنه مسؤول وعليه واجب. العونة في عقد البيت وسقف البيت، وكان هناك يرافقها أغاني شعبية، مثلا يغنوا مع بعضهم البعض، أعطوا لمعلم ما طلب، أعطوا مكة ما حلب، أعطوا لمعلم لهلوبة يا نار قليبه لهلوبة، أعطوا لمعلم مطلوبة يا نار قليبه لهلوبة، يرددوا مع
0: يعني بعضهم. هذه العبارات كانت يعني تردد أثناء العونة.
1: نعم صحيح، إنه مثلا في أغاني في الحصاد، أغاني في سقف البيت، مثلا أغاني الحصاد يغنوا مع بعض، يكونوا مجموعة يساعدوا بعض، يدعموا ويساندوا بعضهم البعض، إن الكل يتشجع في عملية الحصيدة، من جلية من جلاه، راح للصايغ جلاه ما جلاه، لا بعلبة يا ريت العلبة عزاه، من جلية أبو الخراخش يلي انت بالزرع طافش، يصيروا يردوا على بعضهم البعض في عملية الحصاد.
0: جميل جدا.
1: المحصول على البيضة أيضا.
0: نعم.
1: والأهم من كل هذا أختنا الكريمة، لما كان يكون الحصاد على البيدار يتقاسموا، يعطوا للنمل حصة، يعني يتركوا حصة للنمل والطيور على البيدار. ما يسمى بإطرابية الجرن. إطرابية الجرن يعني الحب المختلط بالتراب، كانوا يعتبروا إيش؟ إنه هذا حصة النمل وحصة الطيور. الآن أي شخص يأتي على البيدار أيضا له عند تقسيم المحصول إنه يعطوه حصة من إيش؟ من المحصول، حتى الكل يشعر إنه مسؤول ويساند ويدعم.

0: المشتركة في العونة واجبا اجتماعيا أم أنها كانت نابعة من روح المحبة والانتماء؟
1: الأصل أنها دافع ذاتي بحكم التعاون والتكاتف، يساعدوا بعضهم البعض بدون نخوة، بدون ما أقول له تعال يا فلان ساعدني، هو بدافع ذاتي يذهب يساعد. وعشان هي العين تكرم، يعني كيف عندهم مثلا شو بقول العين تكرم، انت اليوم جيت ساعدتني وانا كنت في حاجه للمساعده، فمنطقيا ارد الجميل اني اروح انا اساعدك، وبالتالي صار هنا نظام تعاون وتكاتف. حتى في الاطراح اختنا الكريمه، حتى في الاطراح يساعدوا بعضهم البعض، منهم بتعرف بكون حينما يتوفى شخص بكون يسود الحزن المكان جميعا.
0: صحيح، كانت القرية تقف إلى جانب أهل الفقيد، وأيضا من ضمن العادات التي كان يعني متعارف عليها في الأطراح أو بيوت الأجر عادة الخروج.
1: نعم صحيح، إنه بالبداية تكفين الميت وتجهيزه، فتح القبر ودفنه في القبر، الموكب الجنائزي الكل يشارك فيه، ثم يرجعوا على بيت الأجر، بيت الأجر يجهزوا القهوة، يجهزوا مطرا التمر، ثم ما يسمى بالخروج. الخروج يعني عمل أكل، إنه كان تعرف يكونوا يعني أهل الفقيد ما عندهم الوقت أنهم يعملوا أكل، فكان الجيران يصنعوا طعام اقتداءا بالسنة النبوية، اصنعوا طعاما لآل جعفر، فجميع الجيران يصنعوا أو يطب أو يعملوا أكل ويذهبوا في خروج، يعني يخرجوا من بيتهم إلى بيت الفقيد ويقدموا الأكل. والأهم من ذلك أنه تطورت هذه الفكرة بأن يسمى هناك أنه الأكل على العيلة، أنه أصبح الآن صندوق لكل عائلة. هذا الصندوق طبعا يدفع كل ذكر مبلغ رمزي، وبالتالي هو للجميع والكل يشارك بأن يعملوا الأكل، مجموعة من الشباب متخصصين مشرفين على هذا الصندوق يعملوا أكل لأهل الفقيد ويحضروا حتى للناس الموجودين والمشاركين، إنهم إيش الجميع يتناول طعام الغداء. فالتعاون مؤصل، فهو أصالة وجذور في الشخصية الفلسطينية حتى في الكوارث الطبيعية. والأهم من ذلك إذا رحنا لأيام الشتاء، كثير في أيام الشتاء أنه مثلا الطيور تجرف مثلا خيمة أو بيت أو غنم، الكل يساعد. وأذكر قصة أنه في منطقة البراري في الزمن السابق، أنه جاء السيل، لأنه المثل بقول إن شفت نجم السيل لا تقرب السيل، فجاء السيل وجرف بيوت الشعر وجرف الأغنام وجرف الختيار كبير بالسن، فشاب قوي جدا، قوي يعني بنية جسدية، أخرجه من السيل ووضعه في ظهره وذهب به إلى شعب، إلى مكان يعني ووضعه وأعطاه مثلا أشعل له النار ودفى وأحضر له الحطب في عز المطر القوي جدا. فهذا الحج الكبير السن أعطاه قطعة أرض نتيجة إيش؟ أنه أنقر حياته، وتم أخذ قطعة، أنه أوصى أن قطعة الأرض اللي أنقذوا منها هذه لفلان، وفعلا أخذها حتى إيش؟ أنه رد غامر بحياته هذا الشاب وأنقذ مين؟
0: نعم، هذا المسن
1: كبير السن. هل حدا طلب منه ولا دافع ذاتي من داخله؟
0: صحيح،
1: إذن هو دافع ذاتي وحافز من الداخل أن ينقذ حياة هذا الختيار، ولم يكن يتوقع أن يكون هناك مكافأة أو رد جميل على
0: وهو هذا. لم ينتظر بالأحرى أي مكافأة.
1: نعم صحيح، هو دافع ذاتي ولم ينتظر، ولكن هذا الختيار كافأه بأن أعطاه قطعة الأرض التي أنقذه منه.
0: نعم.
1: التكافل في الكوارث الطبيعية، سواء كان مثلا في السيول، في الحرائق، السلامة العامة، مراجعة المريض ومعايدة المريض.
0: نعم.
1: إنما كان يمرض أي شخص، الجميع يذهب لمعايدة المريض ويحمل له الغذاء أو الدواء أو المعايدة أو الوصفات الشعبية، كل يساند من طرفه.
0: نعم دكتور،
1: كانت في كل مجالات الحياة حقيقة هي المساعدة.
0: أيضا في المناسبات السعيدة دكتور، حدثنا كيف كان أهل القرية يتعاونون في الأفراح والأعراس؟
1: نعم، سؤالك جميل وراقي، أنه كان حينما يعلن عن طرح مثلا الشاب محمد يوم مثلا يوم الجمعة، يكون هناك تهيئة للفرح، كانت التهيئة تسبق بأسبوع أو أسبوعين بنصب بيت شعر أو في المضافة اللي هي الساحة، يحضروا الحطب، يحضروا القهوة، يحضروا

0: ما يسمى بنقوط. إيش يعني بنقوط؟ إما غوط يعني رأس من الغنم سواء من الماعز أو من الطعم، يحضروا مثلا الأرز أو الجريشة للطبخ، يحضروا المواعين. كانت ما كان اليوم تروح على أي مطعم يطبخ إليك، لا، كان معروف الدست عند الحج حمدان، يروحوا يجيبوا الدست أو القدر عشان يطبخوا فيه. الحطب الكل يساعد من طرفه، يعني لا يعني إنه والد العريس هو يعتبر كمسرع والكل يسانده من طرفه. فأيضا في الدبكة في السهر والسامر، عمل الدبكة، عمل الدحية، الكل يشارك فيها. أن هذا فرح شعبي، فرح لجميع أبناء القرية في هذا الجرب. وحينما ينجب هذا الشخص أيضا يتتم المعايلة بالمباركة، بالهدايا، بالنقود، سواء كانت النقود ماديا خلينا نقول فلوس، أو عينيا بالأرز أو السكر أو الحلويات، أو مثل ما ذكر جواد من الضأن أو من الماء. كانت التكاتب من الجميع يتكاتفوا مع بعضهم البعض، تشعر إنه الأسرة القرية أو البلد أسرة واحدة متحابة، الكل يساند بعض البعض. حتى في فزعة الشر أيضا كان هناك مساعدة.
1: نعم، بكل تأكيد دكتور إدريس، يعني بالحديث عن هذه العادات الجميلة، إلى أي حد كانت تسهم في تعزيز العلاقات بين أبناء القرية؟
0: أختي الكريمة، هذه العلاقات اليوم عندي بكرة عندك، انظر لي بعين انظر لك بعينين الثنتين، فهي عملية تكاتف، عملية تجذر، عملية انتماء، عملية ترسيم وتقوية للعلاقات بين الناس. فكان الجميع يحافظ على بعضهم البعض، حتى في غياب الشخص يحافظوا على بيت هذا الشخص ويعملوا رديف وإسناد بالمواد الغذائية إذا كانت غيبة هذا الشخص طويلة. كنت تشعر أنهم يعني كأسرة واحدة متعددة، أسرة مفتوحة خلينا نقول، أسرة يعني كثرة الأبناء إلها، ولكن جميعهم كل واحد يساند من طرفه للحفاظ على منظومة القيم والعادات والتقاليد، وفي نوع من الثقة والأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي. فتشعر في القرية الواحدة أنك أمين على بيتك، أمين على نفسك، أمين على عيلتك، أمين على علاقاتك وجيرانك، أمين على القرية، لأن الكل حتى أبناء أخي الحارة الكل يشرف ويعني يرعى هؤلاء الأبناء الصغار من الأفاعي، من القوارب، من الكلاب، من القطط، أو إنه يسقط أو يقع، فالكل يشعر أنه مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل شخص يشعر أنه مسؤول عن البلد اللي موجود فيه.
1: كيف يمكن للأجيال الجديدة أن تحافظ على هذه القيم حتى لو تغيرت أنماط الحياة؟
0: سؤالك جوهري وجميل، إنه تبدأ من الأسرة. أهم شيء غرس العادات والتقاليد والأعراف والقيم للممارسة الأسرية داخل الأسرة الواحدة، ثم العلاقة، تقوية العلاقة مع الجيران بالقدوة، ثم دور خلينا نقول اللجان الشعبية، دور المضافات والساحات إنها ترجع، عندك دور لوسائل الإعلام، دور للمدارس، دور للمساجد والمؤسسات البلد. كل مؤسسة عليها دور ومسؤولية في غرس مفهوم العمل الجماعي والتعاوني، وبالتالي البداية هي البيت. ابدأ بنفسك أولا.
1: نعم صحيح،
0: ابدأ بنفسك ثم انظر إلى غيرك.
1: نعم دكتور إدريس، في أقل من دقيقة، إذا أردت أن توجه رسالة للمستمعين عن قيمة التكافل الاجتماعي، فماذا ستقول؟
0: أقول أن الإنسان اجتماعي بالطبع، وأن الإنسان جزء من المحيط الذي يعيشه، وأن الإنسان يساهم ويبادر مبادرات ذاتية نحو الممارسات الإيجابية الفضلة، وأن يكون أزعة خير من تلقاء نفسه، وأن يساعد الآخرين، لأنه حب المساعدة وحب العمل التعاوني والتكافل الاجتماعي يعني شيء إيجابي، أن يبدأ الشخص بنفسه ثم يقدمه للآخرين.
1: نعم، قبل أن تعرف مبادرات العمل التطوعي وقبل أن تصاغ مفاهيم التكافل في الكتب، كانت قرانا الفلسطينية تعيشها واقعا يوميا. جزيل الشكر لك الدكتور إدريس.

0: رادات مدير مركز الصنابل للدراسات والتراث الشعبي. شكرا.
1: شكرا لك على هذا البرنامج الرائع.
0: ما دام في فلسطين من يروي الحكاية ستبقى الذاكرة حية وسيبقى لها حراس. إلى هنا نصل إلى ختام برنامج حراس الذاكرة. أشكر زميلي جواد سليم من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. إلى اللقاء.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. جرافات جيش الاحتلال تواصل عمليات تجريف وهدم منازل في موقع أبو حمام قرب قوز أبو جريبان شرق دير البلح وسط قطاع غزة مع توغل آليات وإطلاق نار في المكان. مستوطنون يهاجمون مجددا تجمع عائلة الكعابني شرق الطيبة برام الله وبعد أن كان أصيب 3 مواطنين باعتداء مستوطنين على العائلة أمس. قوات الاحتلال تداهم منزلا في بلدة طمون جنوب طباس خلال اقتحامها بآليات عسكرية. في بيت لحم مستوطنون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال برقة سليمان السياحية الواقعة بين الخضر وأرطاس جنوب المدينة وسط تأدية طقوس تلمودية. الرئاسة تدين الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات. أمين عام الجامعة العربية يحذر من نهج إسرائيل بتغيير الواقع على الأرض بالقوة واستهداف المدنيين بعمليات عسكرية وانتهاكات متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا. توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا في مدينة مكة المكرمة تنص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث هو هجوم عليها جميعا. أجواء صيفية تصبح شديدة الحرارة اعتبارا من الأحد. ختام الموجز بأمان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: كل ذرة تراب في فلسطين تحمل في داخلها حكاية، ولأن الأثر يبقى شاهدا على ما مضى، نقتفي خطى الذاكرة ونقترب من تفاصيل صغيرة اختزنت معاني كبيرة، لتبقى شاهدة على علاقة الإنسان بالمكان. صوت فلسطين يقدم برنامج أثر، إعداد وتقديم إيمان البطراوي.
1: هنا صوت فلسطين، ومن بين أنقاض ما تبقى من غزة أهلا بكم، أنا إيمان البطراوي، وهذه أولى حلقات

نوثق الحياة التي رفضت أن ترحل مع أصحابها. نبحث عن التفاصيل الصغيرة التي نجت من الركام، عن الأشياء التي ما زالت تخبرنا من نحن وتقول إننا ما زلنا هنا رغم كل محاولات المحو.

يمسك شيئا يظنه البعض بلا قيمة، شيئا صغيرا باردا في اليد يرافق صاحبه في خيمته وفي طريق نزوحه وفي لياليه الطويلة، شيئا لا يدفئ ولا يشبع، لكن ثقله في الجيب يعادل ثقل وطن كامل. هو الشيء الذي نتحسسه كلما حاولوا إقناعنا بأن ما مضى قد انتهى. قطعة من معدن لا تفتح الأبواب فقط، بل تحرس حكاية كاملة. نفتح اليوم حكاية المفتاح. مفتاح البيت قطعة صغيرة، لكنها ظلت تقول لصاحبها هناك مكان ينتظرك.

لنترك عزيزي المستمع ثقل هذا التفصيل الصغير في جيب الإنسان، علينا أولا أن نتتبع كيف تغيرت الأيدي التي حملت هذا المعدن عبر السنين، وكيف تغيرت الأبواب التي كان يفتحها. فمنذ عام 1948 استقر مفتاح البيت في الوجدان الفلسطيني بوصفه رمزا للنكبة. لثمانية عقود ظل المفتاح يشير إلى الماضي، إلى بيوت كاملة في حيفا ويافا وعسقلان أغلقت على عجل، وبقيت مفاتيحها معلقة في جدران اللجوء كوعود موروثة بالانتظار والحنين. ومع مرور الزمن تحول ذلك المعدن القديم من أداة لإغلاق الأبواب إلى عهد تتوارثه الأجيال. ولسنوات طويلة ظل

عبور مستمعينا الكرام من حراسة الماضي إلى صياغة الغد وما نعيشه اليوم في غزة. ففي تفاصيل أيامنا غادر هذا المعدن الصغير عتمة الأدراج وجدران الذاكرة وانتقل مع الناس إلى قلب الحياة اليومية الشاقة. بات يرافقهم في الشوارع المغبرة ويتنقل معهم بين الممرات الضيقة للخيام ويقف معهم في صفوف الانتظار الممتدة. لم يعد قطعة منسية للذكرى بل أصبح جزءا من تفاصيل البقاء. يلامس الصباح في طوابير المياه ويبيت في الليل تحت وسائد الخيام. لو تأملت معي عزيز المستمع حركة العابرين اليوم وسط الأنقاض ستلمح حركة صامتة يتشاركها كثيرون دون تفكير. كل بضع دقائق تعود اليد إلى الجيب كأنها تبحث عن شيء يطمئنها أن البيت وإن غاب عن العين لم يغب عن الذاكرة. فالجدران تهدمت وتبدلت ملامح المكان، لكن ملمس المفتاح في كف الإنسان يظل يذكره بأبعاد غرفته وبزاوية مطبخه وبعتبة داره. وفي لحظات الخوف والنزوح المفاجئ يصبح هذا المفتاح من الأشياء القليلة التي يحرص الإنسان على ألا يفقدها، لأنه يحمل معه أكثر من مجرد ما

هذا الإصرار على البقاء يسكن أكف الكبار، فإن خيط الحكاية لا يتوقف عندهم، بل يمتد لينبت اليوم في أيدي الصغار الذين يرسمون ملامح الغد. لم يعد المفتاح إرثا مؤجلا يترك قبل الرحيل، فالأيدي الفتية الصغيرة باتت تلتقطه من بين ركام غرفها وصورها الممزقة، يتأملونه بكثير من الفضول، وكأنهم يحاولون فهم كيف يمكن لهذه القطعة الصغيرة أن تختصر الألعاب والضحكات والصباحات الدافئة التي سرقت منهم على عجل. أصبح في أيديهم كما كان في أيدي آبائهم علامة صغيرة على بيت لم يغادر ذاكرتهم. هؤلاء الأطفال عزيزي المستمع لا يحملون مفتاحا لزمن غابر لم يعيشوه فقط، بل يحملون مفاتيح لأسرة ناموا عليها ونوافذ كانوا يراقبون.

هكذا مستمعينا الأعزاء، في حرب تحاول محو تفاصيل الحياة، يصر هذا الرمز الصغير على البقاء شاهدا على مكان لم يغب من الذاكرة، وفي النهاية

الأثر يبقى. نلتقي الأسبوع المقبل مع أثر جديد وحكاية جديدة لم تمحى بعد. كنت معكم من الأعداد والتقديم إيمان البطراوي، وهذه تحيات الزميل محمد أبو سمرة رافقني من الإخراج. دمتم بخير وإلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: الساعة الآن 6 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا عرض إخباري مفصل أبدأه بالعناوين. جيش الاحتلال يواصل تجريف منازل وسط قطاع غزة. مستوطنون يعتدون على أهالي ويغلقون طرق في الضفة. الرئاسة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. إلى تفاصيل النشرة مستمعينا، حياكم الله. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تجريف وهدم لما تبقى من منازل في موقع أبو حمام تجاه الجنوب قرب قوز أبو جريبان شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مع توغل آليات وإطلاق نار في المكان. في جنين نفذ مستوطنون اليوم جولات استفزازية في مواقع عدة تخللها إطلاق أو إغلاق طرق واقتحام قرى والانتشار على الشوارع الالتفافية. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين تواجدوا صباح اليوم على شارع جنين نابلس قرب محطة عرابة وأغلقوا الشارع أمام حركة المركبات لفترة من الوقت. في سياق متصل، اقتحم مستوطنون صباح اليوم قرية جلبون شرق جنين، في حين شهد الشارع الالتفافي شرق المدينة انتشارا مكثفا للمستوطنين الذين لاحقوا المركبات المارة، ما أثار حالة من التوتر وإعاقة حركة المواطنين. كما اقتحم مستوطنون منتزه بلدية برقين فجرا والمقام على أراضي البلدة. في بيت لحم هاجم مستوطنون اليوم صهريج مياه في خلايل اللوز جنوب شرقي المدينة يعود للمواطن ناصر خليل خلاوي وفق مصادر محلية. هذا واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم منطقة بركي سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب المدينة، وأدوا طقوسا تلمودية. يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الأونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق بركي سليمان التي تمثل بإغلاقها والاعتداء أو تمثل بإغلاقها والاعتداء على المواطنين والمتنزهين وإجبارهم على المغادرة ومنعهم من الوصول إليها. كما هاجم مستوطنون مجددا اليوم تجمع عائلة الكعابن البدوي شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله، واقتحموا منزل المواطن نايف الكعابن برفقة قطيع مواشيهم. ويأتي هذا الهجوم الجديد بعد اعتداء عنيف شنه المستوطنون مساء أمس على التجمع أسفر عن إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة ومتضامن أجنبي بردود في الوجه والرأس بالضرب المبرح.

رحبت الرئاسة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية. واعتبرت الرئاسة في بيان اليوم الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت اليوم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا في مدينة مكة المكرمة، تنص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء وتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم. أدانت الرئاسة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على نجران في السعودية والهجمات التي استهدفت محافظتي مأرب وحضرموت في اليمن، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، معتبرة ذلك بمثابة تصعيد خطر يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وأكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والاعتداءات التي تستهدف الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الإرهابية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وزعزعة الأمن الإقليمي. واعتبرت الرئاسة أو أعربت الرئاسة عن تضامن دولة فلسطين مع المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مجددة الدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص تحقيق السلام. حذر أمين عام الجامعة العربية نبيل فهمي من نهج إسرائيل بتغيير الواقع على الأرض بالقوة واستهداف المدنيين بعمليات عسكرية وانتهاكات متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا. وشدد الأمين العام في بيان اليوم على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها ووقف الاعتداءات على لبنان وسوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية. أصيب ثلاثة شبان في الثلاثينيات من أعمارهم اليوم بجروح متفاوتة جراء تعرضهم للطعن في مدينة الطيبة داخل أراضي العام 48. هذا ووصفت حالة اثنين من المصابين بالخطرة، فيما وصفت حالة الثالث بالمتوسطة، حيث عانوا من جروح نافذة في أنحاء مختلفة من أجسادهم. في حالة الطقس، نهار غد الخميس تبقى الأجواء صيفية أو السبت تبقى الأجواء صيفية، هذا وترتفع درجات الحرارة ليصبح الجو شديد الحرارة اعتبارا من الأحد وحتى الخميس المقبل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. مستمعينا، في ختام هذا العرض الإخباري أذكر بأبرز العناوين. جيش الاحتلال يواصل تجريف منازل وسط قطاع غزة. مستوطنون يعتدون على أهالي ويغلقون طرق في الضفة. الرئاسة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. ختام العرض الإخباري من صوت فلسطين، تحية بأمان الله.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: يبني حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من أرضنا.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. جرافات جيش الاحتلال تواصل عمليات تجريف وهدم منازل في موقع أبو حمام قرب قوز أبو جريبان شرق دير البلح وسط قطاع غزة مع توغل آليات وإطلاق نار في المكان. مستوطنون يعتدون على مواطنين ويمنعون طواقم الإسعاف من الوصول للإصابات في المنطقة الشرقية لبلدة بيت فوريك شرق نابلس. مستوطنون يهاجمون مجدداً تجمع عائلة الكعبن شرق الطيبر برام الله وبعد أن كان أصيب 3 مواطنين باعتداء مستوطنين على العائلة. في بيت لحم مستوطنون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال بركة سليمان السياحية الواقعة بين الخضر وأرطاس جنوب المدينة وسط تأدية طقوس تلمودية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر برد واضح على سياسة وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير الذي وقع مجددا على قرار بمنع زيارات الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية. الرئاسة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. أجواء صيفية غدا السبت تصبح شديدة الحرارة اعتبارا من الأحد. ختام الموجز بأمان الله.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون العرب.
2: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
3: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان، وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطنا ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
4: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
3: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
4: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني ست مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني الريس.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدائماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أن أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكم في أمان، صوت العرب كلمته تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صبحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: الزمان ما ترحمون الحبيب بالناس شكلك غريب.
1: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
2: أسمر عبر مثل القمر.

0: تروح حتى تروح يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقا عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهدا جديدا على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحرا وروعة.

0: حياة مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجها آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاما شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني أعجبتني كلمة أبكي على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لا خليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. طارق الناس ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى ما تزيد ولا زيل منك، تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي مليان جدا، المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشقر شعر وذهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر سوتها آه وشين وقافر عليه، زي ما قلت سابق قلت لك هذا الملحن ترسي، بس أميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية إنها بدوية.

أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفا فنيا لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتف الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركنا في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم، حقيقة أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيسا للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديرا لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى،

0: وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني، صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار طارق عبد الحكيم من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.

0: منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. جيش الاحتلال يهدم منزل أو منازل في موقع أبو حمام قرب قوز أبو جريبان شرق دير البلح وسط قطاع غزة مع توغل آليات وإطلاق نار في المكان. مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين في خربة الحمى بالأغوار الشمالية. إصابة مواطن إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب قبل اعتقاله في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر برد واضح على سياسة وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير الذي وقع مجددا على قرار بمنع زيارات الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية. الرئاسة الفلسطينية ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. الرئاسة اللبنانية تؤكد أن الرئيس عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي بمفاوضات روما بمسألتي الحدود والأسرى. أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى الخميس. ختام الموجز بأمان الله.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: تداعيات جماء أفرزتها حرب الإبادة وألقت بظلالها على حياة شعبنا العظيم. صوت فلسطين يقدم حديث الشارع، برنامج يتناول قضايا فرضها الوضع الراهن على شعبنا، من إعداد وتقديم فواز زيارة.
2: السلام عليكم. حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ألقت بثقلها على كاهل وحياة المواطن الفلسطيني في غزة، وانعكست بشكل كبير على مختلف تفاصيل الحياة في غزة. في هذه الحلقة الأولى من برنامج حديث الشارع سوف نستعرض الوضع الاقتصادي المنهار في غزة. وفي البداية اسمحوا لي أن أرحب باسمكم بضيفنا الدكتور رائد حلس، الباحث والخبير بالشأن الاقتصادي. أهلا وسهلا دكتور.
3: أهلا بك
2: دكتور. يعني الوضع لا يخفى عليكم في قطاع غزة، الوضع الاقتصادي، شح المساعدات، انعدام مصادر الدخل، يعني أين تتجه بنا الأمور في ظل المعطيات الحالية؟
3: تأكيد الأمور الحالية تشير إلى أن الواقع الاقتصادي في قطاع غزة يعيش حالة من الكساد، ربما هي الأقصى على مدار التاريخ الاقتصادي الحديث. واقع اقتصادي مدمر، بنية تحتية مدمرة، حيز مكاني وجغرافي ضيق، انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى ما يمكن، وهي بالمناسبة كانت ما قبل الحرب هي من أعلى المعدلات على مستوى العالم، كانت بمثابة 45% في قطاع غزة، أصبحت 80% في نهاية الحرب في عام 2025، وبالتالي هي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة على الإطلاق. أيضا على مستوى الفقر تجاوزنا الحديث عن المعدلات الفقر والبطالة، وبدأ الحديث يدور حول المجاعة وانخفاض العام للاستهلاك نتيجة التضييق الممنهج والمقصود من قبل الاحتلال على المعابر، وبالتالي انخفاض المساعدات إلى مستوياتها الأدنى. وبالتأكيد كل هذه العوامل أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة. نحن نتحدث عن تضييق الحيز المكاني والجغرافي في قطاع غزة. الجانب الإسرائيلي الاحتلال يسيطر على 70% من قطاع غزة، وبالتالي عندما يتم احتساب حجم الركام الذي خلفته الحرب خلال عامين من الحرب والبالغ 51 مليون طن من الركام، واحتساب مساحات الأراضي الغير مستغلة، نجد أن قطاع غزة يعيش الآن في 9% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي كان يعيش في قطاع غزة 2,300,000 مواطن في 365 كيلومتر مربع، الآن يعيش في 9% من هذه المساحة.
2: يعني حشر السكان في يعني مناطق ضيقة للغاية، مما يسمح أيضا بانتشار الأوبئة واستشراء أيضا المجاعة التي تضرب المواطنين في كل المناطق.
3: هذا التضييق بالتأكيد يؤدي إلى العديد من الأزمات المتواجدة حاليا. جميع السكان محشورين في مناطق سكانية محددة في خيام مهترئة بالية، انتشار القوارض، انتشار الركام، وبالتالي هذه العوامل يؤدي إلى مخاطر تهدد صحة وسلامة النازحين في هذه المناطق. أيضا انخفاض وتيرة إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة لصالح إدخال البضائع التجارية أرهق من كاهل المواطنين في قطاع غزة.
2: يعني دكتور، هي
3: المواطنين ليس لديهم القدرة على تلبية احتياجاتهم نتيجة انعدام القدرة الشرائية لديهم وانعدام السيولة النقدية مع المواطنين نتيجة تسريح الآلاف من العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية التي خرجت عن الخدمة. نحن نتحدث عن قطاعات شبه متوقفة بالكامل منذ اللحظة الأولى للحرب وحتى اللحظة قطاع الإنشاء.

0: متوقف بالكامل، قطاع السياحة شبه متوقف بنسبة 80%، هناك عودة جزئية لبعض الفنادق أو المطاعم أو الخدمات المرتبطة بقطاع السياحة، ولكنها لا تتجاوز 20% في الوقت الحالي. القطاع التجاري يعمل بصورة جزئية، مدفوعا بالمساعدات، مدفوعا ببعض القطاعات التجارية التي تعمل أو في حدود ما يتم إدخاله من بضائع، وبالتالي معظم القطاعات الحيوية هي قطاعات متوقفة حاليا. تم تسريح الألاف، نحن نتحدث عن 200,000 كان يعمل ما قبل الحرب في قطاعات اقتصادية متعددة، هم تم تسريحهم بالكامل، وبالتالي زيادة معدلات البطالة وزيادة معدلات الفقر، وبالتالي انعدام القدرة المعيشية وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية في ظل الوضع الصعب.
1: نعم، ربما يعني دكتور استخدام يعني سلاح التجويع أو هندسة سلاح التجويع بما يعني ما هو موجود على الأرض، انعدام مصادر الدخل، يعني فقدان المواطن لمدخراته بشكل كامل خلال الحرب، يعني عملية استنزاف للمدخرات، ما أصبح يعني أكثر من 90% يعني من المواطنين تحت خط الفقر في قطاع غزة. أضف إلى ذلك يعني عملية التقطير في إدخال المساعدات ربما أيضا هي يعني عامل في يعني دفع الناس إلى المجاعة بشكل كامل.
0: يعني بالتأكيد يعني كما أشرت، كل ما يتم في قطاع غزة حاليا في الوقت الحالي من ممارسات ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للضغط على السكان، هو يأتي في إطار سياسة ممنهجة لتهجير السكان وإعادة هندسة قطاع غزة بشكل جديد وخلق واقع جديد. ما يدور حاليا في قطاع غزة هي يعني ربما استشهد ببعض تقارير للبنك الدولي أو المؤسسات الدولية، هو ما تم 50 عام من التنمية ذهبت أضراج رياح جراء هذه الإبادة الجماعية المركبة التي تعرض لها قطاع غزة على مستوى جميع القطاع، سواء القطاعات الاقتصادية، الاجتماعية، الإنسانية، الثقافية، التاريخية، الجغرافية. قطاع غزة خرج عن نطاق الطبيعي والمألوف حتى في أنماط الحياة ومتطلباتها. كل ما يدور في قطاع غزة هو خارج عن الطبيعي والمألوف نتيجة ما تعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية مركبة ومتداخلة ومترابطة. القطاع غزة اليوم يعيش في أسوأ فترات في تاريخ الاقتصادي الحديث. هناك يعني على سبيل المثال مهن لن تكن موجودة على الإطلاق في أي مكان في العالم. هناك مهن ميكانيكي ولاعات قداحات، حيث كانت الولاعة وهي أبسط الأشياء التي يستخدمها النازحين في إشعال النار لطهي ما توفر لهم من
1: يعني أصبحت من أغلى من الذهب الآن.
0: طبيعي. هناك مهن أصبح هناك ميكانيكي ولاعات لأن سعر الولاعة تجاوز 100 شيكل، وهذا مثال بسيط يدلل على أن كل ما قيل أو سيقال عن الواقع الصعب على أرض الواقع هو أصعب، لأن هناك تفاصيل ربما لا يتسع الوقت لذكر كل تفاصيلها، لكن كل تفصيل من تفصيلات الحياة في قطاع غزة هي صعبة للغاية، معقدة في بعض الأحيان نتيجة أن الأسباب والعوامل والتداعيات هي متداخلة ومترابطة، وهناك أزمات تولد أزمات أخرى، وبالتالي الواقع بكل تجلياته هو واقع مرير يعيشه في قطاع غزة السكان. وبالتالي ربما نحن بحاجة إلى معجزة لحلول الأزمات التي يعيشها المواطنين في قطاع غزة.
1: نعم دكتور، أيضا ربما يعني هناك بعض الأزمات التي يعني حاول الاحتلال أو يعني من بداية الحرب خلقها في غزة، وللأسف يعني هناك بعض المعنيين أيضا من ساعد الاحتلال على ذلك، السيولة النقدية، عدم التعامل بالعملات المتوافرة، كلها أيضا يعني دفعت المواطن إلى يعني الحاجة وإلى الفقر رغما عنه.
0: بالتأكيد كنا في أثناء الحرب نتحدث عن أزمة السيولة النقدية وعدم توفر الكاش، مما أدى إلى احتكار بعض التجار إلى السيولة النقدية واستغلال المواطنين لتوفير السيولة مقابل

0: المواطنين لا يمتلكون هذه الأجهزة، عدم توفر النت في بعض الأحيان، عدم توفر الكهرباء، أو عدم قدرة العديد من المواطنين الحصول على الكهرباء والإنترنت من وسائل بديلة كالمواتير الخاصة أو الطاقة الشمسية. وبالتالي أيضا هذا عامل يخلق أعباء ثقيلة على المواطنين، ولعل العديد من المواطنين لا يجدوا أو لا يمتلكون القدرة على امتلاك الأجهزة التي تتيح لهم التعامل مع التطبيقات البنكية وتوفير ما يلزمهم من احتياجات. وأيضا هناك العديد من المواطنين وإن توفرت الأجهزة لا يتوفر السيولة النقدية داخل هذه المحافظ نتيجة فقدان الدخل، اعتمادهم الأساسي على المساعدات النقدية وهي غير منتظمة وغير لا تصل إلى جميع المواطنين،
1: يعني لا تصل إلى الحد الأدنى، يعني كل ثلاثة شهور إذا حصل على ألف وألف شيكل، يعني في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، يعني أعتقد الألف شيكل لن تصبر أكثر من ثلاثة أيام.
0: الأعباء كبيرة والتدخلات محدودة، يعني بالتأكيد المؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية تحاول قدر الإمكان توفير ما يلزم المواطنين ضمن استراتيجية التعافي ما قبل إعادة الأعمار، لكن هذه التدخلات هي تدخلات محدودة. هناك العديد من المواطنين لا يتلقون مساعدات نقدية ولا يجدوا ولا يمتلكون أي مصدر دخل يمكنهم من تلبية احتياجاتهم. هناك العديد من المواطنين النازحين والبالغ عددهم 1,400,000 مواطن نازح في هذه اللحظة في قطاع غزة في في في مخيمات. هناك مخيمات منتظمة قد يصلها بعض المساعدات سواء نقدية أو عينية، هناك مخيمات أو عشوائية لا تحظى بالدعم الذي يحظى به المخيمات المنتظمة. وبالتالي يجب على جميع المؤسسات الدولية والمحلية الاهتمام أكثر بالمخيمات العشوائية. وأيضا هناك العديد من المواطنين هم أيضا موجودين،
1: يعني حتى الموجودين في بيوتهم
0: أو في بيوت أشبه بالبيوت، ما تبقى من غزة من مباني هي أشبه بالبيوت، خاصة أنها بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة ترميم. وبالتالي أيضا هؤلاء الذين يعيشون في سواء في استضافة أسر من الأقارب أو الأصدقاء أو من لديه قدرة على استئجار بعض الشقق لإقامة فيه أو وبالتالي وأيضا هذه الاستضافة أو الإيجار يخلق لدينا أيضا مشكلة، أيضا أنه ارتفاع أسعار الإيجار في قطاع غزة نتيجة ارتفاع طلب وقلة المعروض، وبالتالي وصلت معدلات الإيجار في قطاع غزة إلى معدلات خرافية. وبالتالي هناك العديد أيضا من المواطنين ليس لديه القدرة على الاستئجار ليوفر مكان يعيش فيه هو وأسرته.
1: نعم، ربما أيضا يعني مشكلة الكهرباء التي المتوفرة، والمتوفرة هذه يعني بين قوسين التجارية التي يعني يتم وصلها للمواطنين مقابل مادي، ومن خلال مطارات توليد خاصة ببعض الشركات أو بعض المستثمرين. يعني حتى هذه الكهرباء يعني أسعارها فاحشة للغاية ويعني فوق قدرة المواطن. ما السبب في ارتفاع هذه الأسعار؟
0: كما أشرت في اللقاء، الأزمات التي يعيش عليها المواطنين هي أزمات يعني متداخلة ومترابطة، وكل أزمة هي بالتأكيد تولد أكثر من أزمة. بالتحديد أزمة الكهرباء هي من الأزمات التي كان يعاني منها المواطنين قبل اندلاع حرب الإبادة الجماعية، ولكن بعد وقف إطلاق النار و العودة الجزئية للمواطنين إلى قطاع إلى داخل المناطق المسموح لها في قطاع غزة بدأ يظهر على السطح، اللي هو المشاريع الخاصة بتوفير الكهرباء عبر مولدات خاصة. لكن المشكلة التي تولدت عن هذه الآلية هي ارتفاع سعر ثمن الكهرباء للمواطنين الذي يصل إلى بين 25 إلى 33 أو 35 شيكل للكيلو، مقارنة بنصف شيكل مما كان يتوفر توفر شركة الكهرباء. وبالتالي ليس لدى النازحين الذين يعانون

0: الفقر والبطالة والمجاعة من توفير الكهرباء، وبالتالي فئة محدودة هي من تستخدم هذه الكهرباء من عبر مولدات خاصة. الارتفاع هو مرتبط بارتفاع عدم دخول السولار أو الزيوت إلى قطاع غزة، وبالتالي تكلفة تشغيل هذه المولدات هو مرتفع الثمن، وبالتالي أدى إلى ارتفاع ثمن الكهرباء. لكن في كل الأحوال الارتفاع مهول، معدل التضخم في السعر لا يستطيع أن يجاريه المواطن، خاصة أنه كما أشرت الارتفاع أسعار الكهرباء هي أسعار باهظة ومهولة. نحن بحاجة إلى دار سياسي ومؤتمر دولي وتعهدات بإدخال جميع المواد والأدوات اللازمة لإعادة الأعمار حتى يتم تنفيذ خطة إعادة الأعمار. وربما هناك كان تزاحم في إعداد الخطط لإعادة الأعمار كالخطة المصرية والخطة التركية لإعادة الأعمار أو الخطة الأمريكية لإعادة الأعمار،
1: والتي تقدر
0: والتي كانت في مجملها تقدر ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، لكن حتى اللحظة لم يتم البدء فعليا نتيجة تعطيل ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2025، وبالتالي لا زالت المضايقات الإسرائيلية والإجراءات الممنهجة ضد الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بالتحديد، من خلال أحكام السيطرة على المعابر وإدخال بعض المنتجات أو المساعدات التي يسمح بها الجانب الإسرائيلي. مطلوب إطار سياسي يضمن السماح بفتح المعابر على مصاريها، السماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، أن إقامة مؤتمر دولي لتوفير ما يلزم من أموال لإعادة الأعمار، ومن ثم البدء الفعلي بإعادة الأعمار دون تأخير ودون شروط كما حدث في الحروب السابقة. نحن لدينا تجربة في الحروب السابقة، كان هناك بعد كل حديث كل حرب يدور الحديث حول إعادة الأعمار، ويتم عقد مؤتمر ويتم توفير الأموال اللازمة لإعادة الأعمار، لكن كانت إسرائيل تستخدم إجراءاتها وممارساتها لتعطيل عملية إعادة الأعمار. وبالمناسبة هناك بيوت تم تدميرها في عام 2014 وحتى اللحظة لم يتم بنائها. وبالتالي نحن تجربتنا مع الجانب الإسرائيلي هي تجربة سيئة. مطلوب ضمانات جديدة، ضمانات دولية جديدة تضمن التسريع من وتيرة الأعمار دون تدخلات أو شروط من الجانب
1: الإسرائيلي، والأهم تضمن التزام يعني إسرائيل بما يعني يتم الاتفاق عليه على الأقل.
0: على الأقل، لأنه كما أشرت إعادة الأعمار هو مرتبط بتوفير التمويل اللازم لإعادة الأعمار. مطلوب الاتفاق على آلية سريعة دون تدخل أو شروط غير مشروطة حتى يتم إعادة الأعمار في أسرع وقت ممكن، أو على الأقل كما هو مخطط له في أي خطة لإعادة الأعمار يتم اعتمادها ويتم توفير التمويل اللازم لها.
2: نعم، إذن مستمعينا الكرام، يعني هذه المعطيات القاتمة للوضع الاقتصادي في غزة وحياة السكان في ظل سياسات التوسع العسكرية الإسرائيلية وحشر السكان في نطاقات ضيقة مع شح إدخال المساعدات وانعدام مصادر الدخل لدى المواطن الفلسطيني وانعدام السيولة، وكل هذه الأزمات المتراكمة كلها تصب في زيادة المعاناة والمآسي لدى المواطن الفلسطيني. ويعني بالتأكيد كل ذلك يعني يتوقف على إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية بشكل فعلي وكامل، وعودة السكان إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار بشكل منطقي وبما يتماشى مع حاجة السكان في قطاع غزة.
1: في نهاية هذه الحلقة من برنامج حديث الشارع، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتور رائد حلس الباحث والخبير بالشأن الاقتصادي. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لكم لجميع المستمعين.
1: كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل التحيات من فريق العمل من الهندسة الإذاعية، شاركنا الزميل بسام حسن، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد وتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، منبر الحقيقة، ذاكرة الوطن، ونافذة الوعي. صوت يصون الرواية ويجدد الأمل ويبقى وفيا للوطن والشعب.

هنا صوت فلسطين، وهذا عرض إخباري مفصل أبدأه بالعناوين. جيش الاحتلال يجرف منازل وسط قطاع غزة. مستوطنون يعتدون على أهالي ويغلقون طرق في الضفة. الرئاسة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. إلى تفاصيل النشرة حياكم الله. أما الآن وقبل أن نبدأ، يحين الآن موعد أذان العشاء بحسب توقيت المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة. تقبل الله منا ومنكم الطاعات. ونبدأ نشرتنا بأولى أخبارها، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تجريف

وهدم لما تبقى من منازل في موقع أبو حمام تجاه الجنوب قرب قوز أبو جريبان شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مع توغل آليات وإطلاق نار في المكان. في بيت لحم أصيب مواطن بالرصاص الحي مساء اليوم في هجوم مستوطنين على قرية أبو نجيم جنوب شرق المدينة، وهاجموا سيارة الإسعاف التي توجهت لإسعافه وكسروا زجاجها ورشوا طواقمها بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة طاقم الإسعاف بالاختناق وفق مصدر أمني. هذا واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم منطقة بركي سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب المدينة، وأدوا طقوسا تلمودية طبعا جنوب مدينة بيت لحم. يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الأونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق بركي سليمان، تمثل بإغلاقها والاعتداء على المواطنين المتنزهين وإجبارهم على المغادرة ومنعهم من الوصول إليها. في نابلس أصيب 3 مواطنين اليوم في اعتداء لمستوطنين عليهم في قرية بيت دجن شرق المدينة، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا 3 مواطنين خلال تواجدهم في المنطقة الشرقية من قرية بيت دجن واعتدوا عليهم بالضرب، الأمر الذي أدى لإصابتهم بردود. كما هاجم مستوطنون مجددا اليوم تجمع عائلة الكعابني البدوي شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله، واقتحموا منزل المواطن نايف الكعابني برفقة قطيع مواشيهما. ويأتي هذا الهجوم بعد اعتداء عنيف شنه المستوطنون مساء أمس على التجمع أسفر عن إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة ومتضامن أجنبي بردود في الوجه والرأس بالضرب المبرح. قال نادي الأسير إن إعلان وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير المتطرف تجديد أمر منع زيارات عائلات الأسرى في سجون الاحتلال امتداد لسياسة تهدف إلى تكريس العزل الكامل للأسرى وتحويل السجون إلى فضاءات مغلقة ترتكب فيها جرائم التعذيب والتجويع والقتل البطيء والإخفاء عن العالم. وأضاف النادي أن تجديد أمر منع زيارات العائلات جاء بعد فترة وجيزة من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اعتبر استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى إجراء غير قانوني. رحبت الرئاسة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، واعتبرت الرئاسة في بيان اليوم الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت اليوم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا في مدينة مكة المكرمة، تنص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء وتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهما. أدانت الرئاسة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على نجران في السعودية والهجمات التي استهدفت محافظتي مأرب وحضرموت في اليمن وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، معتبرة ذلك بمثابة تصعيد خطر يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وأكدت الرئاسة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والاعتداءات التي تستهدف الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الإرهابية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وزعزعة الأمن الإقليمي. وأعربت الرئاسة عن تضامن دولة فلسطين مع المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مجددة الدعم

0: وإلى تغليب لغة الحوار والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص تحقيق السلام. حذر أمين عام الجامعة العربية نبيل فهمي من نهج إسرائيل بتغيير الواقع على الأرض بالقوة واستهداف المدنيين بعمليات عسكرية وانتهاكات متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا. وشدد الأمين العام في بيان اليوم على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها ووقف الاعتداءات على لبنان وسوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية. أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرة. ووفق الرئاسة اللبنانية فإن الرئيس عون أبلغ الوزراء أن واشنطن ستعمل على معالجة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية. معنا من لبنان مراسلتنا هلا سلامي. هلا مساء الخير.
1: مساء الخير لك لينا وللسادة المستمعين.
0: أهلا بك.
1: بالفعل لينا.
0: نعم تفضلي.
1: نعم بالفعل لينا هذا يعني هذا ما تطرق إليه الرئيس رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اليوم في الجلسة جلسة مجلس الوزراء العادية في القصر الجمهوري بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء التي عقدت لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. الرئيس عون يعني بكلامه عن المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما على مدى 3 أيام أوضح أنها تناولت عدة نقاط: وقف إطلاق النار، نسف المنازل وجرفها والحدود وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى على أمل أن تظهر قريبا خطوات عملية في هذا الإطار. وأما مسألتا وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية فأن الإدارة الأمريكية ستعمل على معالجتهما وسيصل قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة هذا الموضوع. كانت المفاوضات قد عقدت على مدى 3 أيام وكانت يعني قد بحثت المسائل السياسية والعسكرية ومسائل الحدود وأيضا مسألة الأسرى لينا. بالتوازي مع هذه المفاوضات ما زالت الخروقات الإسرائيلية متواصلة في الجنوب اللبناني. لم يتم تحديد منطقة تجريبية أخرى في هذه المفاوضات لينا. وبالتالي اليوم قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان عن إصابة أحد العسكريين بجروح نتيجة استهداف إسرائيلي معادل لجرافة للجيش في بلدة المنصوري في قضاء صور أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام. أيضا واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على القرى الجنوبية، توغلت في أطراف عيت الجبل، نفذت عمليات تمصيد كثيفة وأطلقت إحدى الدبابات الإسرائيلية قذيفة باتجاه بلدة حداثة بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. اليوم الجيش الإسرائيلي واصل أيضا استراتيجيته في تفجير القرى، تفجير كبير اليوم في محيط مسجد الساحة في زوتر الشرقية، وشنت أيضا مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة المنصوري، وأحرقت القوات الإسرائيلية محطة مياه شكرة، كما نفذت تفجيرا آخر في بلدة كونين إضافة إلى تفجيرات في وادي الحجيرة. بلدة زوتر الشرقية أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة على الطريق العام فيها. وبالتالي هذه يعني هل هذه الخروقات ما زالت مستمرة في الأراضي الجنوبية، فيما يعمل لبنان يعني على المطالبة بتنفيذ وقف إطلاق النار. كان في هذه المفاوضات الجانب اللبناني قد طالب بأن يشمل وقف إطلاق النار هذه التفجيرات التي يقوم بها الاحتلال بشكل يومي وهو يجاهر بتفجير الكرة. كان وزير الأمن الإسرائيلي منذ أيام قليلة قد الأمن الإسرائيلي يعني كان قد أعلن عن تفجير فقط في 19 قرية من أصل أكثر من 55 قرية ضمن الخط الأصفر، أعلن عن تفجير 8

0: 10,000 مبنى سكني. وكان كاتس رئيس وزير الأمن الإسرائيلي قد قال أن الجنوبيين لن يعودوا إلى قراهم لأن كل شيء قد دمر. إذن إسرائيل اليوم كل ما تفعله هو استغلال هذا الوقت إن كان يعني في المفاوضات أو غيره قبيل الانتخابات الإسرائيلية لتحقيق أكبر يعني أكبر إنجاز عسكري باحتلال أكثر وأكثر القرى والقضاء على كل مقومات الحياة في القرى الجنوبية في لبنان. لينا
1: شكرا جزيلا لك هلا سلامي مراسلتنا من لبنان. وأصيب 3 شبان في الثلاثينيات من أعمارهم اليوم بجروح متفاوتة جراء تعرضهم للطعن في مدينة الطيبة داخل أراضي العام 48. هذا ووصفت حالة 2 من المصابين بالخطرة فيما وصفت حالة 3 بالمتوسطة حيث عانوا من جروح نافذة في أنحاء مختلفة من أجسادهم. إلى حالة الطقس نهار غد السبت تبقى الأجواء صيفية هذا وترتفع درجات الحرارة ليصبح الجو شديد الحرارة اعتبارا من الأحد وحتى الخميس المقبل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. مستمعينا في ختام نشراتنا نذكر بأبرز العناوين. جيش الاحتلال يجرف منازل وسط قطاع غزة. المستوطنون يعتدون على أهالي ويغلقون طرق في الضفة. الرئاسة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. إلى هنا نشرة الأخبار من صوت فلسطين. تحية وبأمان الله.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

حلك معادي نشال زلزال زلزال لصابك يا غزي.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية

0: يرصدون طيف وجودهم ويعبرون الطريق بكامل الترانيم. ويوم غابوا ويوم حضروا ظلت خلفهم أصوات وأقوات وأوطان من الضياء خالدة. صوت فلسطين يقدم عرش الكلمة، برنامج أدبي ثقافي ينقب خلف كتابة الأقلام الوطنية ورقعة حبرهم مع معين شلولة.
1: أهلا بكم في عرش الكلمة. محمود درويش صاحب التجربة الشعرية التي لا يمكن تناولها بمعزل عن سياقه التاريخي والوجودي، غير أن الوقوف عند التخوم السياسية والنضالية لشعره يقيد الطاقة الجمالية الفذة فيه. لقد بدأ درويش شاعرا للالتزام المباشر والصوت الجماهيري العالي، لكنه عبر عقود من النفي والتحول والمكابدة الفكرية استطاع أن يفكك قصيدته ويزيل عنها طبقات خطابية وتقريرية ليعيد بناءها وفق هندسة كونية جديدة تتقاطع فيها الأساطير القديمة مع الهموم الإنسانية المعاصرة. تمثل تجربة محمود درويش الأدبية نموذجا نادرا للشاعر الذي ظل في حالة مخاض دائم مع لغته، يراجعها ويختبرها ويقوض بديهياتها حتى غدا شعره ملحمة دائمة للسؤال الإنساني الكوني: من نحن؟ وكيف نقف في وجه العدم والنسيان؟ وقد اتسمت المراحل الأولى في شعر محمود درويش، والتي بدأت في الستينيات من القرن الماضي، اتسمت بالواقعية المباشرة وشعر المقاومة الأول، وذلك في بداياته المبكرة بديواني عصافير بلا أجنحة وأوراق الزيتون. كان درويش صوتا جماهيريا صادحا يعبر عن وجع البقاء تحت سقف الحكم العسكري الإسرائيلي. تميزت هذه المرحلة بالوضوح الدلالي والانفعال العاطفي العالي واعتماد البنى الإيقاعية التقليدية والعمودية أحيانا قبل الانتقال الكامل لشعر التفعيلة. كانت القصيدة في هذه الفترة تؤدي وظيفة البيان السياسي والنضالي، كانت وسيلة تعبوية تهدف إلى إيقاظ الوعي الجمعي وحماية الهوية العربية والفلسطينية من محاولات الطمس والتهويد. ومن ذلك قصيدة بطاقة هوية والانفجار الرمزي الأول حين كتب درويش قصيدته الخالدة: سجل أنا عربي، ورقم بطاقتي 50,000، وأطفالي 8، وتاسعهم سيأتي بعد صيف. لم يكن هذا الشعر غنائيا عاديا،

0: صاغ وثيقة وجودية تحولت إلى نشيد لكل المقهورين في العالم هنا. فقد امتزجت الذات الفردية بالذات الجماعية، وأصبح الرقم هجوما على لغة البيروقراطية الاستعمارية التي تحاول تجريد الإنسان من اسمه وتاريخه.
1: سجل، أنا عربي، ورقم بطاقتي 50,000، وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل، أنا عربي، وأعمل مع رفاق الكدح في محجر، وأطفالي 8، أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟ سجل، أنا عربي، أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب، جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب، أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب.

سبعينات القرن العشرين شهدت تحولا جذريا في بنية قصيدة درويش، لا سيما بعد خروجه من فلسطين واستقراره في القاهرة وبيروت. فقد أدرك درويش أن الشعر العالي الخطاب قد يفقد قدرته التأثيرية على المدى الطويل، فتحول نحو التكثيف الدلالي واللغة الرمزية وتوظيف الأسطورة. بدأ درويش يستحضر شخصيات وثيمات من التاريخ القديم والتراث الديني والإنساني، لا سيما أساطير كنعان ويوسف والمسيح وطروادة، ليعيد قراءة الواقع الفلسطيني المعاصر، مثلما نقرأ في قصيدة أنا يوسف يا أبي. هذه القصيدة مثلت ذروة في توظيف القناع القرآني للتعبير عن شعور الغربة والاضطهاد الذي يتعرض له الابن البار من قبل إخوته والمحيطين به، حيث يتحول الجب إلى رمز للوطن السليم أو المنفى الطويل. في ديواني محمود درويش، حبيبتي تنام على 60 ومحاصرة الأعداء، في هذين الديوانين تراجعت النبرة التقريرية لصالح لغة تحتشد بالصور الشعرية المعقدة، وبدأت تتشكل ملامح الأنا المتعلقة بالآخر والمنافي. لم يعد الوطن جغرافيا فحسب، بل صار فكرة ومجازا وموقفا وجوديا. مثل الهجوم الإسرائيلي على بيروت عام 1982 وحصارها نقطة تحول كبرى في حياة درويش وشعره. لقد واجه الشاعر الموت وجها لوجه، ورأى المدينة تسقط وتنهض في آن واحد، ومن هنا كتب مديح الظل العالي، وكتب أيضا أحمد الزعتر. وظهر في هذه المرحلة وعي جديد بما يسمى الهزيمة النبيلة، وبأن المقاومة ليست مجرد بندقية، بل هي ثقافة وأداء حياتي كامل. ما بين عامي 1983 وحتى عام 1995 كانت سنوات إقامة محمود درويش في باريس المرحلة الأكثر عمقا وفلسفية في حياته. بعيدا عن صخب الميدان المباشر، انكب الشاعر على قراءة

0: في قدرتها على تدمير الجمال والذاكرة. لماذا تركت الحصان وحيدا؟ ديوان محمود درويش الذي أصدره عام 1995 كان علامة فارقة في الشعر العربي الحديث. يعود درويش فيه إلى جذور الطفولة والقرية الأولى ليرسم مشهد الخروج الأول عام 1948 بعين الطفل الذي يرى الأشجار تقتلع والبيوت تتهاوى. في العقد الأخير من حياته وفي مناخه الأخير بين رام الله وعمان، دخل درويش مرحلة التأمل الهادئ في الموت والحياة وفي اليومي والعادي. لم يعد يخيفه الموت، بل صار يحاوره كضيف ثقيل لكنه ضروري في درام الوجود. فكتب درويش جدارية وهو على شفا الموت إثر عملية قلب مفتوح. الجدارية كانت نصا فلسفيا متكاملا يكتبه الشاعر وهو يقف على حافة البرزخ بين الحياة والموت. يتحدى فيها الموت قائلا بلسانه الشهير: أنا هازم الموت، انتصرت على الردى برياضة الشعر الطويلة. وتحولت جداريته إلى نص دراسي ونقدي يدرس في الجامعات العربية والعالمية بوصفها ذروة للاكتمال الشعري والوجودي. مستمعينا الكرام، تجربة محمود درويش الأدبية تظل مرجعا أساسيا لكل من يرغب في فهم كيف تتحول التجربة الإنسانية المأساوية إلى إبداع جمالي عابر للزمن والمكان. لقد استطاع درويش أن يحفر في صخر اللغة العربية ليخرج منها ينابيع جديدة من الدلالة والإيقاع، عارضا نموذجا فريدا للشعر الكوني الذي ينطلق من جرحه المحلي الصغير ليخاطب وجدان البشرية جمعاء، باقيا في ضمير الذاكرة الإنسانية وشاعرا للحرية والجمال والحياة المستحقة. هذه عينات من شعر محمود درويش يلقيها بصوته المليء الرخيم.
1: أشبهني كثيرا كل ما حولي ولم أشبه هنا شيئا، كأن الأرض ضيقة على المرضى الغنائيين أحفاد الشياطين المساكين المجانين الذين إذا رأوا حلما جميلا لقنوا الببغاء شعر الحب وانفتحت أمامهم الحدود.
2: هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس وآية الكرسي والمفتاح لي، والباب والحراس والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي، ما كان لي وقصاصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض المشتهى، واو الوداع الوردة الوسطى ولاء للولادة أينما وجدت ووعد الوالدين، دال الدليل الدرب دمعة دارة درست ودوري يدللني ويدميني، وهذا الاسم لي.

0: إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عرش الكلمة.
1: كنتم مع عرش الكلمة، إخراج محمد أبو سمرة.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. الاحتلال يهدم منازل في مواقع أو موقع أبو حمام قرب قوز أبو جريبان شرق دير البلح وسط قطاع غزة مع توغل آليات وإطلاق نار في المكان. جيش الاحتلال يغلق مدخل يعبد الرئيس بسواتر ترابية غرب جنين. إصابة مواطن إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب قبل اعتقاله في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر برد واضح على سياسة وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير الذي وقع مجددا على قرار بمنع زيارات الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية. الرئاسة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. الرئاسة اللبنانية تؤكد أن الرئيس عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي بمفاوضات روما بمسألتي الحدود والأسرى. أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى الخميس القادم. ختام الموجز بأمان الله.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. جيش الاحتلال يغلق مداخل يعبد بسواتر ترابية غرب جنين. الاحتلال يعتقل الفتى محمد عماد صدقة عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه من قرية عنزة جنوب جنين خلال اقتحام القرية. قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم وتتمركز في منطقتي مفرق الراضي وباب أزقاق. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر برد واضح على سياسة وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير الذي وقع مجددا على قرار بمنع زيارات الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية. الرئاسة الفلسطينية ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. الرئاسة اللبنانية تؤكد أن الرئيس عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي بمفاوضات روما بمسألتي الحدود والأسرى. أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى الخميس المقبل. ختام الموجز بأمان الله.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً ثم

توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

هنا صوت فلسطين، وهذا عرض إخباري مفصل أبدأه بالعناوين. قوات الاحتلال تغلق مداخل يعبد غرب جنين. إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات مستوطنين في بيت لحم ونابلس. الرئاسة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. إلى تفاصيل النشرة، حياكم الله. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تجريف وهدم لما تبقى من منازل في موقع أبو حمام تجاه الجنوب قرب قوز أبو جريبان شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مع توغل آليات وإطلاق نار في المكان. في جنين أغلقت قوات الاحتلال الليلة المدخل الرئيس لبلدة يعبد غرب المدينة بسواتر ترابية، ما أدى إلى قطع الطريق الوحيد المؤدي إلى البلدة. وأفادت مصادر محلية بأن إغلاق الطريق سيجبر المواطنين على البحث عن طرق بديلة تزيد من معاناة الأهالي. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الطفل محمد عماد صدقة 13 عاما عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه خلال اقتحامها قرية عنزة جنوب جنين وفق مصادر محلية. في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة بلدة بيت فجار جنوب المدينة وسط إطلاق رصاص حي وقنابل غاز سام وصوت. وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال اقتحم الليلة مدينة بيت لحم وتمركز في منطقتي مفرق الراضي وباب زقاق دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات. هذا وأصيب مواطن بالرصاص الحي مساء أمس في هجوم مستوطنين على قرية أبو نجيم جنوب شرق المدينة، وهاجموا سيارة الإسعاف التي توجهت لإسعاف في الجرحى وكسروا زجاجها ورشقوا طواقمها بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة طاقم الإسعاف بالاختناق وفق مصدر أمني. في نابلس، أصيب 3 مواطنين في اعتداء مستوطنين إرهابيين عليهم في قرية بيت دجن شرق المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا 3 مواطنين خلال تواجدهم في المنطقة الشرقية من قرية بيت دجن واعتدوا عليهم بالضرب، الأمر الذي أدى لإصابتهم بردود. رحبت الرئاسة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية. واعتبرت الرئاسة في بيان الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين دول العالم الإسلامي وترسيخ مبادئ التضامن ووحدة الأمن والمصير في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا في مدينة مكة المكرمة، تنص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء وتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهما. أدانت الرئاسة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على نجران في السعودية والهجمات التي استهدفت محافظتي مأرب وحضرموت في اليمن، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، معتبرة ذلك بمثابة تصعيد خطر يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وأكدت الرئاسة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والاعتداءات التي تستهدف الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الإرهابية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وزعزعة الأمن الإقليمي. وأعربت الرئاسة عن تضامن دولة فلسطين مع المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مجددة الدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص تحقيق السلام. حذر أمين عام الجامعة العربية نبيل فهمي من نهج إسرائيل بتغيير الواقع على الأرض
بالقوة واستهداف المدنيين بعمليات عسكرية وانتهاكات متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا. وشدد الأمين العام في بيان على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها ووقف الاعتداءات على لبنان وسوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية. أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. ووفق الرئاسة اللبنانية فإن الرئيس عون أبلغ الوزراء أن واشنطن ستعمل على معالجة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية. في حالة الطقس نهار اليوم السبت تبقى الأجواء صيفية وترتفع درجات الحرارة ليصبح الجو شديد الحرارة اعتبارا من الأحد وحتى الخميس المقبل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. مستمعينا في ختام هذا العرض الإخباري هذا تذكير بأبرز العناوين. قوات الاحتلال تغلق مداخل يعبد غرب جنين. إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات مستوطنين في بيت لحم ونابلس. الرئاسة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. إلى هنا هذا العرض الإخباري مستمعينا الكرام بأمان الله.

0: مستمعي صوت فلسطين إلى بث مشترك مع تلفزيون فلسطين
1: في مخيم جباليا، وقصف مدفعي عنيف مع قنابل إنارة في محيط مستشفى كمال عدوان. وأضاف أن آليات الاحتلال توغلت جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع وسط عمليات تجريف، كما توغلت آليات أخرى قرب منطقة الشاكوش شمالية مدينة رفح. يفاقم الحصار ومنع السفر معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبات في الوصول إلى العلاج التخصصي، ما يجعل حياة آلاف المرضى في خطر شديد.
2: أنا مريضة بمرض الكانسر وجهي، عندي قرحة سرطانية قاربة تؤكل في اللحم. أنا تعالجت كثير، إلي حوالي 18 سنة في المرض من سنة 2008، وتعالجت كثير. فمن يوم ما أجى الحرب وقريب ثلاث

0: عملت تحويل ورحت على مصر، يعني ما لقيتش داعي لهذا، وجيت روحت عند أحفادي وعند ابني يعني قاعدة. وأجي لما جيت هنا ابني عمل إجراءات هنا والحمد لله وفروا لي العلاج الكيماوي بس عن طريق الوريد. أخذت الشهر اللي فات جرعة والحين الجرعة الثانية. بطلب من اللي يعني القلوب الرحيم والناس اللي ربنا ما عطوهم ساعدوني، يعني لو يجيبوا لي العلاج أفضل أو يعملوا لي أي حاجة. وانتوا شايفين يعني كيف وجهي، انا الله بعلن فيا، يعني انا عايش على مسكنات.
1: طبعا وضع المرضى السرطان وضع سيء جدا بسبب طبعا الاغلاق والحرب والوضع العام، وعندنا ما يقارب من حالتين لثلاث حالات وفاه من مرضى الاورام، وذلك لعده اسباب. اولا نقص العلاجات الموجوده عندنا في القطاع اللي كانت متوفره قبل الحرب. ثاني شيء تاخر سفرهم الى الخارج، أدوية كيماوية غير متوفرة، الحين معظمها غير متوفر، أدوية مناعية غير متوفرة، أدوية موجهة غير متوفرة، بعض المستلزمات الطبية غير متوفرة، بعض الأشياء التي يتم بها تشخيص السرطان تشخيص دقيق غير متوفرة. بالإضافة إلى أنه التغذية، سوء التغذية التي يعاني منها مرضى السرطان، الطقس شديد الحرارة والخيام التي يكون فيها الجو غير مناسب للمرضى السرطان يؤدي إلى زيادة المعاناة لهم. لذلك أنا أمل أن إدخال الغذاء الصحيح، تخزين الغذاء تخزين صحيح، بالإضافة إلى مساعدة المرضى مساعدة مادية. بالنسبة للأطفال الذين يصابون بالسرطان، طبعا هو أقل بكثير من الفئة العمرية الكبار في السن، لكن الحمد لله نحاول احنا قدر المستطاع بتنسيق مؤسسات وجمعيات نحاول الاطفال هذول الذين يصابوا بالسرطان نحاول نسيرهم بسرعه، لانه نسبه شفائهم من المرض نسبه عاليه جدا. لكن للاسف الشديد طبعا في تاخير في السفر، وفي مرضى اطفال اللي هو ممكن يشفى من المرض زي مرضى سرطان الدم الحاد، لو قدرنا نسفرهم الى خارج القطاع ممكن يشفى من المرض، لكن للاسف الشديد بسبب تاخير السفر يموت المرضى في قطاع غزه.
2: طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اللجنة الدولية للصليب الأحمر برد واضح على سياسة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير الذي وقع مجددا على قرار بمنع زيارات الأسرى. وقال أبو الحمص في بيان إن بن غفير يواصل سياسته الإجرامية ويعطي تعليماته مجددا باستمرار التفرد بالمعتقلين وعزلهم عن العالم الخارجي ومنع زيارات أهليهم، وكذلك الاستمرار في منع المؤسسات الحقوقية والإنسانية من الوصول لهم في خطوة علنية يتجاهل فيها العالم وتشكيلاته الدولية والأممية. وأضاف أنه أصبح لزاما على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تخرج بموقف يدين هذه الممارسات وتعري سلطات الاحتلال التي لا تتعاون مع المؤسسات الدولية وتعيق عملها وتنكر وجودها. انسحبت قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة عقب عدوان واسع استمر يومين خلف عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية ومراكز احتجاز والسيطرة على مقر اللجنة الشعبية ومكتب محافظة القدس داخل المخيم.
3: عملية عسكرية واسعة النطاق شنتها قوات الاحتلال على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة استمرت ليومين، فرض الاحتلال خلالهما حصارا مطبقا على أهالي المخيم الذين تعرضوا لاعتداءات واعتقالات وتخريب للممتلكات والمنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، فيما هدمت جرافات الاحتلال 7 محلات تجارية وسط فرض إغلاق المحلات التجارية في بلدة كفر عقب وضواحيها.
4: لنا يومين متوترين، ومبارح كنا مجهزين حالنا، يعني شهدنا على حالنا إن في أي لحظة ممكن يفوتوا علينا، فاتوا على الجيران كسروا الأغراض تاعتهم وعلى الجيران التانيين، وأجى الأمبولانس حمل جارتنا اختيارة مسكينة هي تو ابنها كسروا إجرة وخربوا لهم الدار، وإحنا على أعصابنا قاعدين، يعني في أي لحظة طفين الضوء وقاعدين على عتمة بنستنى.
3: يقول أهالي المخيم إن وحشية جنود الاحتلال في التعامل معهم لم يشهدوها من قبل، إذ سجلت أكثر من 50 إصابة، بينها 38 إصابة بكسور وردود نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، فيما اعتقل العشرات وأخضعوا لتحقيقات ميدانية قاسية داخل منازلهم ومقر اللجنة الشعبية للمخيم.
5: طوق المخيم من تجول تخريب وتدسير وضرب، بس الحمد لله رب العالمين عن شهداء ما فيش، في إصابات فيه يعني إصابات جزء 60-70 واحد، تخريب الدور والممتلكات ما خلوش، حصار تجويع هدد يعني ما خلوش ولا إيش، يعني دمروا الدنيا عنها. أنا نايم بعد صلاة الصبح الله الباب مخلوع مفجرينها، ما تشوفهم الله ينفوك راسك بالسلاح، ضرب ونبطع الأرض وضرب وما خلوا يعني.
3: ويكتسب مخيم قلنديا أهمية استراتيجية في مخططات التهويد والضم الإسرائيلية، بالنظر إلى موقعه على البوابة الشمالية لمحافظة القدس، وهي المنطقة التي تشهد تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستيطانية الكبرى الهادفة إلى إعادة رسم الخارطة الجغرافية والديمغرافية للمدينة وسط استهداف ممنهج للمخيمات الفلسطينية.
6: يمضي الاحتلال في شن عمليات عسكرية متواصلة تستهدف المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لتصفية قضية اللاجئين ومؤسساتها. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين، مخيم قلنديا.
2: ويأتي استهداف مخيم قلنديا ضمن مخطط إسرائيلي ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كافة باعتبارها الحاضنة الوطنية لقضية اللاجئين والشاهد الحي على النكبة.
7: لم تكن الخيمة التي نصبت على أثر نكبة العام 1948 مجرد مأوى للاجئين، بل كانت إعلانا للعالم أجمع أن شعبا اقتلع من أرضه لكنه ظل وعلى الدوام يرفض الخروج من التاريخ. وبمرور السنين تحولت تلك الخيام المتناثرة إلى مخيمات صبغت الذاكرة الفلسطينية في كل محطاتها وحفظت معها أسماء القرى المهجرة ومفاتيح البيوت، ومعها أبقت حق العودة حاضرا في وجدان الفلسطينيين. فلم يكن المخيم يوما مجرد حي سكني، بل نقيضا للنسيان ورمزا للمأساة والحق معا، وكذلك هاجسا أزليا لدولة الاحتلال تطوق إلى يوم تمحو فيه أي أثر لتلك المخيمات. اليوم يواجه المخيم أحلك لحظاته التي تبرز مشاهد النكبة من جديد، وبينما تمكنت إسرائيل من محو كثير من معالم المخيمات في قطاع غزة، عملت بالتوازي مع ذلك على افتعال الكثير من الحجج والافتراءات لإقحام مخيمات الضفة في أشكال التدمير والتهجير والخراب. تصعيد عسكري غير مسبوق بدأته حكومة التطرف في تل أبيب ضد المخيمات في الضفة، فمن جنين إلى تلكرم ونور شمس والفارعة وصولا إلى مخيم قلنديا، تتوالى العمليات العسكرية في مشهد يرى الفلسطينيون أنه لا يستهدف مخيما بعينه، بل المخيم بوصفه فكرة ورمزا، وما مسألة الوصول إلى بقية المخيمات سوى وقت لا أكثر. استغلت إسرائيل أحداث 7 أكتوبر كذريعة وفرصة مواتية لتسريع واحد من أهم مشروعاتها الاستراتيجية في إنهاء القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ضرب المخيم باعتباره آخر وأهم الشواهد الحية على التاريخ الأسود الذي أنشئت عليه دولة إسرائيل.

0: إسرائيل والقضاء على رمزيته السياسية والوطنية. المخيم بالنسبة للفلسطينيين ليس أزقة مقتضة ولا بيوتا متلاصقة، بل هو الرواية التي بقيت عصية على الشطب والضياع. ولهذا فإن مسألة استهداف المخيمات تتجاوز البعد العسكري بكثير لتطال الذاكرة والهوية معا. ولعل حالة التخبط السياسي التي يعيشها أقطاب اليمين الحاكم في إسرائيل ومحاولة تمسكهم بالسلطة بأي ثمن شكلت هي الأخرى دافعا أساسيا في الهجمة المنظمة ضد المخيمات، حيث ما فتئ قادتها يحرضون صباحا مساء ويدعون جهارا نهارا إلى فرض سيطرة أوسع على الضفة الغربية وإعادة تشكيل واقعها الديمغرافي وصولا إلى تهجير مواطنيها الأصليين، بما ينسجم مع رؤيتهم المتطرفة لمستقبل الصراع مع الفلسطينيين. قد تهدم البيوت وتجرف الطرق بالآليات، وقد يهجر السكان مرة أخرى، لكن الفلسطينيين يرون أن المخيم يظل أكبر من الجغرافيا وأقوى من الإسمنت. إنه آخر الشواهد على النكبة وآخر الحواجز الصلبة ما بين الذاكرة والنسيان.
1: اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة تخللتها مداهمات للمنازل وانتشار عسكري بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة ومنطقة جبل أبو ظهير، كما داهمت منزلا في حي الهدف بمحيط مخيم جنين، فيما اقتحمت تلك القوات مخيم العروب شمال الخليل وداهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت مدينة يطا. في غضون ذلك اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم، وتمركزوا عند البركتين الثانية والثالثة وأدوا طقوسا تلمودية، فيما قطع مستوطنون سياج محيط منزل في قرية أم الخير بمسافر يطا. إلى ذلك هجم مستوطنون عائلة نايف الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله، واقتحموا منزلها برفقة قطيع مواشي. وكان مستوطنون شنوا هجوما عنيفا على العائلة شرق الطيبة مساء الخميس واعتدوا على أفرادها، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أحدهم. أصيب مواطن إثر تعرضه للضرب قبل أن يتم اعتقاله خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة مواطن في الأربعين من العمر جراء تعرضه للضرب من قبل جيش الاحتلال قبل أن يتم اعتقاله، فيما يجري التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة حالته. وكانت قوات الاحتلال والمستوطنون قد هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك وحطموا عددا من كاميرات المراقبة المحيطة بالمنازل قبل أن يشنوا هجوما على منازل المواطنين. تواصل آليات الاحتلال تجريف أراضي محافظة قلقيلية لتوسيع المستوطنات القائمة وإنشاء مشاريع تخدمها وتربطها ببعضها على حساب أراضي المواطنين.
2: التوسع الاستيطاني في جنوب محافظة قلقيلية عاد ليتصدر المشهد مع استمرار البناء والتمدد في مستوطنات 2000 منشي المقامة على أراضي المواطنين. وخلال الأشهر الأخيرة تم رصد إنشاءات جديدة وشق طرق وتوسيع البنية التحتية إلى جانب تعديل مسار السياج الفاصل المحيط بالمستوطنة، ما يعني قضم مزيد من الأراضي الزراعية. وفي القرى الشرقية من المحافظة يتواصل التصعيد الاستيطاني. ففي قرية الفندق تعمل آليات الاحتلال على شق طريق جديد يلتهم أكثر من 220 دنما من أراضي قرى الفندق وجين صفوت وإمتين.
3: هذا الشارع الالتفافي بيهضم وبيسحق 218 دنم تحت الشارع، زائد بيعمل منطقة أمنية شرق الشارع وغرب الشارع بنفس المساحة، يعني 218 دنم تحت الشارع، 218 دنم غير مستفاد منها شرق الشارع، و 218 دنم غير مستفاد منها غرب الشارع. بتأثر معنا، بشاركنا في هذا المصادرة اللي هو كمان جين صفوت، إلها أجزاء من الأراضي هذه بتروح فيها وجزء قليل من حجة.
2: وفي كفر قدوم يتواصل البناء لحي استيطاني جديد ضمن مستوطنة قدوميم، فيما تعمل الجرافات على توسعة مستوطنة تسوفيم وبناء وحدات جديدة على أراضي قلقيلية وجيوس والنبلياس. هذا التمدد لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض فقط، بل يفاقم معاناة الأهالي ويهدد مصادر رزقهم الزراعية بعد منعهم من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، ويغير واقع المنطقة لصالح المستوطنات. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
1: تتواصل اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، لتطال هذه المرة المزارعين في قرية ياسوف، حيث شهدت المنطقة الشمالية من القرية أعمال تجريف واستهدافا للأراضي الزراعية.
4: في المنطقة الشمالية من قرية ياسوف وتحديدا في منطقة الجناين، تتواصل اعتداءات المستوطنين بحق المزارعين وأراضيهم في مشهد يتكرر مع كل موسم زراعي ويزيد من معاناة الأهالي وتمسكهم بأرضهم.
5: هناك مؤخرا كان اعتداء على هذه الشتلات اللي موجودة وعلى المياه اللي موجودة داخل هذه المنطقة، وحاول قطعان المستوطنين عدة مرات السيطرة على هذه المنطقة والينابيع كما هي ياسوف وباقي القرى الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية.
4: عمليات التجريف طالت مساحات من الأراضي الزراعية وسط مخاوف من استهدافها لصالح توسيع النشاط الاستيطاني وفرض واقع جديد في المنطقة، الأمر الذي يهدد مصدر رزق عشرات العائلات التي تعتمد على الزراعة.
5: هذه المنطقة تشكل كما قلنا مصدر الرزق الأساسي بعد هذا الوضع الاقتصادي السيء بعد 7 أكتوبر، حيث يعني أغلب العمال والجميع عاطل عن العمل فتوجهوا إلى هذه المنطقة وإلى الزراعة.
4: يواصل أهالي ياسوف التمسك بأرضهم مؤكدين أن فلاحة الأرض والبقاء فيها هو السبيل لحمايتها والحفاظ عليها في مواجهة الاعتداءات المتواصلة. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابه، سلفيت.
1: يواجه المواطنون في قرية بردلة في الأغوار الشمالية أزمة مائية وظروفا صعبة في ظل سيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه والتحكم بكمياتها.
6: صيف، حيث تزداد الحاجة إلى المياه باعتبارها شريان الحياة، يواجه أهالي قرية بردلة في الأغوار الشمالية أزمة مائية خانقة نتيجة سيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه والتحكم بكميتها وفرض حصص لا تفي بالاحتياجات اليومية ولا الزراعية على المواطنين، ما أدى إلى تراجع المساحات الزراعية وانخفاض الإنتاج.
7: اليوم إحنا العداد بلش يشتغل رسمي انه في تهجير، اليوم راح يقضوا على مستقبل المزارعين عندنا في منطقة بردلة خصنص، لانه الوضع رايح يروح للأسوأ والأسوأ كثير. اليوم الوضع انت بتحكي انه بدهم يرجعونا المي، يرجوع المي عندنا داخل القرية وحرمونا منها، بدهم يرجعونا اياها ما يقارب 2 أو 3 كيلو ترجع علينا رجوع.
6: وتتفاقم هذه المعاناة مع انتشار البؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية التي منعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم خاصة في سهل قاعون، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المتكررة لا سيما تقطيع خطوط المياه.
8: يعني كل مكونات دولة الاحتلال تقوم الآن بالتوسع الاستيطاني في منطقة الأغوار والمصادرة، آلاف الدنومات صودرت من هاي المنطقة، جدار طريق استيطاني وعسكري يمنع آلاف الأغنام من الرعي في المناطق الرعوية، يمنع السكان من التجول في أراضيهم في منطقة كاعون، آلاف الدنومات صدرت بموجب قرار المستوطنين.
6: ويأتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على أبناء شعبنا واستنزاف مقومات البقاء بهدف دفعهم إلى ترك أراضيهم في تهديد مباشر للوجود الفلسطيني ومستقبل الزراعة.

0: في الأغوار.
1: في المحصلة تمثل هذه الإجراءات سياسة ممنهجة لخنق الحياة في الأغوار وإنهاء مقومات الصمود، بما يخدم مطامع الاحتلال والمستوطنين في المنطقة. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
0: تجددت جرائم القتل داخل الخط الأخضر بعد هدوء استمر لعشرين يوم فقط في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في ملاحقة المجرمين.
2: تشهد البلدات العربية داخل الخط الأخضر تجددا لموجة الجريمة المنظمة بعد فترة استمرت لنحو 20 يوما لم يسجل فيها الداخل جرائم قتل، ففي خلال ساعات قليلة قتل مواطنان عربيان في كل من الطيبة والمقيبلة في عودة سريعة لدوامة العنف التي تحصد أرواح المواطنين في الداخل، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 149 قتيلا، معظمهم قضوا بإطلاق النار في ظل استمرار تعمد الشرطة الإسرائيلية التقاعس عن كبح نشاط منظمات الإجرام ووضع حد لتفشي العنف. وتأتي هذه التطورات في وقت صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية على خطة تقضي بإقحام جهاز الشباك بصورة مباشرة في مواجهة الجريمة داخل المجتمع العربي عبر تخصيص مئات ملايين الشواقل لإنشاء وحدة متخصصة بالملاحقات الاستخبارية والتكنولوجية. وتروج الحكومة لهذه الخطوة باعتبارها تحولا نوعيا في مواجهة ما تصفه بالآفة القومية، إلا أن القرار أثار انتقادات واسعة، إذ تسعى إسرائيل للزج بجهاز الشباك في المجتمع العربي تحت ذريعة لجم العنف، متجاهلة إخفاق الشرطة المتعمدة لوضع حد للجريمة، إذ كشفت آخر المعطيات حجم تجاهل الشرطة لمأساة المجتمع العربي، بحيث لم تقدم في العام الأخير لوائح اتهام سوى 10% فقط من مجمل الجرائم، وهو انخفاض واضح عن أعوام سابقة يفضح سياسة جهاز الشرطة اتجاه المجتمع العربي. وتؤكد عودة جرائم القتل بعد فترة هدوء قصيرة أن أزمة العنف في المجتمع العربي لم تشهد أي معالجة حقيقية، وأن التراجع المؤقت في عدد الجرائم لم يكن مؤشرا على تغير في الواقع الدامي للمواطن العربي. فمع استمرار انتشار السلاح وتصاعد نشاط منظمات الإجرام مقابل محدودية إنفاذ القانون وتدني نسب كشف الجنى، يبقى المجتمع العربي في مواجهة دائرة متواصلة من العنف، فيما تتقاعس الشرطة التي يقوم عليها المتطرف بن غفير عن اتخاذ خطوات فعلية تضع حدا لدوامة تقضي على المجتمع العربي من الداخل. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، الناصرة.
0: يحافظ المشهد الحزبي الإسرائيلي على استقراره من دون تغييرات جوهرية هذا الأسبوع، إذ أظهر استطلاع جديد بقاء ائتلاف نتنياهو عند 49 مقعدا مقابل 57 للأحزاب المعارضة، مع إمكان وصولها إلى 61 مقعدا إذا انضم إليها حزب البيت الصهيوني.

0: قالت وزارة الصحة السورية إن الحصيلة النهائية للتفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب في مدينة جرمانة قرب دمشق بلغت 14 جريحا. وكان الإعلام الرسمي السوري أفاد بوقوع انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حافلة لنقل الركاب في شارع رئيسي وسط المدينة. وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة. يتجمع عشرات الأهالي عند حدود الفنيدق وسبتة بحثا عن أي أثر لأبنائهم الذين حاولوا العبور بصورة غير نظامية إلى الجيب الإسباني وسط مخاوف على المفقودين وارتفاع عدد الضحايا.
1: عند سيج مرتفع يفصل مدينة الفنيدق المغربية عن البحر والحدود المؤدية إلى سبتة تجمع نحو 30 شخصا يترقبون بقلق أي أخبار عن أبناء أو أشقاء عبروا بصورة غير نظامية إلى الجيب الإسباني. وتمكن أكثر من 60,000 شخص من الوصول إلى الجيب خلال الأيام الأخيرة، لكن السلطات أعادت غالبيتهم الساحقة إلى الفنيدق حيث تتولى حافلات نقلهم إلى مناطقهم. وأحصت السلطات الإسبانية 72 قتيلا على الأقل، فيما تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الحصيلة تقارب 130 ضحية إضافة إلى عشرات المفقودين. وبدأ تدفق الراغبين في الهجرة إثر شائعة مفادها أن الحدود مفتوحة، غذتها صور لشبان يصلون إلى سبتة سباحة أو سيرا فوق الصخور ويرفعون شارة النصر.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يفتح قريبا. وفي تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي ذكر ترامب أن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أنه منخرط في المفاوضات. وكانت إيران أعلنت الأربعاء عن توصلها إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور جديد في هذا المضيق الذي يحد البلدين ويقع في صلب التوترات مع الولايات المتحدة. في سياق آخر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها في محاولة جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت في أواخر حزيران مساعيه السابقة لتقييد هذا الحق المكفول دستوريا، وهو ما اعتبره ترامب بأنه مؤسف للغاية. والعام الماضي أصدر ترامب أمرا تنفيذيا ينص على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات مؤقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أمريكيين، لكن محاكم ابتدائية منعت هذه الخطوة إذ أكدت أنه بموجب بند المواطنة فإن كل من يولد على الأراضي الأمريكية يعد مواطنا أمريكيا. في قلب عمان يأخذك محل للأنتيكة في رحلة إلى زمن مضى، حيث تحكي كل قطعة قصة من الماضي. يمتلكه أستاذ جامعي متقاعد حول شغفه باقتناء التراث إلى مساحة تحفظ الذاكرة وتحيي عبق عقود مضت.
2: عتيق بالنسبة لي كل شيء، يعني بالنسبة لي كل شيء تعنيني، لأنه بهذا السن يعني بيكون الإنسان بحاجة إلى هدوء، والهدوء لا يكون إلا بالسكينة. السكينة هي ليست مادية إنما هي معنوية، فمحل عتيق يعني لي كل شيء حقيقة.
3: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
2: تيسير الخطيب التميمي يعني بلد خليل الرحمن فلسطين. درست معظم الأيام يعني الأولى في فلسطين في الخليل، التحقت بالجامعة الأردنية، قعدت من فترة 10 سنوات. الهواية يعني قديمة حقيقة، بدأت في الخليل. كان جدي الله يرحمه كان شاري راديو اسمه ويجا، وهذا الراديو في المناطق اللي ما كان فيها كهرباء كانت تعمل بالبطارية. كان هذا الراديو يعني هو الحافز اللي دفعني اني انا اهتم بموضوع الراديوات. قصة عتيق يعني جلسنا في البيت بدنا نختار اسم، فكان يعني اجمع على انه كلمة عتيق يعني تليق بالعتيق. فبدأنا في العتيق يعني من حوالي 8 أو 9 سنوات بالضبط بعد التقاعد. عادة وأول الغيث قطر ثم ينهمر. عندنا اسطوانات قديمة يعني من 100 سنة، يعني حوالي 100 سنة، لمغنيين معروفين جدا في الأغاني أو في ما يسمى بالكلاسيك مثل مايلز ديفيس، هدول قدماء. وفي عندنا أيضا في اسطوانات باللغة العربية، وهذه الاسطوانات مثل ليلى مراد، فريد الأطرش مثلا، أم كلثوم، أيضا هذه اسطوانات قديمة. رسالتي للأجيال القادمة أحكي قصة على السريع. بنات أجوا بيعوا كاميرا، طبعا الكاميرا هاي منين؟ قالت لي من الكويت بالسبعينات بابا اشتراها. قلت لها يعني عمرها هلا 50 سنة، طبعا بعد 20-30 سنة بصير عمرها 70 سنة. فكانت رسالتي للبنت انه دعي ان يكون لك عنوان او بداية في غرفتك، بمعنى انه معظم الناس اللي بيجوا يشتروا او بدهم يبيعوا، فانصحهم يجب ان يكون هناك تراث، لان التراث هو يؤكد تاريخ الانسان.
0: في بيت لحم انطلقت في بلدة بتير فعاليات مهرجان سوق الباذنجان السنوي الذي يتجاوز كونه سوقا للمنتجات ليصبح رسالة وطنية وتنموية لتعزيز الصمود.
4: وسط حضور رسمي وشعبي لافت، افتتح وزير السياحة والآثار هاني الحايك فعاليات مهرجان سوق الباذنجان في بلدة بتير غرب محافظة بيت لحم، إذانا بانطلاق 4 أيام من الفعاليات التي تحتفي بالإرث الزراعي والثقافي.
5: هذه الفعاليات من أهم الفعاليات اللي ممكن تسويها القرانة تحديدا، اللي بتسوي حضور، بتسوي تنمية اقتصادية، بتعزز دور السياحة الداخلية، والمهمة جدا. اليوم نشوف زي عرس فلسطيني حقيقة. نحن يعني سعيدين، الناس سعيدة، الأطفال الكبار الصغار، وهذا هو المهم عشان نعطيهم أمل إنه إحنا باقين وثابتين على هذا الأرض.
6: يعني وجودنا اليوم في بتير، وجودنا اليوم في هذا المهرجان، مهرجان الباذنجان البتيري، يشعرنا بسعادة كبيرة جدا، رغم ما تتعرض له البلاد من اجتياحات ومن هدم ومن اخطارات في مناطق مجاورة لبتير في نحالين أمس، إلا أن عقد مثل هذه المهرجانات يؤكد على ثبات هذا الشعب وعلى الرواية الفلسطينية وعلى محافظة على التراث الفلسطيني.
4: ويجسد المهرجان رؤية الحكومة الاستراتيجية في تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستيطان، من خلال دعم المزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية والتاريخية والثقافية وصون الموروث الفلسطيني بوصفه ركيزة أساسية في مواجهة محاولات الطمس والاقتلاع.
5: كانت الفكرة أنه هو ترويج للباذنجان البتيري وجميع المنتجات الفلسطينية. المشاركين هم من الشمال حتى الجنوب، من جنين حتى الخليل، وهذا طبعا يعني شرف لنا أن نستضيف هذه الصناعات الفلسطينية ونطورها.
7: هاي رسالة تحدي وصمود للاحتلال، نحن موجودين على هذه الأرض وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. الحقيقة هذا المهرجان يمثل رسالة حقيقية وواقعية لكل من يعول على

0: المسلمين بيت لحم.
1: وفي نهاية النشرة نعود ونذكر بأبرز العناوين. الرئاسة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وتأمل بأن يسهم في حماية دول المنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. مصابون بنيران الاحتلال وسط قصف وتوغلات في مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا وكفر عقب بعد عدوان خلف عشرات الإصابات والاعتقالات ودمارا واسعا في الممتلكات. أزمة المياه تضيق الخناق على أهالي بردل في الأغوار وتفاقم معاناتهم. ختام نشرة الحصاد، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.

في عام 1882 ولد سليمان الفاروقي في مدينة الرملة، وفيها عاش طفولته وتلقى دروسه الابتدائية على الشيخ يوسف الخيري. في 9 من عمره فقد بصره، لكنه حفظ القرآن الكريم قبل أن يتم 10، وتلقى مبادئ علم النحو على الشيخ البيوم الكبير. بعد انتهاء دراسته الابتدائية أرسله والده إلى القاهرة لإكمال دراسته في الأزهر الشريف، وهناك أمضى 9 أعوام استوعب فيها كل ما كان يرغب في دراسته من علوم الدين واللغة والتاريخ. ونظرا لتفوقه وفرط ذكائه لفت نظر أستاذه الشيخ محمد عبده فأعجب به ومنحه اهتماما كبيرا وعناية مميزة، لدرجة أنه جعله المتكلم باسمه في شرح الدروس للطلاب وأطلق عليه لقب معري فلسطين، وكان قد بلغ 12 من عمره. بعد السنوات 9 التي أمضاها في طلب العلم في الأزهر الشريف عاد إلى فلسطين، ولم يطل به المقام إذ سافر إلى الأستانة لدراسة الحقوق في جامعتها، ويروى عنه أنه أتقن في برهة وجيزة التركية والإنجليزية والفرنسية، وكان يقوم بتفسير القرآن الكريم في مسجد آيا صوفيا الشهير. وتميز الشيخ سليمان التاج الفاروقي بخطبه الارتجالية ونظمه القصائد ارتجالا في كثير من الحالات. وبعد إنهائه الحقوق في الأستانة عاد إلى فلسطين وزاول المحاماة فورا، فكان قوي الحجة فصيح العبارة، ويقال عنه أنه كان يرتجل الخطب القضائية التي تهز القلوب. ومن النوادر التي تروى عنه أنه وقف يوما ليدافع عن قضية وطنية أمام قاض بريطاني، ولما صدر الحكم ضد المصلحة القومية ألقى عصاه أرضا وراح يتلمسها بيديه في قاعة المحكمة. ولما سأله القاضي عما يفتش أجاب الفاروقي: أفتش عن العدالة.

وقد امتدت الحياة بالشيخ الفاروقي، فشهد انهيار الحكم العثماني ووقوع فلسطين تحت الاحتلال البريطاني الذي مهد لسلخ فلسطين عن محيطها العربي بقوة الاحتلال والسلاح، وإقامة ما صار يعرف بإسرائيل على أراضيها بعد أن أدمج وعد بلفور في مواد صك الانتداب. نشر الفاروقي قصائده التي كانت تحمل روح فكرته ودعوته، وكان يذيلها بتوقيع بدوي فلسطيني. في عام 1932 أصدر الشيخ الفاروقي في مدينة يافا جريدة يومية باسم الجامعة الإسلامية، ولكن حكومة الانتداب البريطاني ضاقت ذرعا بها فعطلتها. وبعد وقوع النكبة في عام 1948 هاجر الفاروقي مع أفراد أسرته إلى الأردن وأقام في مدينة الزرقاء، ثم انتقل مدة إلى أريحة. وفي عام 1949 أصدر في عمان جريدة الجامعة الإسلامية مرة أخرى، لكنها لم تواصل الإصدار وعطلت مرة أخرى. وفي شهر آب من عام 1911 كتب الفاروقي مقالا افتتاحيا مطولا في صحيفة المفيد البيروتية واسعة الانتشار، والتي كان يتولى تحريرها عبد الغني العريسي، وهو من السياسيين العرب البارزين. وقد جاء في مقال الفاروقي: إن فلسطين تكاد تكون قد وقعت في نطاق النفوذ الصهيوني بالفعل، وأن الصهيونية تشكل فلسطين حكومة داخل حكومة لها قوانينها ومحاكمها الخاصة وكحكمها الخاص ونظامها الدراسي. ونبه في مقاله من المخاطر المترتبة على الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، خاصة وأنها تأتي في ظروف صعبة يمر بها أهل البلاد، وقال في ذلك: إن المهاجرين اليهود مزودون بالمال والتعليم، وإن الفلسطينيين مهددون بالفقر والطرد. بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية ومجيء الانتداب البريطاني على فلسطين ومعه وعد بلفور، واصل الفاروقي نشاطه الوطني في مختلف المجالات الداعية إلى مواجهة الامتداد الصهيوني وإلى وحدة الجهود الوطنية والقومية. وكان لدعوات الفاروقي أثرها وصداها في صفوف الحركة الوطنية، ودليل ذلك أنه عندما دعا الشيخ الفاروقي إلى عقد مؤتمر وطني لتدارس حالة البلاد واتخاذ المواقف المناهضة للهجمة الاستعمارية، تم التقاط هذه الدعوة وتنفيذها بأسرع ما يكون، وكان ذلك على يد الحاج أمين الحسيني. وانعقد المؤتمر بالفعل في مدينة حيفا في عام 1920، وهذا ما يدل على ما كان يتمتع به الشيخ الفاروقي من مكانة وطنية وحسن مشورة وسداد في الرأي ومواكبة للمشهد الوطني الفلسطيني بكل تعقيداته، والذي تابعه الفاروقي بكامل تفاصيله. هكذا كانت سيرة هذا الرجل الكبير الذي خلف أثرا كبيرا إثر نشاطه السياسي وعمله الحزبي، إضافة إلى أعماله في الكتابة والتي للأسف الشديد تركت دون توثيق، إذ لم يصدر له في حياته أي عمل مطبوع ولم تتوفر أي معلومات عن مخطوطاته. في عام 1958 مرض مرضا شديدا وتوفي في مدينة أريحة، ودفن في بيت المقدس رحمه الله. وقد وصفه المؤرخ عجاج وهض عندما رثاه بالقول: كان شيخ التاجي وعاء العلم والفضل ومثال النضال والتضحية في سبيل عروبته وإسلاميته، وثروة الشيخ من هذا عند ربه واسعة، فقد لقي ربه عربيا مسلما مؤمنا مجاهدا، عهد فوفى بما عهد عليه، وللشيخ فضل على الأمة في جميع مراحل جهادها منذ العهد العثماني حتى اليوم. رحمه الله رحمة واسعة.

0: أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سرطان الاستيطان. اليوم في هذه الحلقة نسلط الضوء على واقع الاستيطان الموجود في مناطق الأهوار الفلسطينية التي تجتمع عليها أكثر من 39 مستوطنة إسرائيلية وعشرات البؤر الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا على أراضي المواطنين في مناطق الأهوار. هذا البناء الاستيطاني وهذه المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية زادت وفاقمت من معاناة المواطنين جراء اعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم. زادت من هذه الاعتداءات سواء كان الاعتداء بالضرب المبرح أو سرقة المواشي والاستيلاء على المعدات الزراعية. ابقوا معنا مشاهدين في هذه الحلقة لنرصد لكم اليوم واقع الاستيطان في مناطق الأغوار الفلسطينية ومعاناة المواطنين جراء زيادة اعتداءات المستوطنين. تشهد مناطق الأغوار الفلسطينية تصاعدا مستمرا في وتيرة الاستيطان، حيث تزايدت أعداد المستوطنات والبؤر الاستيطانية خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ في إطار سياسة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض والسيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين. وتعد الأغوار من أكثر المناطق استهدافا نظرا لأهميتها الزراعية والجغرافية، ما يهدد الوجود الفلسطيني فيها ويضيق على أهلها الذين يعتمدون على الأرض كمصدر رئيسي للحياة والعمل.
1: هجرت من شارع العوجة فترة قبل شهر ونص تقريبا، هجرنا سكننا في المنطقة هاي، رجعوا لحقون هان هجروني على الواد، زي ما تشوفين قعدت واد ومجر المي، قعدت فيش أرض أسكنها، فيش ما وقع قعدين نهائيا. هسا اليوم جونا مستوطنين هجمونا على البيوت مع العصي مع القنوات تاعتهم مع الخنجرهم، هجمونا دخلوا جوا البيوت، والله سطر كسرت مشكلة يعني. وفي الليل وما بننام بنظل لما أذن صلاة الصبح، صار طول الليل قاعدين لا شغل لا عمل، ونستنى لما الله سبحانه وتعالى يفرج علينا. يعني على الحد هاي حطينا في منطقة بيها منطقة سلطة ولحقونا فيها، كنا قبل سي بقول ممكن يقمونا. هس هاي السكن المواطنين في قرية العوجة، والله يا فيش بنا بينهم 20 متر للسكن، هاي زي ما استور الصورة على الواد قاعدنا في وادي مجر المي، واليوم جونا بالعصي خوف الأولاد، والأولاد نسون شرط يطلعون البيوت ونسهر طول الليل، شو بنسوي؟ وإحنا نطالب دكتور حسين حمايل محافظ ريح الغوار الطالب انه يأمنه موقع ما أرضي الأوقاف استئجار، يا عمي يأمنه موقع أمين لأولادنا وأطفالنا. طب الحج هذا اللي قاعد ضربوه قبل شهرين وهي والله مش قادر يمشي، يعني وضعنا سيء على الأخير. يعني الطالب يجي مع الجهة المعنية من قيادة السلطة انه ساعدنا في بعض أمور تأمنه موقع نعيش حياة كريمة احنا أولادنا فيه، يعني بهدلنا في الليل قاعدين طول الليل لا نشتغل لا نعتمل، غنماتنا في شيء قيلت في الحوش، الغنم والله ما بتاكل شعير ولا معي جبل شوال شعير، ما نملك شيء نهائيا، شو بنسوي؟ والارض هاي شايفينها هذا الصوره جبها كمان شويه ممنوع راس غنم يطلع عليها، منع بتاتا، يعني الغنم قايلوا قاعدين.
2: بلدتنا تضررت بسبب هجمات قطعان المستوطنين المستمره، المستوطنين يتم لم يسلم منه الحجر ولا البشر، حتى قاموا بسرقه المواشي وترحيل في منطقة بلدة العوجة منطقة شلال العوجة، تم ترحيل أكثر من 80 عائلة، وهؤلاء العائلات إشي يعني نزع على بلدة العوجة، وين في أهل وين في مناطق ثانية تحميهم أكثر أمانا، فهم كانوا القلعة لنبعة العوجة، تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين حرمان أهل العوجة من مصدر الشريان الأساسي لمياه العوجة، هي النبعة. النبعة هي تمد القطاع الزراعي، تمد المواشي، تمد بلدة العوجة بالمياه العذبة، متنزه لكل أهل فلسطين. العائلات اللي تم ترحيلها وتهجيرها كانوا ساكنين بلدة العوجة منذ 80-70 سنة، يعني مش بدو رحل فقط، هم سكان أصليين للمنطقة وتم ترحيلهم. لم تنتهي لهذا الحد، بل تم الاعتداء على قرية العوجة، وصلت فيهم إنهم يجوا على السكان بلدة العوجة وهم نائمين بأمان الله في سرقة معدات زراعية من تراكتور من محراث من تنك مياه من ترويع السكان من رمي القدرات في المياه في الأبار الارتوازية ترعيب وتخويف الأطفال أثناء عودتهم من المدارس إلى بيوتهم مهاجمة المركبات السيارات العائدة من مدينة رام الله عن طريق المعرجات. لم يعد هناك أمان في المنطقة ولا المواطن الفلسطيني لم يعد يجه أو يتوجه إلى منطقة أبعد من حدود قريته بسبب قلة وجود الأمان.
3: احنا والله نيانا ساكنين في منطقة ألف شاكف، وهذه المنطقة يعني احنا في تعرضنا من ناحية المستوطنين شبه يومي شاكف، وفي الليل في النهار أول إشي يعني بعد شلال العوجة إحنا مستهدفين، يعني محاولة سرقات في الليل، محاولة حرق، مضايقة كل السكان. هذه سك منطقة ألف، يعني إحنا كنا نحكي عن سي، فاليوم مناطق ألف صارت تعاني نفس الناس اللي كانوا يعانوا على الشلال في المعرجات وفي كل باقي المناطق وفي كل أنحاء فلسطين، شايف كيف؟ فإحنيان أكثر من مجمع، فمجمع عرب السد هون شايف كيف، وضم مثلا عدة عائلات، يعني ما بدي أحكي لك أكثر من جزء 4 عائلات 5 عائلات في متواجدين في مناطق ألف، ويتعرضوا يومي إلى يعني يفوتوا على البيوت، يفوتوا على حشان الغنم، يفوتوا يعني يروعوا الأطفال. فهذه معاناة مش عارفين يعني بالضبط إحنا يعني وين رايح فينا الدنيا بعد اللي نشوفه يوم يوم. وحابين إن يعني من كل أحرار العالم ومن كل أحرار المسلمين ومن كل أحرار إنهم يعني ناشد كل الناس اللي يشوفونا إنهم يساعدونا، يوقفوا معنا، يشوفونا حل لهذه المشكلة.
4: ولا تقتصر معاناة المواطنين في الأغوار على التوسع الاستيطاني فحسب، بل تتفاقم معاناتهم بفعل الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحق الأهالي وممتلكاتهم، من اعتداء على المزارعين والرعاة وتخريب المزروعات ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم أو إلى مصادر المياه، إلى جانب ممارسات الترهيب التي تهدف إلى إجبار السكان على الرحيل القصري.
5: اليوم مجلس المستعمرات الإسرائيلية هو اللي عم بيمارس أعمال المصادرة، الهدم، مصادرة الأراضي، وكمان تخويف وضرب والاعتداء على السكان الفلسطينيين. فما يجري في منطقة العوجة وجميع مناطق الأغوار من تجريف للأراضي الفلسطينيين، واللي هي بالأساس أراضي مملوكة تعود ملكيتها جزء منها للأوقاف الفلسطينية والجزء الأكبر يعود إلى أفراد وعائلات فلسطينيين، عم بتجرفوا بهذه الأراضي من أجل مصادرتها، يعني راح تكون إما للقطاع الزراعي أو لبناء بار استيطانية جديدة أو توسع استعماري، قد يكون مشاريع أخرى، مصانع أو بيوت تعبئة.
1: هذا التجمع تجمع ودب الحيات غربي العوجة 7 عائلات، إحنا 3 عائلات، أنا ولدت طلعنا من شلال العوجة، والعائلات الأربعة طلعوا من الطيبة، طيبة رام الله كمان تهجروا، وجينا قعدنا في المنطقة بعد يمكن كيلو هون، لحقونا المستوطنين وهجرونا، ضربوا الحج كسروه، خذوا على المستشفى، وضربوا الولاد هجروهم، نزلنا ثاني مرة هون، هاي ثالث مرة لحقونا في الواد، يعني آخر شيء شردنا في الواد، قعدنا في مسيل ومي، هاي الصورة بتجيب وتشهد، وجرفنا وتبهدلنا وخسرنا، ولحقونا اليوم هان. طب شو بدكم يا عمي؟ طلعتونا من الأراضي، وطلعتونا من شلال العوجة، وطلعتونا من آخر الدنيا، بيجوا حواشين المستوطنين من أثيوبيا بصرنا يجوا يتخمعوا، أولاد بقول أرضنا هذا، وإحنا صاحبين الأرض، إحنا صاحبين الأرض، بهدلنا، بيعنا غنماتنا، غنمنا راحت، اللي خذوه خذوه، واللي بيعونا إياه، ما نقدرش نعيش، أنا كان عندي

0: عندي 150 راس غنم، كنت اطعم واطعم واقيل، اطعم ابيع واطعم ابيع اطعم، ما صبت عندي 20 راس.
1: واضح يعني كل يوم في احنا في معنا اوامر مصادره حتى في الاراضي اللي واقفين فيها. بعدين بطلت تفرق عندهم يعني الف وباء وسي، هاي يعني اعتبروها شيء يعني خلص في الماضي. فعشان هيك هم حتى في الف اجوا يعني وهددوا اصحاب الابار انهم يتم اغلاق ابارهم اللي كانت محفوره من ايام الاردن، يعني معها تراخيص ومعها كذا، الا انه بقوم بعمليات ابتزاز لهم، بيقولوا اذا منعنا المي عن المزارع الفلسطيني معناها قدرنا انه نقتل الشجر، معناها قدرنا انه نهجره من ارضه. يعني بيستخدموا كل الاساليب اللي في النهايه بتهدف لعمليات تهجير السكان من هاي الارض. لكن الحمد لله يعني احنا بنعتز انه الفلسطيني صامت في ارضه، ولا يمكن شعبنا يعني ايش ما يعاني ايش ما يعاني في النهايه راح يتحدى كل هاي السياسات الهمجيه. ويعني احنا عندنا حلم وامل انه دولتنا قادمه حتى لو الظروف صعبه والحياه صعبه، الا انه شعبنا عنده امل كبير بانه هاي الارض رايح تعود لاصحابها، رغم انه كل يوم في مضايقات وفي سياسة موجهة لضرب هذا القطاع، إلا أنه مزارعنا صامد يعني بكل الطرق بحاول يوفر المي، بكل الطرق بحاول يزيد في إنتاجية الشجرة، بكل الطرق والعمليات بقوم من أجل أنه تكون أو على الأقل نحافظ على جودة هذا التمر. عشان هيك حتى أبنائنا اللي بيجونا من مناطق ثانية عاطلين عن العمل بسبب سياسة الاحتلال وعدم توفيرهم فرص العمل، إحنا إن شاء الله بنحاول دائما أنه نبحث عن طرق للتعاون مع إخواننا العمال حتى في النهاية هاي كعكة كلنا بدنا نعيش منها. المعاناة كبيرة، المعاناة كبيرة بشكل يومي، بنلمس قديش في عيون المزارعين والعمال في هناك هجمة، هجمة شرسة، إلا أنه يعني الحمد لله المعنويات لسه يعني بالصمود والبقاء والعمل، وجودنا وعملنا والمحافظة على أشجار النخيل وعلى إنتاجنا ومواصفاته، هي أنا باعتقادي هذا سلاح قوي يعني بإيدنا كفلسطينيين حتى في النهاية نواجه هاي السياسة. ومش راح تدوم، يعني كديش كان في احتلالات في العالم في النهاية الاحتلال إلى الزوال يعني. وعشان هيك المهم نصمد ما نترك أرضنا، ويعني نقدم كل إمكانياتنا حتى في النهاية يظل يعني معنوياتنا قوية، وأيضا نبقى في أرضنا بكل طرق حتى في النهاية نحقق يعني حلمنا إن شاء الله في المستقبل.
2: مع الأسف الشديد يعني إحنا مش عارف إلا الأقوال إيش بدي أحكي لك إياها، مع المأساة اللي إحنا بنعيشها يوم هذا الوضع المأساوي جدا. إحنا من المستوطنين يعني إحنا عارفين لا إحنا هون ولا إحنا هون ولا إحنا هون، يعني الضرر والأضرار والهدم يعني بدون أي سابق أي إنذار كمان بنفس الوقت. للعلم إنه إحنا عندنا محامية متواجدين هون 24 ساعة، محاميتنا موجودين هذا هون عندنا في المنطقة كلها بشكل عام. يعني احنا بحدود هون بحدود 400-450 دونم، هدول هم اللي بنازعوا علينا عليهم انه احنا نستسلم بسهوله هاي، واحنا مع الاسف الشديد مش رايحين نستسلم لو على رقابنا كمان بنفس الوقت ولا على روحنا كمان. هذا الكلام يعني احنا مالنا، ما احنا المال معادة للروح بنفس الوقت يعني كمان من هذا الوضع. فمع الاسف احنا اكثر من هيك الواحد ايش بده يحكي يعني، حتى كمان سلطتنا الله يكون لها معين كمان، احنا ما هي لا قادرة هي لا هون ولا هون كمان يعني بنفس الوقت. يعني احنا مع الاسف الشديد يعني بعدين بنفس الوقت حتى الجانب الإسرائيلي كمان قدمنا بلاغات طبعا اليوم ومبارح كل شيء عن طريق الارتباط، قدموا إجر ارتباط إجر الجيش الإسرائيلي مبارح بالليل كمان إجا على المنطقة هان. واحد تاني إشي قدمنا في الشرطة مع اللي قدمين في العزرية طبعا الكلام هذا، قدمنا الإفادات إيش اللي صار عنا، وثقنا لهم بصور وبنفس الوقت هم عارفين الموضوع، عارفين مين البنزل عنا حتى كمان يعني هم عارفين اسمه أكتر من إحنا، يعني إحنا ما بنعرفش مين هم.
3: يعني هي مجموعة مستوطنين تقوم بالاعتداء على منازل المواطنين وعلى المواطنين الموجودين في هذا المكان، الهدف واضح وهو ترحيل المواطنين عن أراضيهم.
2: نعم هذا صحيح، نعم هي مجموعة، هم عارفين من المجموعة هاي، المجموعة هي مستوطن على المستوطن هي فوق هاي، هم 24 ساعة هم مراقبيننا يعني هم واحنا واقفين لقيت هم حاطين مدربين بتفرجوا علينا شو بنسوي شو بنعمل كل تحركاتنا احنا هان بنفس الوقت. يعني احنا هون نجي يومين ثلاث ايام اربع ايام في الاسبوع نازلين طالعين، لا احنا هون ولا احنا هون، احنا هون النفس اللي احنا بنتنفسه هون، هذا روحنا بنفس الوقت. يعني انا بده الارض ما هي معادي للروح، انا بده استغنى عن الروح.
4: ان قطاع المستوطنين نزلوا معهم اليات عسكريه جرافات وحمايه جيش الاحتلال وكانوا يهدموا في البيوت في الأسوار، فوجيت هان لقيت الدمار الموجود عندي هان، فهو شيء مش جديد علينا يعني، احنا عارفين هذا الاشي يعني، واحنا زينا زي بك الشعب الفلسطيني، ومهما يحاولوا احنا في النهايه مش طالعين يعني، هم بهدم رايحين نبني ما فيش مجال. فانا بطلب بالحمايه لهي المنطقه وحمايتنا، لان احنا هنا معرضين للخطر.
3: كل يوم هناك اعتداءات من قبل المستوطنين على هذه المنطقة. اليوم عشرات المنازل تضررت وتقريبا جميع المنازل الموجودة في القرية تضررت. حكينا عن حجم الضرر اللي تعرضت له أنت في منزلك.
4: أنا منزلي كما هو واضح في الصورة هدموا السور الخارجي وردموا بركة السباحة، وكما هو واضح في الصورة واضح عندك، فأصبح البيت مكشوف. هسا أنا ما بقدر أرجع أبني يعني، حتى لو بدي أرجع أنا أصلح الموجود ما بقدر أحمي حالي وأرجع أبني إلا بقرار محكمة. مع العلم أن أنا توجهت للمحكمة قبل عامين وحكولي أنك لازم تقدم للترخيص، ورحت فتحت ملف فحصاء ودفعت 15,000 شيكل. يعني أنا هذا البيت قانوني، يعتبر قانوني لأني أنا فاتح ملف رخصة في بيت إيل. فأنا بطلب بس يعني أكثر إشي بطلبه أنا بس الحماية، أو أني أقدر أسكر بيتي وأني أقدر أقعد في بيتي في أمان. بس الشرطة الإسرائيلية مش راح تخدمني في إشي. طبعا قطاع المستوطنين كانوا بحماية الجيش، فأنا بدي على أي أساس بدي ألجأ لهم؟ هم كانوا بحمايتهم. وأجد سؤال إسرائيلي مبيرح يصور، فأنا سألت سؤال حكيت له يعني أنت من الصبح مش شايف البصير من الساعة 7 الصبح للتسعة في الليل مش شايفين البصير؟ فحكى لي لا احنا ما حدا خبرنا. طبعا اكيد ما حدش راح يقدر يخبرك، لان كنتوا حاطين محسوم تحت ومنعين الاهالي تطلع هان، ما حدا قدر يصور، ما حدا قدر يعترض عليهم، ما حدا قدر يعمل اشي.
2: الضرر كبير كبير كبير، الضرر اول اشي غير ماديا، معنويا كمان دير بالك يعني، الماده من شقي والمعنوي يعني. انا هذا الضمار يعني طبعا احنا دم قلبنا هذا حاط في هذا الوضع، مش بس انا وكجيراني يعني، كل الجيران او كل الحاره كمان، حتى لا خلوا لا ارض ولا جدار ولا بلاشر ولا حجر ولا ايه، حتى الشجر نفس الشيء ما خلصش منهم يعني، اكثر من شيء ما خلص يعني. عند جاره تحت عند ابو العبد نفس الشيء، جرفوا كل النخل كمان يعني، مش قول والله انه وقفت على هي عمليه ترحيل، عمليه ترحيل بالعقل يعني، ان قلت اه ان قلت لا احنا بنرحلكم، ان قلت اه ان قلت لا.
3: يعني هي وسيله للضغط على المواطنين لاجبارهم على الرحيل.
2: هي اجبار نعم على الرحيل بالعقل يعني، كيف بالعقل؟ لان طب يعني ايش يعني يجي يهد لي خصوب؟ انه قانون
5: سياسة الاحتلال في عمليات الضم المتابع للأحداث التي تجري في الأغوار بدءا من مدينة أريحة وصولا إلى منطقة كردلة وبردلة في الأغوار الشمالية، نلاحظ بأنه من فترة الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات ضم وتوسيع لهذه المستوطنات المتواجدة في منطقة الأغوار. وأيضا يعني نلاحظ بأن هناك عمليات الهدم الأخيرة، كان في هناك تسارع لعمليات الهدم والتجريف وترحيل البدو في هذه المناطق، وهذا ملاحظ بشكل واضح.
6: من عام 2016 لليوم الاحتلال نفذ 54 عملية هدم لمنازل في هذا التجمع، وتم إعادة بناء جميع ما هدمه الاحتلال، وهذه إرادة الحياة عند أبناء هذا التجمع. مدرسة التجمع الوحيدة تم هدمها خلال عامي 2017-2018 خمس مرات متتالية. أطفالنا تلقوا تعليمهم في العراء، تلقوا تعليمهم في الخيام، تلقوا تعليمهم في مركز المجتمع. المدرسة الوحيدة في العالم التي توجد على قسمين، قسم هنا وقسم بعد 150 متر، وهذه مأساة على الهيئة التدريسية وعلى الطلبة أنفسهم، لا توجد بيئة مريحة لهذا. تم مصادرة الخلايا الشمسية، تم مصادرة خزانات المياه، منعنا من تأهيل الطريق الواصل إلى هذا التجمع. الاحتلال يسعى جاهدا بكل ما أوتي من قوة لهدم المواطن الفلسطيني.
7: حكومة الاحتلال مستمرة بأطماعها باحتلال الأراضي الفلسطينية، وبالتالي حكومة نتنياهو الحكومة العنصرية الحالية الموجودة كثفت من هذه الإجراءات ضد الفلسطينيين والمزارعين الفلسطينيين في أرضهم في مناطق الأغوار. نحن زي ما بنشاهد اليوم، زي ما بنشوف اليوم، محاولة منا إيقاف ومنع المستوطنين من الامتداد من هذه الأراضي الفلسطينية، وبالتالي من حقنا، لأنه من حقنا كفلسطينيين استخدامها وزراعتها، اللي إحنا الاحتلال بس على منعنا من التواجد فيها.
8: المستوطنين يعملون ليل نهار بالاستيلاء على كل متر للفلسطينيين في هذه المنطقة. هذه أراضي فلسطينية مؤجرة لمالكين فلسطينيين، مؤجرة لمدة 35 عام. الآن الجيش والشرطة والمستوطنين ومجلس المستوطنات معا يعملون من أجل إبعاد المستأجرين ووزارة الأوقاف عن هذه الأرض، وتسهيل مهمات المستوطنين من أجل السيطرة عليها وإخلاؤها من الفلسطينيين. لتحويلها إلى بيئة خصبة للاستيطان الزراعي في هذه المنطقة.
3: هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تغلغلت كالسرطان في حياة المواطنين، فقامت من ظروفهم الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، خاصة في التجمعات البدوية والزراعية.
9: احنا هنا تقريبا 25 سنة ساكنين في الأرض هاي، ونهدينا، وهذا العمل غير قانوني اللي بيسووا فيه المستوطنين، لأن هذا يعني ما أعطونا أي ورق أخلاء أو أي إشي، يعني من خطرهم بيجوا بحطوا السياج وبيرحلوا وبرعبوا للأطفال عندنا، يعني الوضع صعب كثير.
10: عند فصائل تحت ماشيين معاه لحديت وشيكوا علينا، احنا هان برضو احنا فصائل وسطى شيكوا علينا، وهي شفتوا بعينيكوا كل لياته، وآخر بعد ما خلصوا الاستشياك بقول لك ارحل معاك اسبوع، لازم ترحل، ما ترحل بسكر عليك الباب وخليك تظل جوا، لازم ترحل، لازم ترحل، ممنوع تسكن هان خلاص، يعني شيكنا هذه المنطقة إن ممنوع تظل فيها، بدك تطلع. طب احنا بدنا نطلع، وين نروح؟
11: الاعتداءات زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، خاصة بعد خروج عائلتين من التجمع لظروف خاصة يعني قاسية جدا أجبرتهم على الخروج من هذا التجمع. زادت وتيرة الاعتداءات، أصبحوا يعني تجول في التجمع في الليل وفي النهار، إزعاج مستمر وتجول باستمرار، غير المضايقات الثانية أنه صاروا يجوا إذا بلاقوا محل أو أي باب البيت جنب البيت، كرسي حجر جنب البيت بقعدوا وكأنه الموقع له، وللأسف في إعلام أنه حتى بث أنه تم الاستيلاء على مساكن وتم هذا بيثير ضجة في المجتمع وفي التجمع، ويعني الأوضاع للأسف قاعدة بتزيد سوء.
12: كل إشي راح، ما ظل إشي إنه زي ما تقول أمان، المراعينا راحت، الأمان راح، يعني والشغل مية قطع، المية عنا وقطع كل إشي عنا، المية راحت والمراعي راحت والأمان راح، والله ما نعرف ننام الليل، هن كل ليلة طول الليل وإحنا سهرانين، يعني أنت شايفة في الليل كل ليلة يروح يجي، أول مرة عجي عندي هون كل يوم يجي، وهي يسرق وياخذ، هي في النجار رحل علشان يدور معيشته، يعني مش رحل على من أيوة، ومن المستوطنين برضو كمان يضايقوا عليه كل يوم أنهم مروحين عليه، ويا عاود قالوا شو أنا بدي أنظر لناظر الدار وناظرهم أنا وكمان أولادي.
3: وفي ظل هذا الواقع تتزايد المخاوف من تسارع وتيرة الاستيطان في الأغوار، مع استمرار إقامة البؤر الاستيطانية وتوسيع القائم منها، ويبقى المواطن في الأغوار متمسكا بأرضه رغم كل التحديات، مواصلا صموده في مواجهة محاولات التهجير والسيطرة التي تستهدف وجوده ومستقبله. وفي النهاية مشاهدينا، يبقى التمسك في الأرض وبالهوية الفلسطينية على الرغم من كل الاعتداءات التي يواجهها المواطنين عنوان للصمود والتحدي، ورسالة لكل مواطن في مناطق الأغوار الفلسطينية، الأغوار التي اليوم ينهشها الاستيطان وتنهشها المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية، ما زاد من معاناة المواطنين. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

طابت أوقاتكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من سردية القدس. في القدس قد يحمل طفل حقيبته المدرسية كل صباح، لكنه يحمل معها أيضا معركة للحفاظ على هويته وحقه في تعليم يعكس تاريخه وانتماءه. ففي القدس لا تبدأ معركة الهوية عند حدود الأرض

0: فقط ولا تتوقف عند المنازل أو الشوارع، بل تمتد إلى المدرسة والكتاب والصف الدراسي، حيث تتشكل ذاكرة الأجيال ووعيها وانتمائها. فالتعليم بالنسبة للمقدسيين ليس مجرد حق أكاديمي، بل هو وسيلة للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، وجسر يربط الأبناء بتاريخ مدينتهم وإرثها الحضاري. لكن قطاع التعليم في القدس يواجه تحديات متزايدة تمس المناهج والبيئة التعليمية والمؤسسات التربوية في ظل محاولات التأثير في طبيعة التعليم ودوره في تشكيل وعي الأجيال. وفي حلقتنا اليوم نقترب من هذا الملف لنسأل: كيف أصبح التعليم أحد ميادين الصراع على هوية القدس؟ وما الذي يعنيه استهداف المدرسة بالنسبة لمستقبل المدينة وأبنائها؟ قبل أن نفتح ملفات الحوار، دعونا نتابع معا هذا التقرير الذي يرصد واقع التعليم في القدس وأبرز التحديات التي تواجه الطلبة والمؤسسات التعليمية في المدينة المقدسة.
1: لم تعد معركة القدس تقف عند حدود الأرض والمقدسات فحسب، بل امتدت إلى المدرسة والكتاب والمنهاج.
2: أولادنا وبناتنا هم عبارة عن ضحية حاليا. المجتمع المقدسي بمر بأصعب مراحل النضال الداخلي، بحيث أنه الأب والأم في يوم أولادهم بدهم يختار أي منهاج، في بيجي بقول لك والله المنهاج الأسهل الأقرب للنجاح الأقرب لأنه يدخل الجامعة، ولكن هو لا غير ذلك. هو المنهاج اللي يودي ابني أنه ممنوع يفكر، ممنوع يساوي، ممنوع يعمل، ممنوع أنه يتقدم للأمام خطوة واحدة. ليش؟ أنا بدي أرسم لك سياستك وخطتك وأسلوب التفكير الحياة أنت المستقبل اللي تفكر فيه. هذا أول حرب داخلية بيننا وبين الإسرائيليين، أو بين المنهاج الإسرائيلي. المنهاج الإسرائيلي وضع لتهويد القضية داخل عقول الأولاد، وإحنا بنعرف إنه الأطفال والولاد والبنات هم اللبنة الأساسية لتكوين أي مجتمع وتكوين أي قيادة مستقبلية. فيوم أتمنى ابني ولا بنتي يبلش يتعلم عن ثيودور هرتسل، ولا يتعلم عن قضية التهجير اللي صارت لهم من مصر لهون، أو قضية أخرى طبعا كلها قضايا مكذوبة. القضية الأهم قضية المسجد الأقصى غيبت، احتلني فكريا. إحنا كعائلات فلسطينية مقدسية، وإحنا كآباء مقدسيين، إحنا كأولياء أمور مقدسيين، إحنا كمدراء مقدسيين وأساتذة مقدسيين، بنحارب وبنصارع القضية هاي. إحنا من هون بنقول الحرب حرب صراع عقائدي، إحنا بنحكي حرب لو الوجود. ابتكروا شيء غريب، هي الشرطة المدنية بتدخل على المدارس اللي بتغير الفكر الموجود. يكون عندنا انتفاضة فكرية، انتفاضة تقول لا، انتفاضة لأنه ابني وبنتي في المستقبل لن يعي مستقبل من مرة، لن يفكر. يعني حاليا أبواب الأقصى بدي أسألها لأي طفل موجود في الشارع ما بيعرفها، بس ولكن ممكن أسأله أنا الكنيسة كم عضو فيه؟ أكيد راح يقول لي. لو بدي أجي أقول له أنا شو اسم الرسول الرباعي؟ أكيد راح يعرف، بس مش راح يعرف، ولكن راح يحكي لي عن ثيودور هرتسل وعن بطولاته. لو جيت أحكيت له أنا هلأ حاليا شو القوانين اللي هي حاليا القوانين الفلسطينية، أو قديش المجلس التشريعي الفلسطيني عدد أعضائه ولا إيش ينتمي وكيف يقسم حزبيا، لا بيقدر يقول لي اللي كود وشاس، ولا بيقدر يعرفها أكثر. هلأ راح نقول إنها الأخبار ومش الأخبار، لا بس ولكن هذا التعميق اللي فيها حرب انتخابات البلديات اللي هي بتخلي مدارسنا مراكز اقتراع، وبتخلي طلابنا هم عبارة عن يكونوا مراقبين على الاقتراع. هذا كلياته اسمه حرب فكري، حرب توعوي، حرب للوجود. أنا أتمنى من الجميع يكون عندنا صحوة عقلية وصحوة فكرية. الصحوة العقلية والصحوة الفكرية راح تاخذنا لأبعد من ذلك، وراح تفتح علينا آفاق إحنا الاحتلال خايف نفكر فيها.
3: حقيقة أنه التعليم في منطقة القدس الآن يواجه تحديات كبيرة جدا في هذا الواقع، في ظل محاولات السيطرة التامة على المناهج الفلسطينية والسيطرة أيضا على المدارس.

0: أيضا نفسها بمختلف مسمياتها، إن كانت مدارس خاصة وإن كانت تتبع للأوقاف الإسلامية أو حتى المدارس التي كانت تتبع لوكالة الغوث التي تم إغلاقها سابقا. هذا الأمر هي مخطط ممنهج صار من سنوات يحاول أن يقوم بعملية أسرة التعليم. هذه الخطة سوف تعمل على تغيير المفاهيم والمناهج بفرض المنهاج الإسرائيلي البيوت في جميع المدارس القدس، حيث بدأ عملية التسجيل من السنة القادمة في من الصف الأول أن يكون في كل المدارس هو فقط بيوت إسرائيلي، وحتى الصف السابع والصف العاشر. هذا سيساهم عمليا في هذا الأمر بأنه بعد سنتين لن يكون هناك نظام توجيهي في منطقة القدس فقط بيوت إسرائيلي، وهذا أمر خطير جدا. هذا أمر سوف يحرم طلابنا الفلسطينيين المقدسيين من عملية ممارسة حقهم في التعليم الذي هو مناسب لهم، الذي يخدمهم في حياتهم العلمية والعملية في هذه البلاد وخارج البلاد. أيضا في هذا الأمر الانتماء للجامعات الفلسطينية والعربية والعالمية أيضا سيساهم في عملية عاقلة هذه الأمر، ولا يضع أمامهم خيار آخر غير الجامعات أو المعاهد الإسرائيلية. هذا الحق مكفول بالمواثيق الدولية، مكفول باليونسكو، مكفول بكل المعاهدات التي تم إبرامها سابقا، والآن يعملون على إلغاء هذا الأمر. يجب رفع الصوت من أجل مصلحة أبنائنا، من أجل الحفاظ على الفكر والثقافة والوعي والهوية الفلسطينية في منطقة القدس من قبل الأهالي، أيضا أن يكون لهم كلمة في حرية اختيار المناهج. عشنا سنوات طويلة في التعليم، كنا نتعلم بأريحية، نتعلم بحرية، نتعلم بما نريد، واليوم نحن نتعلم ما بالتلقين، نتعلم ما يفرض علينا، نتعلم ما يوجد في الكتب التي تم تحريفها واستبدالها من أجل فرض ما فيها علينا وعلى ثقافتنا وعلى هويتنا. الحرية الفكرية للكتاب الفلسطيني يجب أن تسترجع وأن لا تستباح وأن لا يتم حذف كل هذه المواد من أجل الطمس والهوية والسيطرة على العقول وتغيير المفاهيم والمسميات في منطقة القدس. أولادنا خط أحمر، يجب أن نعمل جاهدين على أن نضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع.
1: فمع تصاعد محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على حساب المنهاج الفلسطيني، يجد الطالب المقدسي وأسرته أنفسهم أمام تحديات متزايدة: تمس حقهم في تعليم يجسد هويتهم ويحفظ تاريخهم وانتماءهم.
2: أهلا بكم مجددا. هذا ما رصده التقرير من واقع التعليم في القدس وما يواجهه من تحديات تمس المدرسة والطالب والهوية الوطنية. وللحديث أكثر عن أبعاد هذا الملف، يسرنا أن نرحب بضيفتنا اليوم الروائية والمستشارة التربوية الأستاذة ديمة السمان. أهلا بك أستاذة ديمة.
3: أهلا وسهلا.
2: شكرا
3: بك
2: على تخصيص هذا الوقت لمناقشة قضية مهمة من القضايا التي تهم الشارع المقدسي.
3: أهلا وسهلا.
2: يعني في البداية أستاذة ديمة، لو نعطي المشاهد الكريم نبذة عن التعليم في القدس. نحن نعلم بأن هناك مرجعيات مختلفة وهناك مناهج مختلفة في مدينة القدس، فكيف تصفين مرجعيات التربية والتعليم والمدارس في مدينة القدس؟
3: يعني بداية، قبل أن أتحدث عن ملف التعليم في القدس، يجب أن نشير إلى قضية في غاية الأهمية. يعني قطاع التعليم في جميع أنحاء العالم هو قطاع خدماتي،
2: نعم.
3: إلا في القدس لا يقتصر على أنه قطاع خدماتي، هو ساحة صراع على الهوية، على التاريخ، على الوعي، على الرواية، وبالتالي من هنا نبدأ.
2: نعم.
3: من هنا نبدأ. لذلك قطاع التعليم يقع على أعلى سلم أولويات الاستهداف الإسرائيلي.
2: صحيح.
3: ويعمل على التهويد والأسرلة للتعليم.
2: نعم.
3: طبعا التهويد يختلف عن الأسرلة، هناك
2: صحيح.
3: خلط بين التهويد والأسرلة. التهويد للمكان، تهويد للمناهج، الأسرلة للإنسان حتى يقتنع بأنه هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يتم تحريفها من خلال الرواية التاريخية المزورة.

0: التي يحاول الاحتلال أن يقنعها للإنسان. فإذا المدرسة أساسا هي المصنع اللي بيصنع الإنسان المقدسي، ومن يصنع الإنسان هو يصنع المستقبل. لذلك هناك محاربة للمدرسة، هناك محاربة للتعليم.
1: صحيح.
0: كما تفضلت، يعني هناك جهات إشراف مختلفة للتعليم في القدس، وهنا مشكلة كبيرة، لأنه بالعادة هناك يعني مثلا في الضفة أو في أي مكان آخر هناك فلسفة معينة، هناك تخطيط، مخططات أو خطة خطة للتعليم. لكن عندما يتواجد أكثر من جهات إشراف فهناك يصبح هناك تناقض.
1: صحيح.
0: وخاصة إذا كان بيد الاحتلال الذي دائما يسعى بكل ما لديه من قوة أنه يزور التاريخ، بأنه يمحو الذاكرة الفلسطينية، يعني يؤثر على الوعي الفلسطيني. وهذا طبعا مش جديد، يعني منذ عام 67، منذ احتلال القدس أو ضم القدس، كان هناك محاولات جادة لهذا الموضوع، إلا أنه المقدسيين بكل فئاتهم، أفراد ومؤسسات واتحادات يعني الجميع مؤسسات مجتمع مدني، الجميع أصر على رفض أسرلة المناهج وتهويدها. لذلك كان هناك إضرابات، ولكن طبعا الاحتلال لا ييأس، هدفه واحد، يستعمل أساليب متعددة، في كل عام يخرج لنا بأسلوب مختلف عن الآخر من أجل الوصول إلى هدفه، وهو نفسه طويل.
1: يعني أستاذة ديما، نحن نعلم بأن هناك مدارس تابعة للأوقاف الإسلامية في القدس، وهناك مدارس تابعة للأونروا التي تم إغلاقها للأسف الشديد.
0: نعم.
1: ومدارس تدرس منهاج إسرائيلي بحت، أو ما تسمى بمدارس البلدية، ومدارس خاصة اللي هي الأغلبية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه المدارس، وما هي المدارس التي يوجد عليها الضغط من أجل ابتزاز هذه المدارس لتطبيق المنهاج الإسرائيلي؟
0: لا شك أنه التحدي كبير في في في القدس بالنسبة للتعليم في جميع جهات الإشراف، لكن علينا أن نركز على مدارس الأوقاف الإسلامية التي هي سعت منذ البداية إلى حماية المناهج. وللأسف الشديد هي مستهدفة بشكل كبير جدا، بشكل مباشر وغير مباشر. لكن المدارس يعني والمدارس الخاصة الوطنية، المدارس الأهلية أيضا مستهدفة، لأنه هي التي وقفت جنبا إلى جنب في عام 67 عام ضم القدس إلى جانب مدارس الأوقاف. في ذاك الوقت تم طبعا بعد ما تم فرض المناهج الإسرائيلية، تم سحب يعني أولياء الأمور سحبوا أولادهم الطلاب من المدارس، وتم استيعابهم في مدارس الأوقاف الإسلامية التي عملت على حماية المناهج، بالإضافة طبعا وحدها ما كان ممكن إنها تستوعب كل الطلبة، تم تعاونها مع المدارس الأهلية الوطنية التي دعمت المنهاج الأردني كان في ذاك الوقت. نعم. قبل طبعا بالألفين
1: مدارس حسني الأشهب كانت تسمى،
0: كانت تسمى مدارس الحسني الأشهب لأنه هو كان قائد. نعم. لكن طبعا مع شخصيات أخرى.
1: صحيح.
0: لا نريد أن نظلم شخصيات أخرى. دعمت المنهاج الفلسطيني أو الأردني بذاك الوقت الوطني.
1: نعم.
0: واستمر هذا الوضع حتى عام 87.
1: نعم.
0: يعني هناك مراحل، عام الانتفاضة طبعا كان في قبل كان في ضغط كبير على المستوى الإداري، على المعلمين، مراقبة المناهج، لكن كان في يعني محاولات جادة لكن لم تنجح 100%، لأنه اضطرت إسرائيل إلى إعادة المنهاج الأردني في ذاك الوقت. في عام 87 جاءت الانتفاضة الأولى، أكدت الانتفاضة الأولى على أن المدرسة هي مركز المقاومة.
1: صحيح.
0: وبالتالي صار تشديد أكثر، صار تشديد على المعلمين، تشديد على الطلبة، تشديد على المدارس، على إدارة المدارس. سحب هذا حتى قدوم السلطة عام 93-94. هذا العام أصبحت الأمور مختلفة، أصبح هناك غموض في تعاملها، لكن منعت السلطة الوطنية طبعا من دخول أو الحضور أو التواجد في القدس كونه

0: القدس كانت هي بقيت للمراحل المتقدمة في اتفاقية أوسلو. لكن بعدها بدأت الأمور في صعوبة أكبر وبدأ التجديد أكثر، لكن بنعومة، يعني بدأت تعمل على أسلوب العصا والجزرة.
1: نعم.
0: يعني تحاول إنها تسيطر على المدارس من خلال التمويل.
1: نعم.
0: تمويل المدارس الخاصة،
1: تراخيص،
0: التراخيص. يعني طبعا كان هناك تشديد كبير على تراخيص المدارس، على بناء المدارس. لا،
1: نعم.
0: لي في القدس لا يوجد مدارس، بنايات مدارس قليلة جدا.
1: صحيح.
0: معظمها هي بنايات سكنية
1: مستأجرة
0: سكنية. نعم. مستأجرة، وبالتالي لا يوجد بيئة مدرسية صديقة للطفل.
1: صحيح.
0: وهذا يؤثر على
1: كما هي
0: على
1: المدارس
0: الطفل.
1: في الجانب الآخر التي تدرس المنهاج الإسرائيلي أو التي تتبع لبلدية
0: 100%. حتى بالنسبة للتمويل، بالنسبة.
1: نعم.
0: للموازنة اللي بتقدمها.
1: نعم. رواتب
0: هي
1: المدرسين
0: أضعاف. بالنسبة لرواتب المعلمين هاي قصة مختلفة تماما.
1: نعم.
0: وليس لها يعني صعب المقارنة أصلا بالنسبة لرواتب المعلمين. يعني أنا أظن أنه مدارس الأوقاف الإسلامية علينا أن نحميها، إذا أردنا أن نحمي المناهج الفلسطينية، أن نحمي الذاكرة وهو حق. يعني نتحدث عن المناهج، لا نتحدث عن كتاب.
1: نعم.
0: لا نتحدث عن كتاب، نتحدث عن أنشطة لا صفية، ولا نقول لا منهجية.
1: نعم.
0: لا صفية، لا. أي من أي نشاط للطفل هو ضمن المناهج.
1: نعم.
0: وهم الجانب الآخر يعتمدون بشكل كبير جدا.
1: صحيح.
0: على المناهج غير الصفية.
1: صحيح.
0: اللا صفية، يعني من خلال قصص الأطفال، من خلال الأنشطة المختلفة، من خلال
1: رحلات خارجية وترفيهية،
0: ومن خلال أيضا المراكز الجماهيرية.
1: نعم.
0: اللي هي هذا السم في الدسم.
1: نعم.
0: هي السم في الدسم.
1: نعم.
0: هي تحرم الطفل المقدسي من حقه في معرفة تاريخه، في الحفاظ على ذاكرته، في معرفة أين هو يقف الآن، وبالتالي كيف يصيغ بالمستقبل مستقبله. وبالتالي هذه المراكز الجماهيرية خطرة جدا، لكن هي مربوطة في مدارس البلدية والمعارف الإسرائيلية. يشترط على كل مدرسة أن يعني تلتحق بكذا، خمس أو أكثر من الأنشطة الموجودة في هذه المراكز. وطبعا هي مجانية، وهي تقدم ليس فقط للطفل، للطالب، تقدم للأم وللأب، وبالتالي تشعر الأسرة بأنها كل الأنشطة موجودة فيها في ظل غياب المراكز الثقافية الفلسطينية الموجودة في القدس. لها دور كبير جدا، لكن هي تحارب. يعني التعليم والثقافة هما توأمان.
1: صحيح.
0: يتم استهدافهم بشكل كبير، لأنه لهم علاقة بالوعي، لهم علاقة بالإدراك،
1: هوية،
0: بالتاريخ، بالهوية. ونعم، تم احتلالنا عسكريا، ولكن لم يتم احتلالنا ثقافيا.
1: طيب اليوم أستاذة يعني ديما، أمام كل هذه التحديات، يعني كيف تستطيع المدارس الوطنية، خلينا نقول، أو التي يعني تطبق المنهاج الوطني الفلسطيني، الصمود أمام مثل هذه التحديات، من ابتزاز، من ضغوطات، من ابتزاز مادي، من عدم إعطاء تراخيص، من عدم إعطاء تصريح للمعلمين، من فرق رواتب، من عدم سماح بصيانة.
0: نعم.
1: المدارس.
0: نعم.
1: كيف تصمد
0: هناك
1: هذه المدارس؟
0: دور كبير على يجب دعم هذه المدارس، دعمها.
1: نعم.
0: ماليا، تمويلها، مساعدتها. يعني مثلا إذا ما تحدثنا عن مدارس الأوقاف الإسلامية اللي كانت تشكل في فترة معينة 15-16% وأكثر من ذلك من الطلبة، الآن تشكل أقل من 9%. لماذا؟ حتى يعني عدم انتظام الرواتب وتجزيء الرواتب، هذا كان له أثر كتير كبير في إغلاق العديد من المدارس. الأسرة الفلسطينية تتمسك، المقدسية الفلسطينية تتمسك.
1: صحيح.
0: بالمنهاج الفلسطيني، ولكن هون قدامها خيارين. وطبعا هو فعليا مش خيار، لأنه الاحتلال هو يصنع ظروف تدفع الإنسان المقدسي إلى إلحاق ابنه في المدارس التي تعلم المناهج الإسرائيلية. طبعا يعني عدد كبير من المعلمين في مدارس الأوقاف اضطروا يا إما للاستقالة أو لأخذ إجازة بدون راتب.
1: نعم.
0: لأنه ما في رواتب.
1: صحيح.
0: رواتب قليلة، رواتب 50% و60%، رواتب غير منتظمة.

0: ولا يمكن أن نتعامل مع المعلم المقدسي كما نتعامل مع المعلم في الضفة الغربية. صحيح. ليش؟ لأنه أولا هم أقلية، ما فيش رحمة لا من قبل البنوك إذا عندك مثلا قروض، إذا عندك شيكات يتم اعتقالك فورا. هناك الـ يعني حتى بالنسبة للأجارات البيوت. نعم. يعني ممكن يستحملك صاحب البيت شهر شهرين ثلاثة وبعدين بقول لك مع السلامة. صحيح. البنوك فيش مثل ما بيتم التعامل في الضفة الغربية انه بيتم تأجيلها او بيتم جاري مدين تحويلها لجاري مدين الى اخره، هناك اعتقال فوري حبس.
1: نعم. يعني احنا استاذ ديما استطعنا كمحافظة وبجهود عطوفة المحافظ في مدينة القدس يعني ان نصل الى تفاهم مع الحكومة الفلسطينية ان يتم استثناء المدرس الفلسطيني في القدس من. نعم. قضية خصم جزء من الراتب،
0: وهذا ما حصل. نعم صحيح.
1: يعني يأخذون رواتبهم الان كاملة بالاضافة الى،
0: ولكن هناك عدم القدس. انتظام للرواتب.
1: صحيح.
0: وهذا يؤثر ايضا.
1: صحيح.
0: يعني لما راتبك تاخده بخمس الشهر تاخده ب23 و24 واخر السنة طبعا كيف. هناك فرق.
1: صحيح.
0: يعني والكل مضغوط، يعني ممكن يحتملك ليوم يومين ثلاثة في الضفة، اللحم بيستوعبك والسوبر ماركت بيستوعبك.
1: نعم. ولكن السوق الإسرائيلي
0: في القدس كتير صعب لأنه أصلا هم أقلية كما ذكرت، وما في يعني والكل مضغوط ماليا لأنه الحياة غالية كتير في القدس، نسبة يعني ارتفاع.
1: صحيح.
0: المعيشة
1: غلاء المعيشة فرق
0: كبيرة جدا
1: بين القدس والضفة.
0: يعني أصلا راتب المعلم كما هو كان قليل.
1: نعم.
0: فما بالك.
1: صحيح.
0: عندما يأخذ أقل أو الآن غير منتظم، فهو يعاني معاناة كبيرة.
1: يعني أستاذ ديما في آخر هذا اللقاء، لو كان القرار بيدك أنت كمستشارة تربوية، ما هي التوصيات التي يمكن أن نقدمها لحكومتنا الفلسطينية ولأشقائنا العرب، لأنه في كمان يعني مسؤوليات أدبية وعروبية ووطنية على أشقائنا العرب لدعم هذا
0: فقط
1: القطاع
0: للمقدسي. نعم.
1: نعم. ما هي التوصيات التي يمكن أن
0: دعم الإنسان المقدسي؟
1: نعم.
0: أن يبقى ويصمد في وطنه في مدينته المقدسة حتى يحميها، لأنه الإنسان المقدسي يعاني بشكل كبير جدا على المستوى المالي، على المستوى النفسي، على المستوى على كل المستويات. لذلك دعم الإنسان المقدسي.
1: نعم.
0: دعم المدرسة اللي هي صانع الإنسان.
1: نعم.
0: دعم المدارس، تقديم كل ما يمكن تقديمه. يعني يمكن لو تم دعم المدارس الخاصة لما يعني بعضها خضعت اضطرت لأنه ليس هناك تمويل.
1: أستاذة ديما شكرا لك على هذا اللقاء، الروائية والأديبة المقدسية والمستشارة في الشؤون التربوية، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا لكم
1: أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذه الحلقة، يبقى التعليم في القدس أكثر من مقاعد دراسية وكتب مدرسية، إنه استثمار في الإنسان وحماية للذاكرة، ورسالة تؤكد أن المعرفة كانت وستبقى إحدى أهم وسائل الحفاظ على الهوية والانتماء. وفي مدينة تتعرض فيها الهوية لاختبارات متواصلة، يواصل المعلمون والطلبة والمؤسسات التعليمية وأصحاب المدارس أداء رسالتهم، مؤمنين بأن بناء الإنسان هو الطريق الأهم لحماية القدس ومستقبلها. حتى نلتقي في حلقة جديدة وسردية جديدة، هذا معروف الرفاعي يحييكم، دمتم بخير، ودامت القدس بأهلها وتاريخها وهويتها. إلى اللقاء.

0: فيها مخزون الطحين والقمح بدأ يقترب من الخط الأحمر من حيث الكميات المتوفرة، ما يعني الحاجة الملحة إلى شراء كميات جديدة خلال الفترة المقبلة. هذا المنشور انتشر والتصريح على أكثر من موقع وأيضا أثار العديد من التساؤلات، ولكن في الخبر الصحيح نفى المتحدث باسم أصحاب المخابز زياد نافع صحة التصريح، وقال أنه يوجد مخزون يكفي من 4 إلى 6 أشهر. فنستمع لتسجيل إذن الأستاذ زياد نافع.
1: يسعد مساكم، يسعد أوقاتكم وأوقات جميع المستمعين. بدنا ننوه للأخبار اللي تداولتها وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية حول نفاذ مخزون القمح والطحين، اللي هو كان أساسا حديث معي كمتحدث باسم أصحاب المخابز. بنحب ننوه للجميع زي ما احنا حكينا عبر أثير جميع الإذاعات إنه الكلام يعني اتاخذ مش من مضمونه. يعني كان الحديث انه على تأثير اسعار الوقود على سعر كيلو الخبز وكيف بتنعكس سلبا على ارتفاع سعر كيلو الخبز في فلسطين، فكان الجواب انه اسعار الوقود بتأثر على سعر كيلو الخبز، خصوصا الغاز والديزل، لانه الديزل لنقل السيارات والغاز للخبيز، وطبعا في بعض المخابز بتخبز على الكهرباء، وكله طبعا بارتفاع. بس احنا نوهنا انه المادة الاساسية اللي هي العنصر الاساسي في مادة الخبز اللي هو الطحين، هلا المخزون القديم بالاسعار القديمة احنا نوهنا انه طبعا المخزون القديم بده يخلص، هلا في مخزون جديد، هلا المخزون الجديد بيجيب اسعار جديدة، نقل بحري جديد، فكل هذا بيأثر على اسعار كيلو الخبز. احنا كان كل الكلام على ارتفاع اسعار كيلو الخبز، ما كان الكلام على المخزون الاستراتيجي الموجود بفلسطين، لانه باستمرار انا كتاجر طحين وتاجر قمح وبورد قمح يعني للاردن الشقيق لسوريا لفلسطين كميات، الحمد لله رب العالمين انه القمح موجود بفلسطين بكفينا لمده 6 شهور، والطحين الموجود بفلسطين بكفينا لمده 6 شهور. احنا بنحب ننوه انه الاسعار القديمه على سعر الطحين راحت طبعا بالمخزون القديم، هلا بما انه في عندنا مخزون جديد في بدها تكون اسعار جديده كانت لماده الطحين اللي هي لحديت الان محافظه على الاسعار القديمه، فبالتالي ما في نيه لرفع سعر كيلو الخبز. اما اتخذ الكلام بطريقه خاطئه جدا انه مخزون الاستراتيجي للقمح والطحين مش موجود بفلسطين، وهذا امر خاطئ، هذا الاسم الصحيح.
0: إذن مشاهدينا، هذا رد المتحدث باسم أصحاب المخابز زياد نافع، والذي طمأن عن توفر كميات من الطحين وليس كما يتم إشاعته. كذلك مشاهدينا، على المستوى الرسمي نشر اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية في الفترة الأخيرة بيانا آخرا أكد فيها أن المطاحن الفلسطينية تواصل عمليات إنتاج الطحين وتوريده للأسواق الفلسطينية بشكل معتاد. كما نشاهد هذا التصريح، وأنه لا يوجد أي نقص في القمح والطحين ولا توجد أي عوائق تؤثر على استمرار عمليات الاستيراد والإنتاج. أيضا مشاهدينا، في جولتنا، وفرت أزمة الوقود والمحروقات في الأراضي الفلسطينية بيئة مواتية لانتشار الأخبار المفبركة والمضللة والزائفة، وكان أبرزها نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن أسعار الوقود والبنزين كما نشاهد هذا المنشور في فلسطين سوف تتجاوز الأسعار في إسرائيل تحديدا في الفترة الحالية. هذا المنشور انتشر على أكثر من موقع. إذا نستعرض وإياكم مشاهدينا تفاصيل والشائعات الأخيرة حول توفر وأسعار السولر. نفى أمين سر نقابة محطات المحروقات خالد سرحني هذه الشائعات لبرنامج الخبر الصحيح.
2: حقيقة أزمة الوقود التي تعصف في الأراضي الفلسطينية يعني أسبابها متعددة، منها عالمي وهذا يؤثر على جميع الأسواق، ومنها خاص في الأسواق الفلسطينية وهذا يؤثر علينا بالتحديد. موضوع ارتفاع الأسعار هذا شيء عالمي لا يمكن لدولة تحدده، هذا سوق عرض وطلب عالمي. إذا حصلت حرب أوكرانيا ارتفع، حصلت حرب في الخليج ارتفع، إذا حصل اتفاق ما بين أمريكا وإيران حينزل 40-50%، فهذا الشيء سلعة عالمية تتأثر سلبا وإيجابا صعودا وهبوطا بأي يعني حروب مناكفات سياسية أو اتفاقات سلام. فموضوع أنه الحكومة الفلسطينية، وزارة المالية.

0: لها علاقة بارتفاع الأسعار، هذا كلام مش صحيح. الشركات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية هي التي تستورد، وهي التي تحدد الأسعار بناء على الشراء من السوق العالمي. يصير عندنا الأسعار أغلى من الجانب الإسرائيلي، هذا كلام غير صحيح إطلاقا. بالعكس، إحنا الآن عندنا سعر البنزين هو حوالي 7.99 في الداخل، عندهم 9 شيكل. السولار عندنا 8.56 في الداخل، عندهم 11 شيكل. فعمره ما كان سعر البنزين أو السولار أغلى من المحطات الإسرائيلية.
1: إذن مشاهدينا، هذا رد أمين سر نقابة محطات المحروقات خالد، صرحنا على الشائعات المنتشرة حول ارتفاع أسعار الوقود وأيضا توفر الكميات الموجودة في الأراضي الفلسطينية. نواصل معكم مشاهدينا في جولة الخبر الصحيح، وإلى جولة منوعة على المستوى العربي. نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والتي كانت توثق ردة فعل الأشخاص والأفراد داخل بعض المناطق جراء الزلزال في الذي حصل في مصر مؤخرا. هذا الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه لردة فعل الأشخاص داخل مطعم لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب مصر فجر الاثنين الماضي. انتشر إذن على أنه من زلزال مصر الأخير، ولكن تبين مشاهدينا أن هذا الفيديو والخبر مضلل وهو قديم، نشر في 6 شباط للعام 2023 على أنه يوثق ردة فعل الأشخاص داخل مطعم ولكن في مدينة غازي التركية لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا حينها. إذن هناك تلاعب في السياق المكاني والزمني وليس له علاقة بالأحداث الأخيرة. في ذات السياق أيضا نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر كما نشاهد على أنه رصد لحظة طبعا وقوع الزلزال الذي ضرب مصر مؤخرا. لأن هذا المقطع الذي انتشر على أنه من زلزال مصر الأخير تبين أنه مضلل وأن الفيديو قديم ونشر في 8 كانون 2 للعام 2022 وهو يوثق ومضات ضوئية ظهرت في السماء بالتزامن مع زلزال بلغت قوته 6.9 درجات ضرب في حينها شمال غرب الصين. إذن هذا الفيديو من الصين وليس من مصر. في جولتنا أيضا مشاهدين تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو والذي دعت أنه يوثق اندلاع حريق ضخم في إحدى أنابيب النفط في السعودية حديثا. إذن هذا الفيديو انتشر على أنه انفجار لإحدى أنابيب النفط في السعودية، تبين أن المقطع مضلل وقديم وهو لا يوثق حريق في السعودية أو حريق في أنابيب النفط في السعودية. أظهر البحث أن الفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في 5 آب للعام 2020 وهو يوثق اندلاع حريق هائل في السوق الشعبي بإمارة عجمان في الإمارات العربية وليس له علاقة بأي طبعا في أنابيب النفط في السعودية. كذلك مشاهدين في ذات السياق تداولت حسابات أخرى هذا الفيديو لذات الحدث ودعت أيضا أنه يوثق هجوم استهدف سفينة نفط سعودية في ميناء ينبع، وتم نشر هذا الفيديو على أكثر من موقع ليتبين أن هذا الفيديو مضلل ويعود إلى حريق اندلع في مركب خشبي مخصص لنقل البحري في ميناء خالد بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة خلال أيلول للعام 2019. إذن هناك أيضا تلاعب في السياق المكاني والزمني. نواصل معكم مشاهدينا أيضا وفي جولتنا المنوعة تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بلغات عدة في اللغة العربية والإنجليزية أيضا. هذا المقطع الذي ادعت أنه يوثق استعداد الجيش السعودي إعادة تموضعه مؤخرا تمهيدا لاجتياح اليمن بريا، انتشر هذا الخبر أيضا على أكثر من موقع ولكن تبين أن الفيديو مضلل وقديم وهو لا يوثق استعداد السعودي حديث لاجتياح اليمن، وإنما يتكون من لقطات قديمة جمعت من تدريبات ومناورات عسكرية نشرت في مناسبات مختلفة ولا ليس له علاقة بمكان محدد كما تم إشاعته. في جولتنا أيضا مشاهدينا نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو ودعت أنه يظهر استهداف السفارة الأمريكية في السعودية بثلاث طائرات مسيرة إيرانية. إذا تم نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم التأكد من صحته، فتبين أن المقطع مضلل وقديم حيث نشر في آذار للعام 2026 على

أنه يوثق اندلاع حريق في محيط مجمع السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد عقب هجوم بثلاث طائرات مسيرة ولا علاقة له كما تم إشاعته في الفترة الأخيرة. بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام جولة الخبر الصحيح لهذا اليوم. إلى اللقاء.

موجز الساعة الثانية، أهلا بكم. أصيب مواطنان بنيران جيش الاحتلال في مخيم حلاوة شمال قطاع غزة في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف النار. مراسلنا أفاد بأن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف شرقي بلدة جبالية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط منطقة الصحوة في مخيم جبالية، وقصف مدفعي عنيف مع قنابل إنارة في محيط مستشفى كمال عدوان. وأضاف أن آليات الاحتلال توغلت جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع وسط عمليات تجريف، كما توغلت آليات أخرى قرب منطقة الشاكوش شمالية مدينة رفح. طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اللجنة الدولية للصليب الأحمر برد واضح على سياسة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير الذي وقع مجددا على قرار بمنع زيارات الأسرى. وقال أبو الحمص في بيان إن بن غفير يواصل سياسته الإجرامية ويعطي تعليماته مجددا باستمرار التفرد بالمعتقلين وعزلهم عن العالم الخارجي ومنع زيارات أهليهم، وكذلك الاستمرار في منع المؤسسات الحقوقية والإنسانية من الوصول لهم في خطوة علنية يتجاهل فيها العالم وتشكيلاته الدولية والأممية. اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة تخللتها مداهمات للمنازل وانتشار عسكري بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة ومنطقة جبل أبو ظهير، كما داهمت منزلا في حي الهدف بمحيط مخيم جنين، فيما اقتحمت تلك القوات مخيم العروب شمال الخليل وداهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت مدينة يطة. في غضون ذلك اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقة بركي سليمان جنوب بيت لحم، وتمركزوا عند البركتين الثانية والثالثة وأدوا طقوسا تلمودية، كما قطع مستوطنون سياج محيط منزل في قرية أم الخير بمسافر يطة. إلى ذلك هاجم مستوطنون عائلة نايف الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله واقتحموا منزلها برفقة قطيع مواشي. وكان مستوطنون شنوا هجوما عنيفا على العائلة شرق الطيبة مساء الخميس واعتدوا على أفرادها، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أحدهم. أصيب مواطن إثر تعرضه للضرب قبل أن يتم اعتقاله خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنون بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة مواطن في الأربعين من العمر جراء تعرضه للضرب من قبل جيش الاحتلال قبل أن يتم اعتقاله، فيما يجري التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة حالته. وقعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك تنص على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف واحدة من الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، في خطوة تؤسس لإطار دفاعي ثلاثي جديد يقوم على الردع والدعم المتبادل. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية توقيع الاتفاق خلال قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك التي جمعت ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف في قصر الصفا بمكة المكرمة. ختام الموجز في أمان الله.

0: غاديش ما دخلتش عليك. بسم الله
1: بسم
2: الفترة هذه يعني بتسلط علينا كثير يعني كل المستوطن، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش، والمستوطن بس يشوف الحد بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز

أسعدتم أوقاتاً، نلتقيكم اليوم ببرنامج ترانسفير من بلدة المزرعة الشرقية محافظة رام الله والبيري. في المزرعة الشرقية لا يكتفون المستوطنون بسرقة الأراضي ومصادرة الأراضي من منطقة تل العسور، هذا المعسكر للجيش الاحتلال الإسرائيلي، بل أنهم أيضا اعتدوا على المواطنين ودوما يعتدون على المواطنين من حيث حرق مزارعهم، حرق مساكنهم، وأيضا الاعتداء على المواطنين بالضرب، وإصابات عديدة كانت لشباب هذه البلدة. سنكون معكم أيضا باعتداء المستوطنين على المنطقة الصناعية، مصدر رزق أهالي بلدة أو جزء أو بعض من أهالي بلدة المزرعة الشرقية. كونوا معنا من المزرعة الشرقية محافظة رام الله والبيري.

0: محمد، حابين نعرف من حضرتك أول شيء الحمد لله على سلامتك. المستوطنين اعتدوا عليك ليلة أمس، خلينا نعرف من حضرتك بالضبط شو اللي صار هون في المزرعة.
1: اللي صار إنه في شباب بالمزرعة هونوا علينا، كان في مستوطنين بينزلوا على منطقة الصناعية وبيحركوا في مناشير قديم للعدة. رحنا شفت شباب بالمزرعة راحت
0: بس عفوا للتوضيح، مناشير يعني هي محلات لنا مناشير للحجر، يعني للتوضيح بس تفضل.
1: مصانع البطون وشركات الحجر صدنا لهم، ولينا نصدق بهم تاجوا الجيش، بقى فيش اي شوية ابرار في المعدات يعني في المكتب وإذا يوم اجوا الجيش من هون عطول بلشوا يحركوا، استغلوا فرصة ان الجيش موجود، الجيش الهانا احنا عدنا لورا، والمستوطنين بلش يحركوا على كل مكاتب عند شركة الحجر ونزلوا على مصانع البطول، نازل حركوا كل اشي يدمر وشسروا شسروا معدات وفي خسائر مادية طالب الناس.
0: هلا وفي اصابة زي ما ملاحظين على وجه حضرتك عند جبينك، في إصابة براسك، عدة إصابات، حكي لنا بالضبط أنت كشاب برضو شو اللي صار معك؟
1: هلا مش نزلوا هم المستوطنين بلش فيش، في قسم تاني من المستوطنين نزل علينا من فوق، طبعاً لما نزل علينا من فوق بقوا شباب تحت عند المستوطنين اللي نزلوا على المصنع، إحنا ضلينا شاب 13-14 شاب في المصنع الحجر، ما فشرناه من يعني أنا بحفي شت حالي بينهم بس. بدي أشرد قدرتش، طلعت على فوق المشاطيح الحجر لقيتهم قدامي، فاضطريت إني أطيح بين مشاطيح الحجر، كانوا شافوني يوم شافني غرز إذا بقدرش أطلع جوا بين المشاطيح لازم أطلع، حطيت إيدي على رأسي وبدي أطلع، طلعوا فوقي بلشوا فيه من فوقي أنا نازل، وتاني طلعت من المشاطيح توصلت الشباب وهم يضربوا فيي.
0: صار عندك إصابة براسك
1: إصابة براسي، مش متذكر أي إشي صار من الضرب يعني هذيك الليلة لحد ما وصلت المستشفى مش متذكر إشي،
0: يعني على إثر الضرب أغمى عليك لخطأ قدروا شباب إنهم ياخدوك ويعالجوا،
1: ما قدرتش نفتح بس مش متذكر.
0: طيب محمد، أنت كشاب ابن البلد هون ابن المزرعة الشرقية، برأيك المستوطنين لما بيعملوا هيك هم يعني هاي الاعتداءات قاموا فيها بعدة قرى ومحافظات، برأيك أنت كشاب شو الهدف من أنهم يضربوا الشباب بعمرك؟ شو الهدف؟
1: بدهم يخوفونا بس هم يعني أصعهم الأشي، بدهم يخوفوا الشباب، بدهم يخوفونا ويرهبونا
0: ويرحلونا بالتالي. هل هذا الشيء أنت كشاب بيشعرك او بتشعر انه انت بدك تسلم خلص تغادر البلد ولا شو رايك؟
1: لا مستحيل، حتى لو انا كنت اشوف مستوطن بتصدق في هالحاله،
0: يعني بالرغم من ان كل اللي عملوه معك انت صامد وانت صابر وانت رح تضل في بلدك وفي ارضك وبيتك. طب شو كلمه ممكن توجهها للشباب اتعرضوا لاعتداءات وما زالوا كمان؟
1: اصبروا ان الله معنا الصابرين وخليكم قويين والاحتلال على زوال
0: بإذن الله. محمد، إذا بدنا نحكي عن المكان اللي أنت برأيك إجوا منه لحتى وصلوا المصانع والمحاجر هاي اللي في البلد، وين مقرهم هم لحتى إنهم بسهولة يوصلوا البلد؟
1: المستعمر اللي فوقنا، المستعمر العصور هذي، وفي عزبة لأهل بلدنا محتلينها صار لهم أسبوع قاعدين فيها، بيجي بقعدوا فيها كل يوم، كيفتين العصور نزل علينا ماشي يعني نازم بيصفوا سياراتهم فوق بنزلوا علينا ماشي.
0: بأول ضربة حسيت فيها شو انتابك شعور؟ مين فكرت أكتر شيء بهذه اللحظة؟
1: بدي أطلع من بيت، بس
0: بدك تطلع من بيت؟
1: بدي أطلع من بيت بأي طريقة.
0: الحمد لله على سلامتك يا محمد، وإن شاء الله يا ربي الله يحماك ويحمى كل اللي
1: بقى. طلعت والله يعني، وبعدين بقيت مش عارف عن حالي بس طلعت
0: وطلعت وصابر
1: والله هيك بكي شافوا الفيديو كلهم. انا يعني انا الفيديو مش متذكره يعني مش راضي يرجع على الذاكره، بتتفاجئوا على استيه مش راضي يرجع، لما شفت انصدمت يعني انا بكى وبردكم بكي أبردكم بضربوني بوقعوني.
0: يعني أنت ما بتذكر شو صار معك بدليل إنه يعني بالتأكيد مدام الضربة كانت على الدماغ برأسك من الخلف أكيد يمكن أثرت على ذاكرتك للحظات أو لساعات. خلينا
1: بقول لك بس أول ضربة حسيت فيها أتشلت الضرب منها تشتكت، بس الضربة الأولى هي اللي حسيت فيها بعدين خلص ما حاسس.
0: محمد أنت كنت مغترب برا البلد عايش وإجيت رجعت على المزرعة وأكيد كنت تسمع وأنت برا وأنت شفت على الواقع لما إجيت، أنت ابن البلد أكيد
1: ما عرفش الإشي.
0: قصدي لما طلعت برا كنت تسمع على الأحداث اللي بتصير ولما إجيت واجهتها على الواقع شو ممكن تقول بهالمجال يعني إنه أنا كنت مغترب لا بدي بلدي، أنت شو بتقول؟
1: بدي بلدي حتى لو مع أجل الصعوبات هذا بلدنا.

نحن عمال بنيجي هان كالعادة بنشتغل ما بنعرف شو بصير. فجأة المستوطنين دبوا علينا من فوق، بلشوا حرق وتدسير، حرقوا نص المنشار تقريبا والسيارات وضربونا ودبش وطخ وشردنا، وصار اللي صار. هربوا يعني، هرقوا المكتبة، هرقوا أخرى ثلاث سيارات، وهرقوا أخرى أنا مصنع بطون مننا وتحت، وضربوا يعني بجزء تقريبا ثلاثة أو أربعة، وفي منهم إصابة يعني بالغة، تم نقلها إلى المستشفى يعني بصعوبة، والحمد لله رب العالمين. يعني تستهم أسبوعين يعني مسويين خيمة فوق، كل يوم بطيح وبطلع. امبارح أجا يعني أجيب جزء ما يقارب المية مستوطن، يعني مش واحد واثنين، وهجموا وحركوا وخرطبوا وسأكون هاي سووه.

0: أبو فادي، ونحن ببلدكم طبعا المزرعة الشرقية، حابة أسمع من حضرتك، المستوطنين لما وصلوا ليلة مبارح على البلد واعتدوا على الشباب وعلى المخاجر عندكم واعتداءاتهم المتكررة على أهل البلد، من أي جهة بيدخلوا البلد وشو المكان الخطر خلينا نقول حواليكم من المستوطنين كبلدة المزرعة الشرقية؟
1: والله كبلدة المزرعة الشرقية من هان ونازل باكين احنا نشوف حالنا في أمان، لكن في الفترة اللي اجت هذه تفاجأنا في الاستيطان من الناحية أو من الجهة الغربية لحدود أراضي سنجن، وما كسروش يعني في تخريب في حرق في إلى آخره. هلا قبل أسبوع زمان أجوا عند المعسكر، في معسكر على تل العصور، عندنا هذا تل العصور طبعا أعلى جبل في فلسطين، بيجي بعد حلحول بيرتفع 1116 متر عن سطح البحر، فعليه معسكر، فحاولوا حتى الإسرائيليين لما دخلوا على البلد إنهم يشتروا أراضي أو يستأجروا أراضي، فأهل

0: اللي إلهم الأراضي رفضوا هذا الموضوع، طبعا عسكروا فيه بالقوة الجبرية
1: وما زالوا لغاية الآن،
0: وما زالوا يعني تعتبر قاعدة عسكرية كبيرة.
1: طبعا أخذوا من أراضي بلدتكم،
0: من أراضي بلدتنا، من أراضي كفر مالك، من أراضي
1: والمشاورة
0: درجية.
1: خلينا نحكي عن أثر وجودهم هون حوالين البلدة، شو الاعتداءات اللي بيقوموا فيها على بلدكم من جهة تل عاشور، بعد هيك بنحكي عن مناطق أخرى.
0: هلا من هان وتحت لأنه معسكر جيش ما كنا نشوف أي اعتداء ولا أي مضايقات للعالم. اتفاجأنا قبل أسبوع أنهم المستوطنين في عزبة لأهل بلدنا عاملينها مقابل المعسكر، قريبة على المعسكر، ما فكرنا المستوطنين لهم في جواها. إلهم أسبوع بنزلوا ببعدوا عن المنسير في حدود أبو 50-60 متر أو المنطقة الصناعية، فالظهر عنهم باكين يعني يرتبوا للهجمة على المناشير أو المناطق الصناعية، لأن هالمنطقة الصناعية بتشكل العمود الفقري
1: لأهل البلد،
0: مش بس لأهل البلد، لأهل البلد والمجاورة
1: كرة المجاورة.
0: يعني تقريبا بيشتغل عندنا مش أقل من 1500 عامل بيجوا عهد، فهم الهدف تبعهم أن يقطعوا هذه الإمداد أو هذا العصب اللي بيمول أهل البلد والمجاورات.
1: ممكن يكون هدفهم الاستيلاء على المنطقة الصناعية كمان ولا شو رأيك؟
0: الهدف موجود، الهدف مش الاستيلاء على المنطقة الصناعية بس،
1: ترحيل من يعمل
0: الهدف هنا. الاستيلاء على المنطقة الصناعية، الهدف الاستيلاء على البيوت، الهدف الاستيلاء على الأرض، لأن يعني هذول عدوين الشجر والحجر والبني آدمين، ما عندهم أي تفرقة، وهم المخطوط في دماغهم ان هذه الارض ارضهم، بس يعني مش راح ينلوها ان شاء الله، وراح يظل شوك بحلكهم الى يوم الدين.
1: صحيح، كل احترام لحضرتك يا ابو فادي. قبل قليل كنا نتحدث قبل ما نبدا بالتصوير، كنت سالتك عن منطقه تل العاشور، بما انه هون ما في مستوطنه قريبه مجاوره ساكنينها مستوطنين، انت قلت لي انه ما في اصلا شيء اسمه جيش وشيء اسمه مستوطن، كلهم بالنهايه
0: إيه نعم.
1: بما انه تل العاشور معسكر، سألتك ما في مستوطنين، انت قلت لي كلهم اصلا، انت ما بتآمن بكلمة مستوطن، خلينا نوضح هاي النقطة من وجهة نظر حضرتك. كل
0: احترام سيد محمد، انا بعتبر اي يهودي او اي واحد اجى صهيوني على بلادنا على فلسطين، هذه العنصرية والماسونية اللي انخلقت في العالم جميعها، فهذا الإنسان أجي جاي يقول هذه أرضي، هذا أرضي، طالما أن هذه أرضه الجيش هو اللي بحميه، لأن ما بصير تخريب ولا بصير حرق ولا ولا ولا غير تيجي الجيش. يعني الهدف ما في بفرقش بين ضابط ولا جندي ولا مواطن صغير ولا مستوطن. شو مستوطن يعني؟ شو مستوطن؟ مهم الاستيطان في 48، مش يهم لما نحتلوا أرضنا في 48 واحتلوا وردوا في
1: عصابات،
0: مش استيطان، مش عصابات الهجناء والعصابات الصهيونية العالمية، كلها ما في أي فرق بين مواطن إسرائيلي أو ولد حتى ولد اليوم والجندي واللي بعطي أوامر مثل بن غفير وسماترش، لأنهم أكبر اثنين هم في الحكومة، طالما أنهم أكبر اثنين هم في الحكومة معناهم بيمولوا هذول العصابات.
1: يعني سماترش بيمول وبن غفير بيسلح، أمدهم بالسلاح، انعكس كل نعم كل هذا انعكس بالتالي على أهالينا بالقرى وبالمحافظات الفلسطينية من اعتداءاتهم عن طريق سلاحهم عن
0: على جميع نعم. على جميع شبك في فلسطين، في الضفة والقطاع، وين مكان معتدين، وهذا يعني اللي الهدف تبعهم ترحيلنا، تهجيرنا والاستيلاء على أرضنا وعلى وطننا، وهذا إن شاء الله مش راح يحصل ولا راح يصير إلا غير وإحنا تحت الأرض، وهذا إن شاء الله مش راح يحصل ولا راح يصير إلا غير وإحنا تحت الأرض.
1: الله يطول بعماركم وإن شاء الله تضلوا صابرين وتضلوا صامدين يا أبو فادي، كل احترام لحضرتك ولأهل البلد. بس حابة أسمع من حضرتك الاعتداء اللي صار من يومين على قلت لي المحاجر والمنطقة الصناعية،
0: منطقة
1: وصار فيها حرق سيارات ممتلكات، بالضبط احكي لنا شو اللي صار.
0: تقريبا احنا الساعة بعد نص الليل في عمال في المناشير، فحسوا بحركة، خبروا أهل البلد، فزعوا أهل البلد، كانوا المستوطنين

0: المملكه والمستوطنين نازلين كالعاده للتخريب والتدمير والى اخره. فزعت الشباب وقفت بمسائل يعني حقيقه بعطيهم انهم وقفوا موقف رجولي وبمسألة صدوهم، علما انهم كانوا بكثافه يزيدوا عن 100-150 مستوطن، واجاهم حتى الدعم. حتى اجى الجيش ما قدروا يصلوا لا مصنع ولا مصنع بطون ولا حتى العزاب فيهن بركسات فيهن غنم، ولا قدروش يصلوا الا اجى الجيش. لما اجى الجيش استفحلوا، حركوا قدام الجيش، حركوا سيارات،
1: شعروا بحمايه اكثر. يمكن
0: حموهم مش بحمايه اكثر، شيء حمايه اكثر، لا هم اللي حموهم، هم اللي بيمشوهم، هم اللي بعطوهم الاوامر انهم يحركوا، لانهم هذا المصنع اللي طبشوه وحركوا سيارتين مرسيدس قدامها وحركوا الشمس الطاقة الشمسية الجيش طرهم من هناك. لما نزلوا على مصنع ثاني بدال ما خلوا جبهان ثلاث مستوطنين إلا ثلاث جنود اللي يحمل المصنع، لا خلص رايحين يرجعوا. معناها هم مخططين نع هذول المستوطنين اللي بيسموهم، ما يسمى بالمستوطنين اللي بسميهم مش أنا مستوطنين، بسميهم جيش نفس الجيش
1: المحتل،
0: وأعطوهم مجال إنهم يحركوا في هذا المصنع وفي المصنع اللي تحته وفي المصنع حتى وصلوا الدور.
1: صحيح،
0: في أهل الدار محذرين باكين لما شعروا في الخطر، حذرين حجار وصاروا يقلعوا في الكرميد يصدوا للمستوطنين.
1: يعني هذا اللي حصل مؤخرا ليلتي، نقول من
0: اول امبارح،
1: من يومين او من يوم ونص تقريبا. خلينا نحكي هلا قبل ما ننهي كلامنا، ما بين المزرعه الشرقيه وما بين سنجل اراضيكم ممتده ما شاء الله احنا شايفين، وقبل هيك حصل اعتداء وحرق مزارع وحرق سيارات واعتداء حتى كان في اطفال. نحكي عن هاي الناحيه برضو من اراضيكم الغربيه هون.
0: نعم صحيح، احنا الله يرضى عليك سيد محمد، أراضينا بتحد قرية سنجل، تحد جلجية من الشكة هذه تقريبا بتضرب في أرض عطارة سلواد، بتلف على دير جرير، كفر مالك، خربة أبو فلاح، ترمس عيا. هلأ احنا عنا من الشارع اللي بسموه الشارع عيون الحرمية، احنا عنا 6660 ضرم في هذه المنطقة. فالمستوطنين من حوالي شهرين هلكيت تقريبا إلا يومين، في 21 الشهر اللي فات أجاوا على التلة هذيك اللي مقابلنا، وبعد مواجهة من أهالي سنجل والمزرعة الشرقية. ويعني نشكر أهل سنجل وبلدية سنجل لوقفتها اللي المتضامنة والحساسة بالنسبة
1: لبلدهم. صحيح، لاحظنا وكنا عندهم مزبوط
0: حساسة. هلا الأراضي هذه أراضي المزرعة الشرقية، طلعوا وحركوا عزبات أو خلينا نقول بيوت للبدو اللي كانوا مطرودين من الأغوار، استوعبناهم وحطيناهم عنا وطلعوا عليهم حركوهم. حركوا أربع عزبات لأهل بلدنا، من هنا بتقدروا تكشفوها، ولحد الآن بذلك في أهل البلد طلعوا على برضة على العزب اللي حركوها في السابق، طبش الزيتون وفي موثق يعني هذا الفيديو.
1: مش بس بيعتدوا على المواطن في بيته، كمان بيحبكوا شجره، بيقتلوا أغنامه اللي عنده أغنام زي ما ذكرت حضرتك البدو، بيقتلوا الغنم،
0: قتلوها على المطرح. بالنسبة للغنم قتلوها على المطرح اللي ما بتمشيش، اللي ما سلبوهاش وسرقوها ضربوها وقتلوها على المحل. هذول
1: امام صاحبها طبعا، امام صاحب الغنم،
0: امام الملأ، مش بس صاحبها، امام الجميع، بمرأة الجميع، ولا بيأثر عليهم ولا كأنهم بني آدمين.
1: بالنهاية ابو فادي بنحكي احنا الارض ارضنا والبلد بلدنا.
0: نعم صحيح،
1: وكل ذرة تراب بنملكها بنحافظ عليها بالتأكيد وما بنسلمها.
0: لا شك، هذا لا شك، احنا كمواطنين بغض النظر وين ساكن الإنسان، سواء في رام الله ولا في غزة ولا في تل أبيب، في حيفا عفوا، لأن هذه تل أبيب استولوا عليها قبل 48 واسمها تل الربيع. وين ما في فلسطيني من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، هذه فلسطين في النهاية إن شاء الله راح ترجع لفلسطين، للفلسطينية ولأهلها وأهل حيفا ويافا والناصرة وعكا ونتانيا، كلهم يرجعوا إلى موطنهم وأرضهم، وهذا الصهيوني زايل بإذن رب العالمين.

0: الشباب اللي واقفين على اول البلد فوق.
1: يا شباب الصعيد، وين المصنع فوق؟

وين مجلس السلام اللي حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنه حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنه ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

للقدس في أزقتها حكاية. هي حكاية الكون والبشرية من البدء إلى قيام الساعة. عمرها يزيد عن 6000 عام. كتبها العرب الأولون الذين أسسوها بالدم المقدس ولا يزالون.

ولكل من مر عليها قصة معها تحتفظ بها كونها السيدة الأم، فهي الرواية الأساس ونحن رواتها وسدنتها وحراسها. لأنها المفرد الذي بصيغة الجمع، والاسم الذي بصيغة الفعل، وهي البداية والمنتهى، وهي عاصمة عواصم

وأهم حواضره على الإطلاق، وهي حرف أبجدية البسيطة ولغتها الأتم. لقد حفظ القرآن الكريم المكانة الدينية للقدس الشريف حينما جعل الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى المبارك آية من آيات القرآن الكريم تتلى إلى يوم الدين، آية مسطورة في القرآن الكريم محفوظة في صدور المسلمين، وهي تحفة معمارية من آيات المعمار الإسلامي العظيم، إنه المسجد الأقصى المبارك. هي القدس تحمل صلوات المؤمنين والخاشعين، وترفع الدعاء من الأقصى المبارك إلى السماء، فترى المكان بكل تفاصيله يفيض قداسة تعلو كالضباب إلى السحاب، ويصير بركة وصلاة سماء.

لم تكن مصادفة أن يخص صلاح الدين الأيوبي أهل القدس المغاربة دون سواهم بإطلاق اسمهم على حي ملاصق للحرم الشريف. باب المغاربة من أهم أبواب الحرم السبعة، وعندما سئل صلاح الدين عن سبب إسكانهم في منطقة سهلية يمكن أن يعود منها الفرنجة إلى القدس فقال: أسكنت هناك من يثبتون في البر ويبطشون في البحر، من أستأمنهم على هذا المسجد العظيم وهذه المدينة. وذلك لما عرفه صلاح الدين الأيوبي طيلة 20 عاما من مرافقة المغاربة له في جيشه، حيث كانوا يشكلون 20% من جيش حطين، كما أوقف لهم 135 عقارا ومسجدا ومدرسة كان يدرس فيها الفقه اسمها المدرسة الأفضلية ومقبرة. وللوصول لحارة المغاربة أو حي المغاربة عليك سلوك طريق ينتصب على أوله باب مزخرف بالفنون المعمارية الإسلامية لا يزال ينتصب حتى يومنا هذا. وسمي باب المغاربة نظرا لأن القادمين من المغرب العربي كانوا يعبرون منه لزيارة المسجد الأقصى، ولأن الناصر صلاح الدين الأيوبي بعد فتحه بيت المقدس وتحريرها من الفرنجة أسكن المغاربة عند الباب تكريما لدورهم في تحرير القدس. وقد عرف كذلك باسم باب حارة المغاربة وباب البراق وباب النبي، حيث اختاره الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليعبر منه إلى الحرم المقدسي في إسرائه ومعراجه. يقع باب المغاربة على الجدار الغربي للحرم القدسي، وقد بناه المغاربة بأموالهم، وهو من أوقاف أهل المغرب. أعيد البناء الحالي لهذا الباب في عهد السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون عام 713 هجرية، ووضع عليه قوس يشبه الوسائد الحجرية، وفوقه زخرفة مستديرة بشكل وردة، ويفتح فقط عند الحاجة كفتحه أيام المحل لتمكين سكان سلوان من إدخال الماء من العين إلى سكان القدس. وقد تمت توسعة الباب أيام الحكم الأردني للقدس لتمكين العربات من الدخول عبر الباب، وكان يدخل عبر الباب 7% من سكان القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

ويعد الباب جزءا من حارة المغاربة التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67 وسواها بالأرض وحولها إلى ساحة أسماها ساحة المبكى لخدمة المصلين اليهود عند حائط البراق، والذي يدعون أنه جزء من الجدار الغربي لهيكل سليمان المزعوم في سعيهم لتهويد محيط المسجد الأقصى المبارك وتغيير المعالم الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. فمنذ احتلال المدينة عام 67 استولى الاحتلال الإسرائيلي على حي المغاربة، خاصة وأنه يشرف على حائط البراق، ودمروها تماما وسووها بالأرض وحولوها إلى ساحة باسم المبكى زورا وبهتانا، حيث بدأت سياسة التطهير العرقي المبرمجة بحق المدينة المقدسة بهدم حارات الشرف والمغاربة وحي الحيادرة وطرد سكانها منها. وجرى إقامة مستوطنة باسمها رافع هايهودي شوهت عمران القدس التاريخي، ويجري توسيع هذه المستوطنة باستمرار ليدور الحديث اليوم عن حي يهودي وسط الحي الإسلامي في البلدة القديمة من القدس الشريف.

كما تم منع المقدسيين منذ ذلك الحين من دخول باب المغاربة والوصول إلى حائط البراق، حيث صادر الاحتلال مفاتيح الباب التاريخي وبات يستخدمه فقط لإدخال المستوطنين والسياح إلى الحرم القدسي الشريف ولاقتحامه من قبل جنوده وقطعان مستوطنيه وقمع المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى. ويتم الوصول إلى باب المغاربة الداخلي في سور المسجد الأقصى عبر طريق صاعدة أقيمت فوق تلة ترابية ترتفع حتى تلاصق جدار الأقصى، وتدخله عبر باب المغاربة الواقع في الجدار الغربي للحرم القدسي الشريف. وكان جسر المغاربة الخشبي بني لمرور المصلين القادمين من باب المغاربة الآخر على سور المدينة المقدسة أو من داخل البلدة القديمة ومن حي المغاربة منذ الفتح الصلاحي.

وبسبب حفريات الاحتلال في ساحة البراق الإسلامية والتي كانت قبل احتلال حي المغاربة وتوسعها تحت الجدار الغربي للأقصى إلى ما داخل الحرم، أدت إلى خلخلة التلة التي يقوم عليها جسر المغاربة، فانهار جزء منه بمساحة 100 متر في عام 2004. وإثر عملية الانهيار قام الاحتلال بإزالة الأتربة المتساقطة وجزء من الجدار دون مراعاة تضمنها لآثار إسلامية. وبدلا من ترميم الجزء المتساقط، أعلن الاحتلال عزمه هدم الجسر الأثري كاملا في أضخم انتهاك للحرم منذ احتلاله، وتحويل الساحات والفراغات في البراق إلى كنس يهودية، كما تشمل بناء جسر حديدي بديل في الساحة الممنوع على المقدسيين الدخول منه منذ احتلال المدينة.

ويعد جسر المغاربة والتلة المقامة عليها جزءا لا يتجزأ من الأقصى لملاصقة جداره الغربي الذي يعتبر دعامة أساسية لهذا الجدار، ومما يعني أن إزالة الجسر والتلة سيؤدي إلى خلخلة أساسات المسجد الأقصى.

وفي العام 2004 اكتشفت غرفة مصلى من الفترة الأيوبية أثناء انهيار تلة باب المغاربة بسبب الحفريات، كما انهار جزء من الطريق المؤدي إلى باب المغاربة في سور المسجد الأقصى. أما الحائط الغربي فسمي كذلك لأنه يحد الحرم القدسي الشريف من الجهة الغربية، ويمتد من باب المغاربة جنوبا والمدرسة التنكزية شمالا، ويبلغ طوله نحو 50 مترا وارتفاعه 20 مترا، ويضم 25 مدماكا من الحجارة السفلية، منها هي الأقدم. ويبلغ عمق الحائط المدفون تحت سطح الأرض نحو ثلث الحائط الظاهر فوقه. أما الرصيف الموجود أمام الحائط حاليا فيرتفع عن مستوى سطح البحر نحو 780 أمتار، وهذا أخفض مكان من أرض مدينة القدس القديمة حاليا. ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أن حائط البراق الإسلامي هو الأثر الأخير الباقي من هيكل سليمان المزعوم، وقد تمكنوا من التجمع أمامه للمرة الأولى بداية القرن 8 الهجري، عندما سمح المسلمون لهم أن يجتمعوا أمامه عشية أيام السبوت ويطلقون عليه اسم المبكى، علما أن الحائط الذي كانت تطلق عليه هذه التسمية هو جزء صغير من الجدار الغربي.

فالموسوعة اليهودية تدعي أن حائط البراق هو جزء من جدار جبل الهيكل الذي ظل معطلاً منذ تدميره الثاني في العام 70 للميلاد، وأنه من أكثر الأماكن قدسية في العادات والشعائر اليهودية. وتعترف الموسوعة اليهودية أن جميع بقايا المعبد قد محيت تماماً عبر الزمن، فيما لم تكن واضحة بالنسبة لليهود جهة العبادة. واستناداً إلى تفسيرات يهودية مختلفة، يعتبر الجزء المجاور للبوابة الغربية هو الجزء الأكثر قداسة، كونه لم يتعرض للهدم كباقي أجزاء الحائط الأخرى. استمرت الحفريات التي قام بها الصهاينة قرابة عامين، وتسببت في هدم العشرات من العقارات والأبنية الوقفية بحجة كشف الساحة أمام الحائط، الذي أصبح طوله عند الصهاينة نحو 360 متراً. ويرون أن طوله الكلي يقع على امتداد الجدار الغربي للحرم القدسي الشريف، والبالغ طوله نحو 491 متراً. فالموسوعات والقواميس والكتب التي تعنى بالشؤون اليهودية تتفق على أن هيرودس باني المعبد القصر في القدس لم يكن يهودياً، بل هو عربي أدومي، والآدميون من ألد أعداء اليهود الذين كانوا يكرهون هيرودس الكبير، وهو الذي قتل أفراد الأسرة الحشمونية الذين اعتبرهم خطراً على ملكه. وقد أعلن الاحتلال على حفر شبكة أنفاق تحت الأقصى عام 2008 كمشروع لبناء مدينة يهودية أسفل الحرم ومحيطه، كما كشف عن نفق جديد بطول 200 متر ملاصق للجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك يربط بين ساحة البراق والكنيس اليهودي في منطقة حمام العين. وتبعه كشف لنفق جديد في قرية سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك طوله 600 متر حفر تحت بيوت حي وادي حلوة في قرية سلوان، ويصل إلى الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك، ويعد أطول الأنفاق التي حفرت منذ احتلال المدينة عام 67. هكذا يبدو جليا أن المزاعم اليهودية حول حائط البراق الإسلامي هي مزاعم تفتقر إلى أي منطق أو دليل، إذ لا علاقة لليهود ببناء هيرودس، وليس مؤكدا أنه أطلق عليه اسم الهيكل أصلا. ومن معالم حارة المغاربة زاوية المغاربة، وتقع غرب حارة المغاربة وخارج الحرم، وقفها الشيخ عمر بن عبد الله بن

عبد النبي المغربي المصمودي المجرد سنة 703 للهجرة. وفي عام 1929 نقل المتحف الإسلامي إلى مقره الحالي، وهو جامع المغاربة القديم قرب جامع النساء في الجزء الجنوبي الغربي من الحرم القدسي. وقد ضم المتحف أيضا قسما من جامع النساء فضلا عن جامع المغاربة كله ومصطبة باب المغاربة، كما تطل المكتبة الخالدية على حائط البراق وحي المغاربة قبل هدمه بعد احتلال المدينة سنة 67.

ومن معالم حارة المغاربة الباسقة نحو السماء حتى اليوم مئذنة باب المغاربة. تقوم هذه المئذنة في الركن الجنوبي الغربي للحرم الشريف، وتعرف كذلك بالمئذنة الفخرية نسبة للقاضي شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزير فخر الدين الخليلي الذي أشرف على بنائها خلال فترة وظيفته كناظر الحرمين الشريفين في القدس والخليل في عام 677 للهجرة الموافق 1278 للميلاد في عهد السلطان الملك السعيد ناصر الدين بركة خان.

وتوجد بئر شرقي باب المغاربة مباشرة، وأخرى شرقي مسجد المغاربة، وثانية غربي سبيل الكأس. ويعد سبيل باب المغاربة من الأسبلة غير المعروفة الاسم، ويقوم مقابل باب المغاربة، ويعود تاريخ إنشائه للفترة العثمانية.

ومنذ احتلال المدينة المقدسة يواصل الاحتلال مشاريع الاستيطان والتهويد دون توقف، خاصة وأن وتيرة عملية التهويد تتسارع خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ لتحويل القدس العاصمة المحتلة إلى مدينة يهودية المعالم لإثبات ادعاءاتها الكاذبة حول هيكل سليمان المزعوم، إلا أنها ستبقى عربية فلسطينية بعمق تاريخها العريق الممتد منذ 6000 عام.

القدس العتيقة زهرة المدائن وغرة الأماكن. وأرض النبوات والنبوءات، مدينة التاريخ وعاصمة العواصم، القدس الشريف، حاضنة الأقصى والصخرة والقيامة، مدينة المعراج والبراق، ودرب آلام النبي عيسى عليه السلام في الصعود إلى الجلجلة وموطنه، وهو الشهيد الأول والفدائي الأول. القدس بوابة الأرض إلى السماء، ونحن سدنتها الأوفياء، وستبقى

والله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرا اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر في المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

أهلا وسهلا بكم في رواية فلسطينية جديدة. سنتحدث اليوم عن شخصية فلسطينية بارزة، إنه عبد الرحيم الحاج محمد، القائد العام لثورة عام 1936. ولد عبد الرحيم الحاج محمد في قرية دنابة قضاء الكرم، ثم جند في الجيش العثماني وأرسل إلى لبنان حيث تلقى تدريبه العسكري فيها، وقد عرف عنه النزاهة والاستقامة والخلق الرفيع والأمانة. بعد إعلان الإضراب العام الكبير في شهر نيسان عام 1936، قاد عبد الرحيم الحاج محمد مجموعة من الثوار قاموا بعدة هجمات على قوات الاحتلال البريطاني، فلاحقته سلطات الاحتلال فاضطر إلى ترك بيته وأهله والانتقال إلى العمل الثوري السري، وأخذ يصعد عملياته الثورية، ثم ظهر علنا في معركة نور شمس. ومعركة نور شمس هي أول معركة منظمة خاضها الثوار الفلسطينيون مع قوات الاحتلال البريطاني، وجرت هذه المعركة بتاريخ 22/6/1936. استشهد عبد الرحيم الحاج محمد صباح 27/3/1939 بعد محاصرته في قرية صانور قضاء جبين. كان رحمه الله يوقع بياناته باسم المجاهد الصغير خاتم دينه ووطنه، وهذا يدل على تواضعه وإيمانه وتفانيه من أجل وطنه، ويظهر هذا بوضوح في البيانات والقرارات ذات الطابع السياسي التي أصدرها أو شارك في التوقيع عليها. كان عبد الرحيم الحاج محمد قائدا فلسطينيا ثوريا استطاع أن ينظم أوضاع الثورة الداخلية وشؤونها الإدارية بحزم وحكمة، وباستشهاده فقدت الثورة الفلسطينية أحد دعاماتها الأساسية، رحمه الله تعالى. نلتقي في رواية جديدة، محدثكم الدكتور عبد الله السفاريني.

أهلا بكم إلى نشرة الساعة الثالثة نقدمها من تلفزيون فلسطين. نبدأ بأبرز العناوين. الرئاسة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وتأمل بأن يسهم في حماية دول المنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.